مقتنعين بالكيفية دي. امتى راح نعمل اللي احنا منقوله؟ احنا فين عن قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أو وإن تعفو أقرب للتقوى؟ القرآن بيقول لك وإن تعفو أقرب للتقوى، وغير ذلك من آيات من آيات قرآنية موجودة كتير. وللإجابة عن بعض ما طرح منقول: وعلى الله التسديد. احنا بقينا ما نمتلكش لروح التسامح لسبب أساسي، وهو غياب القدوات ولعدم استخدامنا لمبدأ التسامح كطريقة في التربية والتوجيه. لازم نوجه أولادنا، نعلمهم على مبادئ التسامح. فين هي القدوات اللي بتمثل التسامح في مجتمعاتنا دلوقت؟ فين فين؟ فالمدير اللي بيترأس مجموعة من الموظفين، يا ترى هل بيتعامل معاهم بمبدأ التسامح في حالة حصول الخطأ من بعضهم ولا ايه؟ والمدرس اللي يفترض انه يكون قدوة لطلابه، يا ترى هل هو بيتعامل معاهم وفق المبدأ ده لما بيخطئوا في حقه أو بيلجأ للعصا؟ وعلماء الدين اللي يفترض فيهم أن يكونوا قدوات للناس من حواليهم، يا ترى هل بيتسامحوا وبيحضر كل منهم التاني في حالة الاختلاف، ولا بيلجأ كل واحد منهم لسلاح التشهير والإسقاط؟ فعشان إحنا منفتقد للقدوات اللي بتمتلك الروح دي في مجتمعاتنا، بقينا مش متسامحين. ومن المسلمات انه النتيجة بتتبع اخس المقدمات، وانك لا تجني من الشوك العنب. وازاي بنطلب من الطالب ان يكون متسامح وهو بيشوف بأم عينيه أبوه متعصب غضبان؟ إزاي عاوزين منه إنه يكون متسامح وهو بيشوف مدرسيه وبقوا أعداء؟ فعشان نعيش المفردة الجميلة في حياتنا دي اللي هي التسامح، محتاجين إنه نمارسها عملياً على طول، طول الوقت، طول الأوقات، في البيت، في المدرسة، في المتجر، في المصنع، في كل مكان. وليجعل كل شخص مننا من نفسه قدوة في التسامح مع زوجته، مع أولاده، مع أصدقائه، مع معارفه، مع جيرانه، مع طلابه، مع الخدمين بتوعه، مع محاوريه، إلى آخره. أنا امبارح شفت في اسمه إيه ده، السوبر ماركت عندنا، ستوكلاند، الإنسان أوقات بينسى اسمه ستوكلاند. اتنين شباب بيتخانقوا، سمعت هيصة وزيطة، يا ساتر، بوكسات بوكسات، والناس بترجعهم وهم زي الديوك، واحد بنط على التاني، بيفلت من التانيين وبنط على التاني، وضرب وقتل بعضيهم. يا ساتر يا رب، فين التسامح؟ فين؟ مفيش غير العداوة والبغضاء. أخيرا أحبتي الله، لازم إن إحنا نؤمن بالتسامح كقيمة داخل ذواتنا، مش انه نحمله كشعار فارغ فوق صدورنا. بنلفظ كلمة التسامح منقولها وما بنعملش بيها. وبالكيفية دي يمكن نتفيأ من ظلال الشجرة
الباسقة الوارفة الظلال دي. نعم، قد نكون قاب قوسين أو أدنى من أولئك اللي اتكلم عنهم القرآن الكريم بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يا أخواني، والله كل سجدة وأنا بقول اللهم اجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله قولوها يا أحبابي، قولوها دايما، قولوها: اللهم اجعلنا من كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وربنا يجعلنا وإياكم من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والمتسامحين دائما بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحبتي بالله، ونأتي إلى من أقوال الصحابة. من أقوال الصحابة يقولوا: زودك الله من تقاك، ومن النار وقاك، وللفضيلة هداك، وللجنة دعاك، وجعل الفردوس مأواك. وإياكم يا رب. يا الله، أسأل الله الذي جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا ثانية في جنة عالية قطوفها دانية. كل عام وأنتم إلى الله أقرب، ومنه أخوف، وبه أعرف، وإلى دار كرامته أسبق. الله يكتب لكم بكل خطوة سعادة، وكل نظرة عبادة، وكل بسمة شهادة، وكل رزق زيادة. المؤمن إذا ما تتمنى الرجعة إلى الدنيا ليكبر تكبيرة، أو يهلل تهليلة، أو يسبح تسبيحة. أجمل من الورد وأحلى من الشهد، ولا تحتاج لجهد، سبحان الله وبحمده. أرق القلوب قلب يخشى الله، وأعذب الكلام ذكر الله، وأطهر حب الحب في الله. أحبكم في الله. قال لقمان: إن الدنيا بحر عميق، وقد غرق فيه أناس كثير، فلتكن سفينتك تقوى الله. عندك هم ما تبدد، أمل ما تحقق، حزن يتجدد، أنا رصيدك لا تتردد، المرسل صلاة الليل. يا سلام.

إن القلوب تصدأ قصدأ الحديد وجلاؤها الاستغفار. قال إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله.

قد مضى العمر وفات يا أسير الغفلات، فاغنم العمر وبادر بالتقى قبل الممات. إن المعصية تورث ضيق النفس وتجر إلى معصية أخرى، راجع نفسك. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا وكل ضيق مخرجا.

قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى. تمنى أهل القبور أن يعودوا ليدركوها، وهي ساعة استجابة في آخر نهار الجمعة. عندما نبحث عن النور في زمن الظلمة، أدعوكم لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة. إن للحسنة نور في الوجه، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الناس.

من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. إذا أحسست بضيق أو أنك حزين، دائما ردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت

لن ترتوي يا قلب إلا بنفحة إيمان، ولا تكتحلي يا عين إلا برؤية الرحمن.

قل يا الله وأنا أقول يا الله، عسى دمعتك ما تنزل إلا من خشية الله. يكفيك من نعيم الدنيا نعمة الإسلام، ومن الشغل الطاعة، ومن العبرة الموت.

لتكن خطواتك في دروب الخير على رمل الندي لا يسمع لها وقع، لا يسمع لها وقع، ولكن آثارها بينة. ما تحسر أهل الجنة على شيء كما تحسروا على ساعة لم يذكروا فيها الله. وخير ما أتمنى في الوجود دعاءكم لي عند السجود ومرافقتكم في جنة الخلود.

أحبتي في الله، معنا قصة بعنوان التاجر البخيل. كان واحد من التجار فقد الكيس بتاع الفلوس بتاعته، ضيع الكيس بتاعه فحزن فحزن، الفلوس راحت هيموت. صاحبه نصحه وقال له، كمان واحد من التجار، قال له انه يبعت واحد ينادي في المدينة يقول يا ناس يا هو اللي لقى فلوس التاجر، فلوس الكيس الفلوس نديله نصه. لكن التاجر اتردد في الأمر، بعدين ما لقاش غير الحل ده، هيقول ايه رجعوا لي الفلوس من غير ما اديكم حاجة يعني؟ قال له طيب. مضت حوالي ساعة حتى جه راجل فقير للتاجر وقال له انه لقى الكيس بتاعه، وانه في انه الكيس الفلوس معاه. التاجر فرح فرح عظيم، حينطنط من الفرح، قال له اديني الكيس بتاعي. لكن الفقير طلب منه انه يديله النص اللي في الكيس زي ما هو قال. رفض التاجر رفض انه يديله، واكد انه مش هيديله اي شيء. وطبعا الفقير رفض انه يرد اليه الكيس. وبسرعة التاجر شكى أمره للقاضي، وادعى بقى إيه؟ إنه في الكيس جوهرة خالية، ولكن هو الكيس ما فيهوش جوهرة، لكن ادعى

وحضر الفقير المسكين، وتعجب لما سمع ادعاء التاجر، وأكد إنه ما لقاش في الكيس غير الفلوس، ما لقاش جوهرة ولا حاجة، وسأل القاضي التاجر عن الجوهرة. قال له طيب الجوهرة اللي كانت في الكيس اللي بتقول إنها كانت موجودة جواه بتاعتك، شكلها إيه؟ وإيه هو حجمها؟ وإيه هو لونها؟ ساعتها اتلجلج التاجر واضطرب، هو بيخترع أوصاف لجوهرة غير موجودة. وألح القاضي على الفقير، فبقى القاضي يحلف له إنه ما لقاش في الكيس ده غير الفلوس، ما فيش لا جوهرة ولا شيء. ساعتها قال القاضي للتاجر بإن الكيس ده اللي لقاه الفقير مش بكيسه. قال له الكيس اللي الفقير لقاه مش بتاعك. قال له للتاجر، قال له ولكن هو كيس تاني غيره. وأمر بصرف الفقير، أطلق سراح الفقير. وندم التاجر على فعلته، واعترف للقاضي بالكذب ادعاءه، ووعد انه يدي الفقير نص اللي في الكيس لو هو رد الكيس اليه. لكن القاضي رفض انه يصدقه، وطلب انه الفقير يحتفظ بالكيس عنده 40 يوم، فان ما لقاش صاحبه الحقيقي بقى الكيس اللي فيه الفلوس حلال للفقير. وأمر بعقاب التاجر البخيل لأنه ادعى كذب على رجل بريء. وما كان شوف الراجل الفقير عمل إيه. الراجل الفقير جه ورد الكيس للتاجر، ورفض أنه ياخد أي درهم أي قرش، لأنه مش عاوز مال رجل بخيل زي التاجر ده. يا سلام يا سلام. الحكاية دي أحبابي بتؤكد بخل التاجر، وبتكشف أساليبه في الكذب والغش والخداع، زي ما بتأكد كمان عفة نفس الفقير وصدقه وسماحة نفسه.

البكا بيغسل أدران القلوب. نسمع مع بعض، يمكن تبكوا الليلة من خشية الله. هي حقيقة ما فيهاش مراء، فالبكا من خشية الله تعالى بيلين القلب وبيذهب عنه أدرانه. قال يزيد بن ميسرة رحمه الله: البكاء من 7 أشياء: البكاء من الفرح، والبكاء من الحزن والفزع والرياء والوجع والشكر، وبكاء من خشية الله تعالى، فذلك الذي تطفئ الدمع منه أمثال البحور من النار. وقد مدح الله تعالى البكائين من خشيته، وأشاد بهم في كتابه الكريم: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أنواع البكاء: لقد ذكر العلماء أن للبكاء أنواعا، ومن هؤلاء الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إذ ذكر 10 أنواع، هي: بكاء الخوف والخشية، بكاء الرحمة والرقة، بكاء المحبة والشوق، بكاء الفرح والسرور، بكاء الجزع من ورود الألم وعدم احتماله، بكاء الحزن. وفرقه عن بكاء الخوف وأيضا الحزن يكون مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب، وبكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن أو دمعة السرور باردة والقلب فرحان، ودمعة الحزن حارة والقلب حزين. ولهذا يقال لما يفرح به هو

قرة عين. يقال ما يفرح به هو قرة عين، وأقر به عينه، ولما يحزن هو سخينة العين، وأسخن الله به عينه. بكاء الخوف والضعف، بكاء النفاق، وهو أن تدمع العين والقلب قاس. يا لطيف. البكاء المستعار والمستأجر عليه، كبكاء النائحة، النائحة بالأجرة، فإنها كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تبيع عبرتها وتبكي شجو غيرها. بكاء الموافقة، فهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يبكون. فضل البكاء من خشية الله، إن للبكاء من خشية الله فضل عظيم عظيم. فقد ذكر الله تعالى بعض أنبيائه وأثنى عليهم ثم عقب بقوله عنهم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى عن أهل الجنة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب

هو البر الرحيم. صدق الله العظيم. سورة الطور. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي آخره: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال كعب الأحبار: لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزن ذهبا. إذن فلنبكي من خشية الله. اللهم ارحمنا واعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين.

أهلا بالأحبة المستمعين وأحبابنا التلاميذ. اليوم معايا ليكم قصة حلوة حلوة حلوة. القصة بعنوان البخيل وجرة الذهب. عنده جرة ذهب وهو إيه؟ بخيل، والعياذ بالله. ربنا طبعا ما بيحبش البخيل. عاش رجل بخيل في إحدى القرى، وكان البخيل ده بخيل على نفسه. لو أكل الصبح الفطار ما بياكلش لا غدا ولا عشاء، ولو اشترى مثلا رداء أو بدلة في الصيف ما بيشتريش واحدة تانية في الشتاء، مهما كان البرد شديد، مهما كان البرد، لو تلج ما بيشتريش. وذلك بالرغم من غناه، غني عنده فلوس كتيرة الشديد وماله الوفير وكترة أراضيه، وعنده أراضي ومباني. ولما نزل سقف بيته القديم من المطر ما صلحوش. ليه؟ خاف انه يصرف فلوس على تصليحه، واكتفى بان صار بقي هو ايه، يبيت ينام في حجرة صغيرة رطبة، الحيطان كلها رطبة عارية الاساس تحت بيته. ايوه تحت بيته، احنا نقولها ايه، البدروم، البدروم مش كده. حتى ايه اصابه مرض دائم بسبب الرطوبة. بعدين ما اهتمش بمرضه وما دورش عن دواء او علاج لانه هيدفع فلوس. وفي يوم فكر البخيل في نفسه وقال العمال اللي عندي بيسرقوني، فهم بياكلوا وبيعبوا بطونهم من القمح بتاعي وقت الحصاد، وبيتناولوا من الفاكهة الثمر والفواكه بتوع الشجر اللي عندي من أشجاري وقت الجمع. والأفضل ليا إني إيه؟ إني أبيع أرضي والضياعي والعمارات وأحتفظ بالفلوس بتاعتها بتمنها معايا، ساعتها المال مش هينقص ابدا. هنشوف اذا المال هينقص ولا لا. وباع البخيل ارضه بألف دينار ذهب، وخبى جره الذهب وقال ده مكان لا يمكن انه حد يعرفه، ولا اي حد من اللصوص الحراميه مش هيعرفوا مكانه، اما انا مش همد ايدي للمال ده ابدا، حتى ايه، حتى ما ينقصش. وحشحت اكلي وشرابي من جيراني، وادعي لهم اني بقيت فقير جدا بعد ما اللصوص سرقوا كل فلوسي عشان يتصدقوا عليا. والعياذ بالله. وصرخ البخيل ومزق هدومه وبقى يلطم على وشه وهو يقول بصوت عالي عشان يسمعوا الناس، عشان تسمعوا الناس، ويقول الحرامية سرقوا كل فلوسي، يا تعستي يا نيان يا اتخرب بيتي. فتجمعوا الناس حواليه وأشفقوا عليه بعد ما صدقوا كذبه وما شكوش في مكره واحتياله. وانبسط البخيل بكده وقال في نفسه آهاها، دلوقتي بقى الناس يفتكروا إني فقير، وبقى مالي في أمان، وكمان جيراني مش هيحرموني من طعامهم وشرابهم، كل ما دقيت بابهم هيدوني.
واستمر البخيل على ذلك زمن، يصوم عن الأكل أيام وما يأكلش إلا ما يتصدق به جيرانه عليه من طعام قليل أو كسوة قديمة مهترية. وفي يوم من أيام الشتاء الباردة الممطرة، كان البخيل قاعد في حجرته الرطبة ممدد فوق أرضها العارية، هو بيحس وبيشعر باشتداد المرض والجوع عليه لشدة البرد، لكنه بالرغم من كل ده ما فكرش إنه يطلع حاجة من ماله عشان يصرفه على نفسه. أعوذ بالله. وبعد مضي وقت وقف المطر وخرج البخيل عشان يطمئن على كنزه، لكنه صرخ صرخ يا ساتر لما لقى انه سيل الامطار كشف جرته وحملها بعيد، راحت جرة الذهب. الجرة هي البلاص. فصرخ البخيل ولطم وبقى يضرب وشه وشق هدومه واندفع خارج حديقته وهو يزعق ويولول زي المجنون بيدور عن جرته الملانة بالذهب. وكان هناك حداد فقير، فقير قوي، وكتير كان الحداد ده يتصدق على البخيل بأكله وشربه وكسوته. تصوروا حداد فقير كان هو بيدي البخيل على أساس أنه فقير. بالرغم من فقر الحداد وحاجته هو وأولاده الثلاثة ومرض زوجته، ولقى الحداد الفقير لقى جرة الذهب وحملها تيار المية إليه وحطها قدام باب بيته. ما صدقش الحداد عينيه لما فتح الجرة وشاهد الذهب جواها، فطمع أولاده في الذهب، لكن الحداد نهرهم وقال لهم إن المال ده مش مالنا، خلينا ندور عن صاحبه عشان نرده إليه، لأن الأمانة تقتضي مننا ذلك. وخرج الحداد للسوق يعلن على الناس عثوره على جرة الذهب وإنه بيدور عن صاحبها عشان يرجعها له. يا سلام على الأمانة. وشاع خبر عثور الحداد على جرة الذهب في كل مكان، فاندفع إليه البخيل زي المجنون وهو يقول الجرة دي بتاعتي. فتعجب الحداد وقال للبخيل إزاي تكون جرة الذهب ملكك وإنت قلت من قبله إن اللصوص جم عليك وسرقوا كل اللي عندك وكنت بتشحد الأكل والشرب والهدوم؟ فجاوبوا البخيل أنا كنت بعمل كده حتى ما يطمعش فيا حد في مالي، ودلوقتي يلا اديني جرتي وذهبي. لكن الناس قالوا للبخيل ياه، صحيح إنك إنسان خبيث ماكر، الحداد بيستحق 10% من ذهب الجرة ما دام إنه هو اللي لقاها، فده هو ما ينص عليه القانون. وكان البخيل يموت لما سمع ذلك، ليكونه مضطر إنه يدفع للحداد 10% من ذهب الجرة. لكنه فكر في خبث بحيلة
عشان ينقذ بيها الذهب بتاعه، وقال للناس المجتمعين حواليه 10% هي حق الحداد، لكن بشرط انه يسلمني الجرة بذهبها كامل. واخد البخيل يعد ذهب جرته فلقاه تمام، لكنه صرخ وقال هو ده نصف الذهب بس، الحداد سرق النص التاني. أنا كان في جرتي 1000 دينار ذهب، ودلوقتي ما فيهاش غير 1000، كان فيها 2000، دلوقتي فيها 1000، فيا ترى فين يمكن إن تكون اختفت 1000 دينار التانية؟ إلا إذا كان الحداد ده اللص اللي هو سرقها. ومسك البخيل برقبة الحداد عاوز يتخانق معاه، وجم رجال الشرطة وأخدوا الحداد والبخيل للقاضي عشان يفصل بينهم. واستمع القاضي للحكاية من أولها وعرف خدعة البخيل الماكر، وقال في نفسه الراجل ده بخيل، كان بيظن على نفسه بماله، كان يظن على نفسه بماله وبيبخل على روحه، وهو دلوقتي مش عاوز انه يدي الحق لصاحبه، وعشان كده يجب اعطائه درس قاسي، جزاء مكره. والتفت الى البخيل وقال له الجرة اللي قدامي مليانة لآخرها ب1000 دينار ذهبي وبس، وهي بكده ما تخصكش، لأنها لو كانت جرتك ما وسعتش ل2000 دينار من الذهب، وحسب ما بتنص القوانين فالجرة دي ملهاش صاحب، وهي بكده بتكون ملك للي لقاها، يعني للحداد الفقير اللي لقاه. وأدرك البخيل الغلطة اللي وقع نفسه فيها ببخله ومكره، فلطم وشه وشق اللي بقي من هدومه، وقال لنفسه محسور ونادم يا ريتني اتمتعت بمالي وصرفته أو بعضه على نفسي، أكلت ما اشتهيت نفسي ولبست اللي تمنيت. أما الناس فقالوا له لأي شيء أنت بتحزن يا راجل؟ كنت بالذهب زي ما أنت دلوقتي بغيره، ما تبدلش فيك حاجة، فإيه هو الفرق بين أن يكون الذهب معاك أو مع غيرك ما دمت كنت بتدفنه في جنينة بيتك؟ ما بتستفيد فيه ولا بتفيد. وانصرف الناس تركين البخيل يلطم وشه زي المجنون ويعيط زي العيل الصغير من غير ما حد يعني يرسل حاله. أما الحداد بعد ما حصل على جرة الذهب ما غمضتش عينه أبدا أبدا الليلة، عرف إنه الجرة ملك للبخيل، وإنه كذب بشأن عدد القطع الذهبية فيها عشان ما يديلهوش منها حاجة، فقال في نفسه مهما كان فالجرة دي ملك لجاري البخيل، والأمانة تقتضي مني إني رجعها له بالرغم من حكم القاضي، أنا مش طماع في الذهب ولا مال، مش ليا بالرغم من فقري وحاجتي. وتاني يوم الصبح حمل الحداد الجرة المليانة بالذهب وراح لبيت البخيل، ودخل حجرته اللي كلها معفنة ورطبة وما فيهاش حاجة، فلقاه فارق الحياة، مات بسبب علته ونومه بالأسمال فوق الأرض الرطبة، مفيش عنده فراش ولا حاجة، كان بينام على الأرض.
طوال الليالي الباردة من خوفه إنه يصرف فلوس. واتملت عينين الحداد بالدموع شفقة على مصير البخيل، وقال: يا للراجل المسكين اللي قتل نفسه ببخله وشحه. ربنا ما بعتش المطر وما كشفش عن الجرة إلا عشان يبعتها لي، حتى ما تبقاش مخبية ومحدش يستفيد منها إنسان بعد وفاة البخيل. وحفر الحداد قبر ودفن فيه البخيل، ورجع بجرة الذهب لبيته، فصلح بيته ورممه وكسى أولاده هدوم جديدة، وداوى زوجته حتى شفيت من مرضها، وصرف الكتير من ذهب الجرة على الفقراء والمساكين، وهو يطلب منهم أن يدعوا للبخيل بالرحمة. وعاش بعدها الحداد في يسر هو وأسرته بقية حياتهم، ونمى الذهب على أيديهم نمو عظيم بالعمل والتجارة. وبكده يا أحبابي تنتهي حكاية البخيل وجرة الذهب، وأرجو إنها تكون عجبتكم.

لطيف. أعوذ بالله من البخل والعياذ بالله. إذن أحبتي الله، إلى هنا تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي في هذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الجمعة بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالسعادة والصحة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة اليوم من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يشاركنا في ندوتنا هذه سماحة الدكتور الشيخ صبحي الصالح، نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. أما موضوع الندوة فهو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول مسألة هامة من مسائل المسلمين. فقد روى البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر. قضية الاجتهاد قضية هامة تلعب دورا أساسيا في حياة المسلمين، فالدين وشريعة الله جاءت لتعطي الحلول للإنسان لا لتعقد المسائل. وضمن هذا المعيار استطاع المسلمون قديما أن يعيشوا أقصى مشاكل مجتمعاتهم فأوجدوا لها الحلول، واستطاعوا أن يكيفوا هذه المشاكل ضمن روح الشريعة الإسلامية الواردة في القواعد التشريعية العامة التي نص عليها الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحياة الأفراد والمجتمعات عرضة بشكل دائم إلى مسائل ومشاكل جديدة تتطلب حلولا ضمن مفاهيم الدين والشريعة بشكل أساسي. والمسلمون في العصور الأخيرة يصطدمون بعديد من المشاكل التي فرضتها الطبيعة الحديثة للمجتمعات العصرية. وهنا ظهرت الحيرة لدى الكثيرين: كيف يمكن أن يجتهدوا الحلول أو أن يجدوا الحلول لهذه المشاكل ضمن مفاهيم الإسلام الأساسية؟ وادعى البعض أن باب الاجتهاد قد أقفل، فإذا كيف يمكن للمسلم أن يجد الحلول لمشاكل حياته؟ من هو الذي يتصدى لإيجاد هذه الحلول؟ وهل أقفل فعلا باب الاجتهاد؟ سماحة الدكتور، نرجو أن تبين لنا بالنسبة للحديث، فقد ورد: إذا حكم الحاكم، فهل يتقيد الاجتهاد بالحاكم أم بالعالم الشرعي أم بالإنسان؟
2: ومن هو الحاكم؟
1: نرجو بيان ذلك لو سمحتم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث موضوع يتعلق بمن يحكم، وهذا الذي يحكم في أي شيء يسمى في العربية حاكما، أي يصدر حكما. قد يكون الحاكم إنسانا عاديا أراد أن يعرف الحكم الشرعي في مسألة ما، ولم يكن لديه نصوص، أو لم تكن تلك النصوص التي يعرفها أو سمع بها كافية لإشعاره بموقف إسلامي صريح حاسم. فماذا يفعل هذا حاكم؟ يلتمس الخير، الحق، المصلحة، ثم يتجه في ضوء ما يعرف من الأمور الأخرى والنصوص والوقائع التي إما وجدها في كتاب الله رأسا وهي مجملة، أو في سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهي مفصلة، وإما يجدها في أقوال الصحابة، وإما في أقيسة قاسوها، وإما في إجماع تم فيه رأيهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فحينئذ هو حاكم، لكن أول ما يخطر ببال الإنسان العربي مثلا عندما سمع أفصح من نطق بالضاد محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، أول ما يخطر على باله أن الحاكم هو القاضي، والقاضي يحكم بين الناس يتنازعون، والحكم في القضاء كان معروفا ولو بصورة بدائية في العصر الجاهلي. فنحن نعلم أن شيخ القبيلة كان بمهابته يقوم بفصل النزاع، بفض النزاع بين المتخاصمين. وكانت طبعا في شبه الجزيرة بعض أتباع الملل والأديان الأخرى فكانوا يفصلون. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحا إمكان وقوع القاضي، أي قاض، في الخطأ في أحكامه، قال: يختصم إلي رجلان منكم فلعل أحدهما أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن قضيت له بحق ليس له فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. إذن الحاكم قاض، والقاضي يحكم، ويحكم بين الناس أحيانا في أعراضهم، في أموالهم، في حقوقهم، وقد يقع في الخطأ، فماذا يفعل؟ يجتهد، يفكر، يجمع النصوص، يبحث عن الأشياء بتعليلات، يعلل شيئا بشيء آخر، ويقيس الأمور على أشباهها، وحينئذ يصل إلى الأمر الذي لا نص فيه. وقد قال علماؤنا ورحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم، قالوا: لا مسوغ للاجتهاد في معرض النص. فالحاكم هنا ليس ضروريا أن يكون من يحكم البلاد كما نعرفه في زماننا، لأن هذه اللغة لغة حديثة، إنما الحاكم هو من يقوم بالحكم. فهذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، أن الإنسان ما دام يريد أن يصل إلى ما فيه مصلحته فهو مجتهد، وهو مثاب، يثاب إن أخطأ كما يثاب إذا أصاب، ولكنه عندما يصل إلى الصواب بسبب نقاء تفكيره وصفاء عقله لابد أن يكون ثوابه أكبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حق الأول، الحاكم الأول: إنه حكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، بينما اكتفى في قوله عن الحاكم الذي حكم فاجتهد فأخطأ بأن له أجرا واحدا، فله أجر. وهذا يعني أننا قبل أن نصل إلى الاجتهاد بالمعنى الذي كنتم تتفضلون بالحديث عن أهميته في عصرنا، بعد أن استجدت عوامل ومسائل ووقائع عديدة، نريد أن نعرف ماذا نفعل بها، ما موقفنا، ليس أمامنا نص، ليس بين أيدينا لا كلام فقهاء، فضلا عن كلام رسول الله، فضلا عن كلام الله تبارك وتعالى، ماذا نعمل؟ قبل أن نصل إلى هذا الاجتهاد هناك قدر ضروري وحد أدنى من الاجتهاد لابد أن يكون من نصيب كل مسلم، فليس للمسلم من شيء يطيعه بالدرجة الأولى وفي كل شيء إلا كتاب الله وسنة رسوله. لكن إن لم يجد ماذا يفعل؟ يعود إلى نفسه، يفكر، يجمع القرائن، وحينئذ حتى لو كان إنسانا عاديا له من الثقافة الدينية ما يرفع عنه إثم الجهل، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال السخاوي: وإذا لم يجد أحدنا في الحديث لفظ ومسلمة فهو مقصود أيضا، لأن كلمة مسلم تشمل المسلم مع المسلم، فكل مسلم حتى ولو كان عاديا له ثقافة معينة بسبب نور الشريعة، لأن نور رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يتابعه في كلماته وأحاديثه وأقواله وسننه العملية. وهذا يعني أن الاجتهاد لا ينبغي بسرعة أن ننقله إلى الاجتهاد بالمفهوم الذي يظن أنه قد أغلق، لم يغلق ولا تغلق إلا يد أثيمة، لأن كل الدلائل تدل على ذلك، ويكفي أن نقرأ كتابا ممتعا لجلال الدين السيوطي اسمه الرد على من أخلد إلى الأرض وزعم أن الاجتهاد ليس بفرض. فمنه نرى أن الاجتهاد ضروري، وسنتكلم عليه بعد أن يتكلم فضيلة
1: هذا يقودنا إلى الكلام عن شروط الاجتهاد. إنما قبل ذلك نبقى في المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام وضح أن الحاكم إذا اجتهد ثم أصاب فله أجران، أما إذا أخطأ فله أجر. هنا في ثواب، يوجد ثواب أو قرر له هذا الجزاء الطيب، سواء بالأجرين أم بأجر واحد. فما الداعي لوجود الأجر اللي كنتيجة حتى للذي أخطأ كنتيجة لهذا الجهد الذي بذله الإنسان؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن الحاكم مضطر أن يحكم، القاضي كما ذكر الدكتور صبحي، القاضي الذي يصدر حكما في مسألة اختلف فيها اثنان من المسلمين، هل يستطيع أن يقول الأمور مبهمة علي وأنا لا أحكم؟ إذن من الذي يحق الحق؟ هو مضطر أن يصدر حكما، وبالتالي فهو مضطر أن يجتهد. فإذا رتب على خطئه في الاجتهاد عقوبة، لا يمكن أن يقبل إنسان بعد ذلك أن يتصدى للقضاء، وبالتالي تضيع الحقوق بين الناس. لذلك أحب أن أستنتج من هذا أن الاجتهاد يكون فرضا على كل مسلم، لكن في مجال محدد. هو فرض على القاضي في مجال الفصل في الخصومات بين الناس، وهو فرض على الحاكم السياسي في مجال تقرير كل ما يتعلق بشؤون الأمة. فهو هنا مضطر أن يجتهد وأن يتحرى التزام شريعة الله عز وجل، وهو فرض على الفرد المسلم ولو كان وحيدا في الصحراء، عندما يريد أن يصلي لابد أن يجتهد في التعرف إلى القبلة، فحتى لو أخطأ في اجتهاده وصلى فصلاته مقبولة وصحيحة، إلا إذا عرف قبل فوات الوقت أنه أخطأ وتبين القبلة الصحيحة يعيد الصلاة. أما إذا كان وقت الصلاة قد انتهى وكان صلى متجها إلى قبلة خاطئة فصلاته صحيحة أيضا. إذن كل مسلم في المجال الذي يوجد فيه ويكون مضطرا للاجتهاد، يترتب على اجتهاده أجر واحد إذا أخطأ وأجران إذا أصاب. هذا يشجع كل إنسان مسلم على أن يحاول فهم أحكام الشريعة وفهم أمر الله عز وجل، وأن يحسن تطبيقه في حياته قدر المستطاع.
1: يعني هل يمكن أن نضيف أن الجزاء هذا هو تحريك لطاقة الإنسان في البحث عن الحلول لمشاكله؟ لأن المشكلة عندما تعرض الإنسان إنما توقع الإنسان في حرج كبير، والمجتمعات تقعها أيضا في حرج كبير، تقع في هذا الحرج. فعندما يبذل الإنسان هذه الطاقة فيما يعود على الآخرين بالخير والفائدة، فهذا لا شك سيستحق الجزاء من الله سبحانه وتعالى.
2: يعني فإذا أصاب تماما، يعني تعبير آخر من نعم. خلال ما تقوله دكتور مروان، يعني نلاحظ أن الشرع وضع بيد كل مؤمن مفتاحا لكل باب من أبواب الحياة. طبعا كل مفتاح له أهلوه وأربابه، فيجب أن يتقن الموضوع الذي يتكلم فيه. يعني وهذا يسري مرتين،
1: شروط الاجتهاد هنا.
2: شروط الاجتهاد، وهذا يسري مرتين. مرة فيما تسميه شروط الاجتهاد ونؤخره قليلا في الكلام، ومرة أولى وهي المرة الأولى الأساسية المتعلقة بكل إنسان، لأن الشرع لا يتجه إلى العالم، إلى الفيلسوف، إلى المشرع، إلى القائد، يتجه بالدرجة الأولى إلى رجل الشارع، إلى المرأة في بيتها، إلى الخادم، إلى الفلاح، إلى الطالب، إلى العسكري، إلى يريد أن يكلم كل إنسان. يجب أن يدخل الدين إلى كل قلب، إلى كل عقل، إلى الفطرة، يجب أن يحرك الطاقات. إذن هناك مفتاح، زر مثل الزر الكهربائي، يضع يده عليه وإذا كل شيء منفتح منكشف أمامه. هذا السر اسمه الاجتهاد. الاجتهاد من الجهد، لأنه بذل جهدا، أي بذل المزيد من الجهد، حتى ومنه الجهاد، كله متعلق ببذل الجهد، ولكن يبذل وسعه وأقصى جهده لكي يرى أن الحقيقة هكذا. فإن أخطأ فهو يقول: يا رب اغفر لي، سامحني، أردت أن أصيب فأخطأت، ويتعلم الصواب من الخطأ. وأفضل الناس من إذا أخطأ تعلم في المستقبل ألا يخطئ. وهنا ننتقل إلى الشروط الأخرى، وهي أكبر من أن تحد الفرد العادي.
1: أود قبل الشروط أن أتكلم عن هذه المشكلة التي تتطلب الشروط،
2: وهي
1: في العقود الأخيرة في المجتمعات الإسلامية كثرت المنادات بضرورة الاجتهاد وفتح الباب، هذا التعبير الخاطئ، إنما جرى الناس على
2: يعني كأنما أغلق بعدما لم يغلق.
1: ومسائل التي يطلب لها الاجتهاد متنوعة، تتناول قضايا الاجتماعية والاقتصادية إلى ما هنالك من شؤون الحياة. ولكن هذه الدعوة ربما فهمها البعض بشكل خاطئ، فأصبحنا نرى مثلا سياسيا ربما يحاول أن يجتهد في المسائل الشرعية، أو الاقتصادي يحاول أن يجتهد في المسائل الاجتماعية.
2: نعم.
1: فلا بد عند الدعوة إلى الاجتهاد أن تترافق هذه الدعوة بالتأكيد على الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المجتهد. فلا يجوز لكل من قرأ نصا أو تعرف إلى مبادئ في الشريعة أن يدعي الاجتهاد.
2: طبعا.
1: بل أخطر من ذلك، فبعضهم حاول أن يجتهد في مورد النص، وهذا أمر خطير جدا.
2: وبعضهم قال أن النصوص تعطل مثلا،
1: نرجو التفضل
2: أو
1: بذكر الشروط.
2: طبعا نعم. لأن هذا حتى الشروط قبل أن تصل إلى العالم الذي يمكن أن يتحدث في هذه القضايا بفهم وبتدبر كامل وبشمولية، حتى هذه الشروط قبل أن تصل إليه تتناول الإنسان العادي، لأن الإنسان العادي مضطر إلى أن يجتهد وأن يتحرى الأفضل المواقف التي يقفها. ولكن كيف إذا كان عالما بنصوص الشرع؟ أحيانا يكون غير متعلم أو متعلم علميا علما قليلا ولكنه في الدين جيد، ربما نجد أميا أو يقرأ قليلا أو نصف أمي، ولكن نجده أعلم بفهم الأشياء لأن له نورا في البصيرة. لكن نعود إلى قضية التسرع وعدمها. ما في شك أننا عندما نريد أن نجعل الاجتهاد زخرفا لفظيا فهو أمر يجب أن يغلق، لأنه يغلق على الذين ليسوا أهلا له. واليوم نسمع فلان مجتهد وفلان مجتهد أكبر وفلان كذا، كلها كلمات ألقاب مملكة في غير موضعها. ليس من السهل أن تقول عن أي إنسان إنه مجتهد. يظنون أن القضية هكذا متروكة سودة مهملة، يتكلم كل إنسان في دين الله كما يجب. وقال عبد الله بن مسعود في هذا: فينهدم الإسلام وينثلم. متى؟ عندما أقول أنا برأيي كل إنسان يتكلم لا يجيد العربية، يتكلم في القرآن وهو لا يفهم معناه، لا يجيد مثلا أصول الفقه، ويتكلم في القضاء ولا يعرف الفرق بين حكم التكليف والخطب والخطاب وبين الأمر والنهي والخطاب لا يجوز هذا. يتكلم وهو لا يحفظ حتى أحاديث الأحكام، لا يحفظ آيات القرآن الكريمة المتعلقة بالتشريع. كل آيات القرآن التي تناولت هذه الأحكام الشرعية قلائل، قليلة جدا، كل ثلاثة أرباع القرآن قصص، ولكن فقهاءنا استمدوا حتى من القصص الدينية أشياء تتعلق بالحلال والحرام. ولذلك لم يكن بد من أن تكون هناك شروط، والشروط لا للتعقيد بل لكي يبعد عن الاجتهاد من ليس من أهله. فليس سهلا في عصر كعصرنا، لمجرد أن الكتب طبعت وأن الثقافة صرنا نعلم كل هذه الأشياء، هذا لا يكفي لكي نجتهد في الأمور أي نتخبط بأهوائنا، ولا سيما كما تفضلتم عندما يكون هنالك سياسي يتملقه العلماء، يتملقونه فيصدرون فتوى ما أنزل الله بها من سلطان لأي سبب كان. هذا كله لا يجوز مطلقا، وإنما الورع الذي ينبغي أن يكون في سلوك الإنسان العادي هو بالدرجة الأولى وبشكل أكبر وأوسع وأعمق عند العالم الديني الذي أحرز شروط الاجتهاد وقد ذكروها لا على أنها للمجتهد أي مجتهد، قالوا إن هناك المجتهد المستقل والمجتهد المطلق والمجتهد المقيد والمجتهد المنتسب، فليس كل واحد مثل الآخر. مثلا الذي زعموا أنه انقرض وربما فعلا انقرض، هذا الذي يجتهد اجتهادا مطلقا في كل القضايا كما كان يفعل علماؤنا الأقدمون. صحيح أننا لدينا كتب ولدينا أشياء وطباعة وغير ذلك، ولكن هذا لا يكفي، كان لديهم الوقت الكافي ليل نهار لكي يشتغلوا بالأمور الشرعية. وعلى ذلك فنحن في الوقت نفسه نريد الاجتهاد، ولكن لا نريد أن يكون لعبة أو عملية شكلية.
1: من المسائل المفيد ذكرها ما ظهر في العقود الأخيرة أيضا في مسألة الاجتهاد، وهو محاولة الاجتهاد ضمن المجامع العلمية. ربما هذا أمر لم يكن متوفر في السابق قديما، جل الاجتهاد كان بشكل فردي ويشاء الناس أن يتبعوا ذاك هذا المجتهد أم ذاك، إنما هذه قضية الحديثة الآن تعطي ربما ثقة أكبر للناس في الرأي الذي صدر عن المجتهد. هل لكم، هل لفضيلتك أن تحدثنا بهذا الموضوع؟
3: يعني الباب الأوسع من أبواب الاجتهاد في هذا العصر هو الاجتهاد لتعرف الحكم الشرعي في المسائل التي جدت بسبب تطور العصور. هناك نوع آخر وهو الاجتهاد في تطبيق الحكم الشرعي في ظرف من الظروف، هذا تكاد تكون الحاجة له غير موجودة الآن، خاصة في البلاد التي لا ينفذ فيها أصلا شرع الله عز وجل. فإذا الاجتهاد الآن في بابه الأوسع هو الاجتهاد في معرفة الحكم الشرعي في المسائل الجديدة. هذه المسائل في الواقع تختلط فيها أمور كثيرة، تختلط فيها واقعية هذه المسائل من خلال المجتمع المعاصر، هذه تحتاج إلى دراسة حتى يستطيع الإنسان المسلم أن يعرف تماما كل ظروف هذه المسألة والأسباب التي أدت إليها من خلال العصر الذي يعيش فيه. ثم لا بد أن يعرف من الجهة المقابلة كل ما ورد في النصوص الشرعية في القرآن والسنة مما يتعلق بهذه المسألة أو يؤثر عليها، حتى يستطيع بعد ذلك أن يختار الحكم الشرعي المناسب. مثل هذه الأمور واقعيا يكاد يكون من المحال على إنسان فرد أن يحيط بالظروف الموضوعية للقضية المعاصرة وأن يحيط في نفس الوقت بكل الجوانب الشرعية المؤثرة فيها. لذلك يكون الاجتهاد الجماعي واجبا لا بد منه، فإذا كان أحد العلماء كشف جانبا من جوانب المسألة يأتي عالم آخر فيكشف جانبا ثانيا وثالث يكشف جانبا ثالثا، ثم يأتي علماء في المسألة المعروضة نفسها، مسألة اقتصادية كانت أو اجتماعية أو سياسية أو طبية أو أي شيء، أهل الاختصاص فيها يشرحون ظروفها كافة، ومن خلال الاجتماع الواسع والحوار الواسع نصل إلى اجتهاد جماعي هو إن شاء الله أقرب إلى الصواب. لا يقال إنه كل اجتهاد لابد أن يكون مصيبا حتى ولو كان جماعيا، إلا أن تجتمع عليه كلمة العلماء كلهم فيصبح عند ذلك إجماعا ويصبح بحد ذاته حجة شرعية، وهذه مسألة نادرة الوقوع وخاصة في هذا العصر الذي توسعت فيه المشاكل كثيرة.
2: هذه الكلمة الأخيرة التي انتهى إليها فضيلة الشيخ فيصل في الحقيقة يظن أنها من تفكيرنا الجديد، هي في الحقيقة واردة في عدد من الأحاديث ومتعلقة بهذا الاجتهاد الجماعي. والرواية عن علي كرم الله وجهه عندما يرد فيها ولا نريد الإطالة فاجمعوا لها العابدين، أو في رواية العالمين، جمع عالم من المؤمنين، ولا تنفردوا فيها برأي واحد. وهذه هي التي نتكئ عليها، نستند إليها في مطالبتنا المستمرة بالاجتهاد الجماعي من خلال المجامع كما ذكرتم. ولكننا نريد أن ننبه إلى شيء، وهو أن معظم مجامعنا عليها طابع أكاديمي جاف، لا تريد إلا البحث لمجرد البحث، فهذه ربما لا تكون لنا فائدة منها. أما الأمور المعيشية فهي التي يمكن أن نبحثها في قضايانا وفي المجامع الجامعية.
1: نشكر لفضيلتكم هذه الشروح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الخير والسداد. ونختم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلما حان وقت الصلاة تذكر إذاعة القرآن الكريم ترفع لك الأذان 5 مرات بصوت المنادي بكلمة

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.

شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير

وأخلف علينا كل غائبة لنا بخير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن

0: والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا حاله، أي مشكلة أي ضيق على طول فزع إلى الصلاة. شفت فزع دي، كان إذا حزبه أمر عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وفي رواية كان إذا حزنه أمر، حزنه من الحزن من الصعوبة أو من الحزن، من النبي عليه الصلاة والسلام أصابه الحزن وأصابه الغم، ليس هناك سبيل إلا الصلاة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالسجود كان هو حل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا وأنت نظن أنه ما من إنسان في الدنيا أوذي كما أوذي رسول الله، ولاقى من الناس ما لاقى رسول الله، وسمع من الناس ما سمع رسول الله، وجعل الله عز وجل رغم هذا الإذاء الضخم وهذا الهم الكبير جعل السجود حلا له. هذا الانخفاض والتذلل بحركة السجود بين يدي الله عز وجل كانت حلا لهذا الهم الضخم والحمل الكبير الذي كان يلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الصلاة حالة لمشاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضخامتها ومع ثقلها ومع كثرتها، ألا تحل مشكلتي ومشكلتك؟ ألا تفرج همي وهمك؟ ألا تصرف كربي وكربك؟ ألا تشرح صدري وصدرك؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فبلاء عظيم، بلاء عظيم أن يكون دواء العبد بين يديه وهو منصرف عنه، وهو منغمس في الداء، خد بالك، ويشتكي من الداء ليل نهار، ويصيح من أذى هذا الداء ولا يكاد يعني يتحدث إلا عنه، الهموم والبلاءات والمشاكل والمصايب والفتن. إن بيننا أناسا دخلوا جنة العرفان قبل أن يدخلوا جنة الرضوان، ذاقوا طعم الصلاة، كانوا مثل السلف الصالح أو أجل. عبد الله بن الزبير كان إذا قام يصلي حسبته سارية من طول قيامه، حسبته يعني تفتكره عمود، تفتكره عمود من كتر ما هو، وكان الحمام يأتي فيقف على كتفيه يحسبوه سارية يحسبه الحمام سارية من السواري، فيقف الحمام على كتفي عبد الله بن الزبير. وكان يقول دخل ابن أبي مليكة معه مرة قال فدخلت فافتتحت كتاب الله عز وجل أقرأ فيه، ووقف ابن الزبير يصلي، فركع ابن الزبير فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وهو ما زال راكع.
1: سبحان الله،
0: قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وهو ما زال راكعا. هكذا يصلي الرجال، هكذا يصلي الرجال، هكذا كانت صلاة هؤلاء الصالحين، كان الصلاة بالنسبة لهم معظمة. ولما ضربه الحجاج وهو في بيت الله عز وجل بالمنجنيق قال فكان يمر المنجنيق بين لحيته وصدره ووالله ما يقطع صلاته، كان يمر المنجنيق بين لحيته وصدره ووالله ما يقطع صلاته، ما بيقطعش صلاته عشان المنجنيق. الصلاة عندهم دي كانت حال، كانت دنيا، كان لا أنا داخل الصلاة. صلى مسلم بن يسار مرة في المسجد فانهدمت ناحية من نواحي المسجد ففزع لها أهل السوق، ووجدوا مسلما ما زال قائما يصلي، مسلم بن يسار ما زال قائما يصلي لم ينتبه لانهدام السارية التي في المسجد،
1: مش حاسس بيها.
0: وكان عروة إذا دخل بيته، عروة بن الزبير إذا دخل بيته كان له هيبة في وسط أهله، فإذا دخل بيته سكت الناس وانقبضوا كذا، كان له هيبة، فإذا دخل الصلاة صاحوا وعلت أصواتهم لأنه لا يسمع شيئا من كلامهم. يعني هكذا كانت صلاته. شوف يعني يعني يعني أرأيت ملك من ملوك الدنيا لو أردت أن تدخل عليه كيف تفعل وتكلم الناس وتطلب شفاعة الناس وتتوسط بالناس، فما بالك بالدخول على ملك الملوك؟ سهل عليك الدخول، ولكننا لم نستغل هذه السهولة، لم ندخل على الله الدخول الصحيح. ف فتتوضأ فتتطهر من ذنوبك وتستنير أعضاؤك ويستنير وجهك وتفتح لك أبواب الجنة. ثم تنزل فتمشي إلى الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج العبد من بيته لم يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا محى الله عز وجل عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. كل خطوة خطيئة راحت ورفعت درجة، خطوة خطيئة راحت ورفعت درجة. كم يرفع من الدرجات هذا العبد حتى أصل إلى المسجد؟ كم يرفع بينه وبين المسجد؟ 100 خطوة، 100 درجة. هو إحنا جماعة بنتكلم على الدرجات دي بسهولة كده؟ ده ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. والدرجة هذه ليست في كلية معينة ولا في جامعة معينة ولا عند أناس معينين ولا في وجاهة ولا منصب معين، هذه الدرجة عند الله. فإحنا لا ينبغي أن نتعامل معها بسهولة، لا، هذه درجة الله عز وجل هو الذي يرفعك إياها ويمحو عنك خطاياك، فيكون المحو بعد المحو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إيه يا رسول الله؟ إسباغ الوضوء على المكاره. كلما تتوضأ وانت في الشتاء ومش قادر تقوم من تحت وتتوضأ وبرضه بتيجي على نفسك وتكره نفسك على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني ده الجهاد الحقيقي. فيمشي العبد للمسجد فتكفر عنه خطاياه، فيدخل المسجد فيقول: اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. شوف دي مشاعر، مشاعر إيمانيات ينبغي أن تثار في قلب العبد. اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك.
1: لو استحضرنا فعلا كل خطوة وكل مرحلة من المراحل دي هتفرق،
0: تبقى داخل الصلاة
1: تفرق،
0: عمال تفتح باب بعد باب عمال ينفتح، ذنب بعد ذنب عمال يغفر. ألا إن أحدكم إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه فلينظر بما يناجي ربه. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ربه بينه وبين القبلة. وإن ربه بينه وبين القبلة. الصحابة كانوا يفعلون هذا عمليا، يطبقونه عمليا. كان الواحد فيهم: أنا يا أخي، ده أنت تحب أن تطيل الحديث مع محبوبك في الدنيا، فكيف إذا دخلت مع أعظم محبوب لك وأجل محبوب عندك؟ ويعني لن تجد محبوبا يعني له من الامتنان والإنعام عليك أكثر منه سبحانه وتعالى، فكيف إذا دخلت عليه؟ كيف تحدثه؟ وكيف تخاطبه؟ وكيف تريد أن يكون وقوفك بين يديه؟ هو ده كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة. والعجيب أن حالهم بيصلوا قيام ليل، صح؟ أيوة، النبي عليه الصلاة والسلام بيطيل في قيام الليل. ده هم تعلموا على فكرة الحاجات دي من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ظل ليلة كاملة يكرروا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليلة كاملة لم يتجاوزها ولم يقرأ غيرها عليه الصلاة والسلام، وهو بيبكي يكررها ويبكي يكررها ويبكي. يعني الصلاة حال. طيب، في وسط الحرب، وحرب دي حرب، احنا شايفين دلوقتي الايام دي ربنا يفرج عن اهل غزة أمين. ما هم فيه أمين. وينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا
1: أمين.
0: ويبشرنا بنصر قريب أمين. يعز فيه الاسلام والمسلمون ويخذل ويذل ويهان فيه المشركون والكافرون
1: أمين.
0: آمين. آمين.
1: آمين.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: بطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات، وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 57 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 90 بعد 100، وهي قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أيها الإخوة، كلمة السماوات والأرض في المصطلح القرآني تعني الكون، والكون ما سوى الله. الله واجب الوجود، وما سواه ممكن الوجود. فخلق السماوات والأرض، هذا الخلق تتمثل فيه عظمة الله عز وجل، فكأن أسماء الله الحسنى مجسدة في خلق السماوات والأرض، وكأن صفاته الفضلى واضحة في خلق السماوات والأرض. فطبيعة البشر لا تستطيع أن تدرك الله عز وجل بحواسها، لأن الله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة، وخر موسى صعقا. إذن طبيعة البشر في الدنيا لا تسمح لهم أن يروا ربهم، لكن المؤمنين في الجنة يرون ربهم رأي العين. لذلك في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وورد في بعض الأحاديث أن المؤمنين يعني ينظرون إلى وجه الله الكريم فيغيبون 50,000 عام من نشوة النظرة، بل إن هناك فوق النظر إلى وجه الله الكريم، هناك رضوان من الله أكبر، هناك جنة فيها ما تشتهي الأنفس، فيها فاكهة، فيها أنهار، فيها حور عين، فيها ولدان مخلدون. هذا النعيم الأول. هناك نعيم أرقى من ذلك، نظرة إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وفوق الزيادة رضوان من الله. قد تدخل بيتا تجد فيه ما لذ وطاب، قد تستمتع بالطعام وبالشراب وبالورود وبالمناظر الجميلة، لكنك إذا نظرت إلى صاحب البيت وجدت في وجهه جمالا يحير العقول. لكن هذا الصاحب، صاحب البيت، لو أنه استقبلك بترحاب شديد ومودة بالغة، ترحاب صاحب البيت أبلغ من التمتع بالنظر إلى وجهه، والنظر إلى وجه صاحب البيت أبلغ من التمتع بما في البيت من طعام وشراب. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وفوق هذه الزيادة ورضوان من الله أكبر. نظام أجسامنا في الدنيا لا يتيح لنا أن ندرك الله عز وجل بعيون رؤوسنا، لكننا نستطيع أن ندركه بعقولنا. لذلك الكون الذي هو ما سوى الله ينطق بوجوده وبكماله وبوحدانيته، وكماله منوع، ينطق بلطفه، ينطق برحمته، ينطق بحكمته، ينطق بمودته، ينطق بقوته، ينطق بعظمته. لذلك وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذا كان أصل الدين معرفة الله، ومعرفة الله لا تتم إلا من خلال التفكر في خلق السماوات والأرض. لذلك المعرفة قد تكون حسية، وقد تكون عقلية، وقد تكون إخبارية. فالشيء الذي يعجز العقل عن إدراكه عن ذات الله أخبرنا الله به من خلال قرآنه ومن خلال حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. والشيء الذي بإمكان العقل أن يدركه متاح لكل إنسان. إذن المقولة والمسلمة الثابتة أن أصل الدين معرفة الله عز وجل، ومعرفته تحتاج إلى تفكر في خلق السماوات والأرض، بل إن هذا الكون في علة وجوده من أجل أن تعرف الله من خلاله، ولا أدل على ذلك من قوله تعالى: الله الذي رفع سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. من أجل أن تعلموا أن علمه يطولكم وأن قدرته تطولكم. فإن أيقنتم أن علمه يطولكم وأن قدرته تطولكم استقمتم على أمره. ولعل الإسمين اللذين ينفردا من بين بقية الأسماء، الاسمين اللذين يحملان الإنسان على طاعة الله، العليم والقدير، يعلم ويعاقب، يعلم ويعاقب، علمه يطولك وقدرته تطولك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية وقال: الويل لمن لم يفكر في هذه الآية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. حقيقة السماوات كل ما علاك فهو سماء، في مجرات تزيد عن 100,000,000,000 مجرة في العدد الذي توصل العلماء إليه حتى الآن، 100,000,000,000 مجرة. في المجرة الواحدة تقريبا 100,000,000,000 نجم، ومجرتنا درب التبابنة مجرة متوسطة. لو أننا رسمناها على شكل عضلة مغزلية، المجموعة الشمسية لا تزيد عن نقطة على درب التبابنة على هذه المجرة، نقطة المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية فيها كواكب كثيرة تدور حول الشمس. أرضنا يأتي في المرتبة السادسة من هذه الكواكب، وتبعد عن الشمس 156,000,000 كيلومتر، والشمس تكبر الأرض 1,300,000 مرة. فهذه المجموعة الشمسية من آيات الله الدالة على عظمته. أما بقية المجرات فالحديث عنها يطول، هذا من خلق السماوات والأرض. أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية، القطب 4,000 سنة، عين القط 3,000 عام، 3000 سنة ضوئية، وال4000 سنة إن أردت أن تصل إلى هذه المسافة أو إن أردت أن تقطع هذه المسافة على مركبة أرضية تحتاج إلى 50 مليون عام. ال4 سنوات ضوئية، ال4000، المليونين سنة ضوئية بيننا وبين مجرة المرأة المسلسلة، ال20 مليار سنة ضوئية بيننا وبين أبعد مجرة اكتشفت حتى الآن. كم هذه المسافة بيننا وبين مجرة تبعد عنا 20 مليار سنة ضوئية؟ والضوء يقطع 300,000 كيلومتر بالثانية، وبالدقيقة ضرب 60، وبالساعة ضرب 60، وباليوم ضرب 24، وبالشهر ضرب 30، وبالعام ضرب 12. عملت حساب بسيط، كم يقطع الضوء في سنة ضوئية؟ ضرب 20 مليار. وهذا ما قاله الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وكلمة مواقع تخر لها رؤوس العلماء خشوعا لله عز وجل. الموقع لا يعني أن صاحب الموقع في الموقع، إن هذا النجم الذي أرسل ضوءه وسار الضوء إلينا خلال 20 مليار سنة وهو يسير بسرعة تقترب من الضوء 240,000 كيلومتر بالثانية، أين هو الآن؟ 240,000 كيلومتر كل ثانية، ضرب 60، ضرب 60، ضرب 24، ضرب 30، ضرب 12، ضرب 20 مليار. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والحديث عن الكون لا ينتهي، آيات الله في الآفاق، وآيات الله في الأرض، وآيات الله في الجسم. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ جسمك عالم بذاته، يعني إذا شبكية العين فيها 130 مليون مخروط وعصية، والعصب البصري 900,000 عصب، وكل عصب له أغماز، وكلها في قطر 2 ملي، والحديث عن العين وعن الأذن 20 مليون نهاية عصبية، كل نهاية فيها 7 أهداب، كل هدب مغمس بمادة مخاطية تتفاعل مع الرائحة يتشكل شكل هندسي يشحن إلى الدماغ ويعرض على الذاكرة الشمية المؤلفة من 10,000 بند، فحينما يتطابق بند مع بند تعرف أن هذه رائحة الياسمين. هذا الشم، العين، الأذن، آلية الأذن معقدة تعقيدا بالغا، ال4 عظام وغشاء الطبل والأذن الوسطى والداخلية، وكيف تميز النغمة عن الضجيج، وكيف تفهم الكلام، يعني علوم من 100 عام وبحوث وأجهزة وجامعات، ولا يزال العلم يحكو، ولم تبتل بعد أقدام العلماء ببحر المعرفة. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ إن نظرت إلى ما حولك من نباتات، النباتات آية من آيات الله الدالة على عظمة الله. ما في بحياتنا نحن سائل يصبح خشبا وحديدا وقماشا، هو النسج النازل يصنع في أوراق النبات، منه يتشكل الجزع والأغصان والأوراق والأزهار والثمار والجزر، من سائل واحد هو النسج النازل. والحديث عن أوراق النبات وعن اليخضور وعن استهلاك الطاقة الشمسية وعن كيف أن النبات يمتص غاز الفحم ويطرح الأكسجين لحكمة بالغة بالغة، النبات وحده آية، بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر أن النبات متنوع جدا، حتى إنه قال نبات كل شيء، يعني في أواني من نبات أواني، وفي حبات مسبحة من نبات، وفي نبات حدودي، وفي نبات هدفه أن تستخدم خشبه، في حوالي 100 نوع من الأخشاب، وكل خشب له وظيفة يتميز بها، وفي نبات دواء، في نبات صباغ، وفي نبات فلين، وفي نبات كوشوك، وفي نبات دواء، في نبات طعام، وفي نبات تأكل من جذوره، وفي نبات تأكل من ساقه، في نبات تأكل من أوراقه ومن أزهاره ومن ثماره، والحديث عن النبات لا ينتهي. وفي أشجار مهمتها أن تكون مظلة، في أشجار تزرع بينك وبين جارك، نباتات حدودية، وفي نبات لسواك أسنانك، وفي نبات لتنظيف ما بين الأسنان، وفي نبات على شكل ليف لتنظيف جسمك. والحقيقة قضية النبات لا تنتهي. والحيوان مليون نوع من السمك، مليون نوع من السمك موجود، من سمك عملاق الحوت الأزرق 150 طن وزن، 50 طن لحم، و 50 طن دهن، و 50 طن عظم، و 90 برميل زيت، ودماغ الحوت وزنه 450 كيلو، والحديث عن الحوت لا ينتهي. وفي فيروسات لا ترى بالعين، لا ترى بالعين، في الآن كائنات حية أقل من الفيروس، أحياء دقيقة جدا. والله عز وجل خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. لذلك الذي ينقص العالم الإسلامي هو معرفة الله، وكلما ازددت معرفة بالله ازددت انصياعا له، وخضوعا لأمره، وطاعة له، ومحبة له، وشوقا إليه، فأنت تحب الله بقدر معرفتك له، وأنت تنصاع لأمر الله بقدر معرفتك له، وأنت تخشى الله بقدر معرفتك له. فلذلك أيها الإخوة، لا يمكن أن ترى إنسانا يعصي الله إلا لنقص في معرفته بالله، ولا يمكن أن ترى إنسانا مستخفا بأوامر الله إلا لنقص في معرفة الله عز وجل. ومعرفة الله تحتاج إلى تفكر، والتفكر مدرسة قرآنية، بل هي عبادة من أرقى العبادات، من أرقى العبادات، لأنها عبادة تضعك أمام عظمة الله وجها لوجه. بل إن هذه الآيات التي بثها الله في الآفاق وفي الأرض وفي النفس أقرب طريق، أقصر طريق إلى الله، وأوسع باب تدخل منه على الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني عالم أحصى أشكال ذرات الثلج، الأشكال لو أخذت ذرة ثلج وكبرتها لوجدت أشكالا لا تصدق، أشكال يعني تقريبا 50,000 شكل. هذا الثلج الأبيض الذي تراه عينك كأنه قطن، لو أخذت بعض ذرات الثلج وكبرتها لوجدت أشكالا هندسية تأخذ بالألماء. هذا الماء الذي نشربه شأنه شأن أي عنصر في الكون، إلا أن له خصيصة، لو لم تكن لما كنا في هذا المسجد، لو لم تكن لما كانت حياة على سطح الأرض. هو أن هذا الماء إذا بردته ينكمش كشأن أي عنصر، أما إذا وصل التبريد إلى زائد 4 تنعكس الآية فيتمدد، بسبب التمدد تطفو على سطوح البحار طبقات جليد، وتبقى أعماقها دافئة صالحة للحياة. لو أن هذا الثلج كلما بردته يقل حجمه فتزيد كثافته فيهوي في أعماق البحار، لأصبحت البحار متجمدة ولنعدم البخر، وانعدم المطر ويبس الزرع ومات الحيوان وتبعه الإنسان. إن في خلق السماوات والأرض، يعني إنسان يسكن في فنلندا قد تهبط الحرارة إلى ما دون 70 تحت الصفر، والإنسان هناك عليه أن يحتاط فيرتدي المعاطف الصوفية والجوارب السميكة والقمصان الداخلية الصوفية وشيء يضعه على رأسه يقي عينيه يقي أذنيه ورقبته وكفوف أو يضعها في يديه، نعم قفازات يضعها في يديه، لكن لا يستطيع أن يغلق عينيه من أجل أن يمشي. وماء العين على تماس مع حرارة تقل عن 70 درجة تحت الصفر، ما الذي يمكن أن يحدث؟ يتجمد ماء العين فيفقد الإنسان البصر. لذلك أوضع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد. لو ذهبت إلى بلد تقل حرارته عن 70 تحت الصفر لك أن تفتح عينيك وأن ترى كل شيء، وأنت في مأمن من أن يجمد ماء العين، لأن في ماء العين مادة مضادة للتجمد. إن في خلق السماوات والأرض، والمؤمن يفكر في خلق السماوات والأرض، يفكر في طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، هي آية خلق الإنسان. باللقاء الزوجي في 500 مليون حوين، وتحتاج البويضة إلى حوين واحد، فلينظر الإنسان إلى طعامه، انظر إلى القمح، المحاصيل تنضج في يوم واحد رحمة بنا، بينما الفواكه تنضج على مدى شهر أو شهرين أو ثلاثة، الفواكه والخضروات، وهذا رحمة بنا. والفواكه مبرمجة لا تنضج في يوم واحد، كل نوع ينضج في وقت، على مدار الصيف تنضج كل ألوان الفاكهة، وهذه من حكمة الله عز وجل. والنوع الواحد من المحاصيل أو من الفواكه والثمار والخضروات أنواع منوعة، يعني 450 ألف نوع للقمح، 300-400 نوع للعنب، عشرات أنواع للتفاح، وأنواع منوعة لا يعلمها إلا الله. هذا كله من إكرام الله للإنسان. يعني خلق السماوات والأرض، المجرات، الكواكب، النجوم، المذنبات، الكاظرات، المذنبات، الثقوب السوداء، السماء الدنيا، السماء ما فوق الدنيا، منطقة انعدام جاذبية إلى آخره، والأرض، الجبال، الجبال أوتاد، والجبال مصدات، والجبال رواسي، يعني الحديث عن الجبال يطول، السهول، الأغوار، البحيرات، البحار، الأنهار، فأنت أمام مظاهر، كل هذه المظاهر تدل على عظمة الله عز وجل. النبات، نباتات الزينة بالمئات، أنواعها بالمئات، بالألوف أنواعها، نباتات داخل المنازل، صالونات، أيضا بالمئات، نباتات الزينة، نباتات الغذاء، نباتات الدواء، نباتات الصناعة، أنواع منوعة لا تعد ولا تحصى. الحيوانات، إذا مليون نوع حيوانات، الطيور، الطير آية من آيات الله، الزواحف وما إلى ذلك، في بعض الحيوانات ترى بالأشعة تحت الحمراء، البعوضة مثلا حينما تحط على جبين طفل صغير تستخدم جهاز الرادار فتهتدي إلى جبينه مباشرة، ثم تستخدم جهاز التخدير كي لا يصحو، ثم تستخدم جهاز التميع، ثم تستخدم جهاز التحليل. عندها جهاز تحليل وتميع وتخدير ورادار. ثم إن لها ثلاثة قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وإن أجنحتها تلف 4000 رفة في الثانية، وإنها تشم رائحة عرق الإنسان من 60 كيلومتر، وإنها إذا وقفت على سطح أملس استخدمت محاجمها، وإن وقفت على سطح خشن استخدمت مخالبها. والله عز وجل يقول: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. النحلة آية من آيات الله الدالة على عظمته. النحلة من أجل أن تصنع كيلو عسل وحدها تحتاج إلى طيران 400,000 كيلومتر، يعني 10 دورات حول الأرض في خط الاستواء، من أجل أن تصنع من هذه الحركة كيلو عسل واحد. والعسل من آيات الله الدالة على عظمته. النمل من آيات الله الدالة على عظمته. العنكبوت، الخيط الذي تنسجه العنكبوت لو سحب الفولاذ بقطره لكان خيط العنكبوت أمتن من الفولاذ. خيط العنكبوت لو سحب الفولاذ بقطر يساوي قطر خيط العنكبوت لكان خيط العنكبوت أمتن من الفولاذ. أيها الإخوة، يعني يمضي العمر ولا تنقضي بعض آيات الله. لذلك قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن تعدوا نعمة، النعمة الواحدة لو ذهبت تعدد فوائدها وبركاتها لا تنتهي. وإذا كنت عاجزا عن إحصائها فلا أن تكون عاجزا عن سكرها من باب أولى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولو الألباب من هم؟ طبعا بعد قليل يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. والله أيها الإخوة، في باختلاف الليل والنهار آيات كبرى دالة على عظمة الله. من معاني اختلاف الليل والنهار تعاقب الليل والنهار. كرة هي الأرض تدور، الشمس هنا لأنها تدور على محور لا يوازي مستوي دورانها يكون الليل والنهار، تدور هكذا والشمس هنا. لأنها تدور على محور لا يوازي مستوي دورانها، لو أنها تدور هكذا كأنها لا تدور، لأن أشعة الشمس سوف تسلط على نصفها والنصف الثاني بلا شمس، إذا نصفها ترتفع حرارته إلى 350 فوق الصفر ونصفها الآخر إلى 270 تحت الصفر وتنتهي الحياة. تدور لا على محور يوازي مستوي دورانها، بل على محور متعامد تقريبا مع مستوي دورانها. هذا مستوي دورانها سطح، إذا كان هناك سطح تمر فيه الأرض في دورانها حول الشمس هذا السطح يسمى مستوي دورانها. يجب أن تدور على محور متعامد تقريبا مع مستوي دورانها كي يكون الليل والنهار. يجب أن تدور هكذا والشمس هنا. لو أن هذا المحور متعامد مع مستوي دورانها تماما لما كان صيف ولا ربيع ولا خريف ولا شتاء. كل منطقة على سطح الأرض فصل أبدي، عند خط الاستواء صيف أبدي، وفي المنطقة المعتدلة ربيع أو خريف أبدي، وفي المنطقة الشمالية شتاء أبدي. ولكن لأن الأرض تدور على محور مائل عن التعامد على خط على مستوى الدوران، محور مائل 33 درجة 27 درجة. من هذا الميل، إذا كان الميل هكذا والشمس هنا، تأتي أشعة الشمس عمودية على نصف الكرة الشمال، فإذا الأرض وصلت إلى هذا المكان تأتي أشعة الشمس عمودية على نصف الكرة الجنوبية، يعني في منتصف شتاء العام الماضي ذهبت إلى أستراليا، هذه القارة في نصف الكرة الجنوبي، هنا برد وأمطار وثلوج، وهناك حر لا يحتمل، بل إن المسلمين هناك صاموا أطول رمضان في حياتهم، جاء في الصيف ونحن نصوم هنا أقصر رمضان في حياتنا تقريبا. معنى ذلك أنه الشمس تكون عمودية على نصف الكرة الجنوبي، عندهم صيف، إذا فالآن بالبرازيل وأرجنتين وأستراليا صيف، عندنا شتاء، والآية تعكس من حين إلى آخر. فاختلاف الليل والنهار واختلاف الفصول بسبب أن الأرض تدور على محور ليس موازيا لمستوى الدوران وليس عموديا على مستوى الدوران، محور مائل. حكمة الميل لا تعد ولا تحصى، حكمة الميل، ميل هذا المحور يسبب اختلاف الليل والنهار.

لو أنك رأيته في أسفل الحائط لا بد من أن تنبطح حتى تفتح الكهرباء. أما حينما تراه في مكان مناسب جدا يتناسب مع طول الإنسان تشعر أن هناك مرجح، ولا ترجيح بلا مرجح، أن هناك حكمة ولا حكمة من دون حكيم. إذن كل شيء في الكون ينطق بحكمة الله تعالى. هذا الطير وهو في البيضة كيف يخرج منها؟ ينمو على منقاره نتوء مدبب مؤنث، يكسر القشرة، فإذا خرج إلى خارج البيضة ذاب هذا النتوء وتلاشى وعاد منقاره طبيعيا. من صمم ذلك؟ الطفل حينما يخلق لا يعلم شيئا لقول الله عز وجل: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب ولد الآن بمجرد أن يولد يلتقم ثدي أمه، والتقام الثدي عملية بالغة التعقيد، لا بد من أن يضع شفتيه على حلمة الثدي، ولا بد من أن يحكم يعني شفتيه حول حلمة الثدي، ولا بد من سحب الهواء حتى يأتيه الحليب. بربك هل تستطيع أن تعلم المولود الذي ولد لتوه لو لم يحسن مص الحليب لما كنا في هذا المسجد؟ لولا هذا المنعكس الذي سماه العلماء منعكس المص لما كان إنسان على قيد الحياة. فالآيات بين الأذينين ثقب، ثقب بوتان. الطفل لمجرد أن يولد، هكذا قال علماء الطب، تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب، فإذا لم تغلق يصاب الطفل بداء الزرق، لا يعيش أكثر من 10 سنوات، ولونه أزرق، لأن الدم بدل أن يذهب إلى الرئتين كي ينقى من غاز الفحم، لأن هناك ثقب مباشرة بين الأذينين ينتقل من أذين إلى أذين ولا يذهب إلى الرئتين. من الذي يخلق هذه الجلطة حينما يولد الإنسان؟ الله جل جلاله. أنا أضعكم أمام آيات يعني دالة على عظمة الله في خلق الإنسان وفي خلق الحيوان وفي خلق النبات وفي خلق الجبال وفي خلق البحار وفي خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول، لمن استخدموا عقولهم في معرفة ربهم. في القرآن آيات تقترب من 1000 آية، تقترب من 1000 آية، تتحدث عن العقل وعن العلم وعن التفكر وعن التذكر. فهذه الآيات دالة على عظمة الله ولكنها لأولي الألباب. ماذا يقابل أولي الألباب؟ السطحيون، إنسان بلا لب، ساذج، مادي، شهواني، آني، يعيش لحظته، همه الطعام والشراب، همه المتعة، إنسان فارغ من مضمون. هؤلاء أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، ما في حال رضا، إما أن تكون واقفا وإما أن تكون قاعدا وإما أن تكون مضطجعا في سريرك. هذه كل حالات الإنسان، يعني هؤلاء المؤمنون الصادقون الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض يذكرون الله في كل أحوالهم، قائمين وقاعدين ومضطجعين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الباطل الشيء الزائل. هذا الكون مخلوق

0: بهدف كبير كي يسعد الإنسان بربه إلى أبد الآبدين. مخلوق هذا الكون والذي يخلقه الله من نوره لا يفنى، كل نفس ذائقة الموت، يتحول ولا يفنى. فنحن قد نخلع هذا الثوب الذي هو الجسد، نخلعه عند الموت، ولكن ذات الإنسان نفسه هذه خالدة مخلدة، إما في دار النعيم وإما في دار الجحيم. لذلك ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. أكبر إنجاز وأكبر ربح وأكبر كسب وأكبر يعني مرتبة تصلها أن تزحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، لو أنك ضعيف وقهرت وأسلمت روحك إلى الله ووصلت إلى الجنة أنت الفائز الأكبر، ولو أن الذي قهرك واستعلى وتغطرس وتكبر انتهى إلى النار هو الخاسر الأكبر. العبرة أن تكون وفق منهج الله، قويا كنت أو ضعيفا، مضطهدا كنت أو مستضعفا. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. يعني لما نشاهد يوم القيامة أن رجلا له صديق في الدنيا من أهل الدنيا من المترفين ولعله من الطغاة، قال إنه كان لي قرين، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الدعاة ينادون الناس إلى الإيمان بالله، والمؤذن حينما يؤذن ينادي الناس إلى أداء الصلوات، والقرآن حينما تتلوه يناديك إلى طاعة الله. فالمنادون كثر في الدنيا، المؤذن يناديك، وخطيب الجمعة يناديك، وأبوك الملتزم بالدين يناديك، وأستاذك يناديك، ومقالة أحيانا تناديك، وشريط يناديك، ومشهد أمامك يناديك، وقصة سمعتها تناديك. الله عز وجل جعل الطرائق إليه كثيرة جدا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اغفر الذنوب وكفر السيئات، نعم، وتوفنا مع الأبرار أن نكون من أهل الجنة. فالذنب يغفر والسيئة تكفر، المغفرة ألا تعاقب، أما التكفير ألا تذكر هذا الذنب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يعني زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. الجنة حق والنار حق، والناس في غفلة عنهما، والغنى الحقيقي بعد العرض على الله، والفقر الحقيقي بعد العرض على الله، والنصر الحقيقي بعد العرض على الله، والانهزام الحقيقي بعد العرض على الله. هذا الذي في الدنيا لا قيمة له إطلاقا، لأنه عرض زائل، لأنه ليس مستمرا ولا مستقرا. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع شرح هذه الآية. والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من ذاق عرف، أما من ذاق عرف عن ماذا؟ فهو عن التهجد. ما هو وما هي أوقاته وما هو ثوابه؟ التهجد وأسراره عبادة عجيبة، وتأثيرها على كل إنسان في حياته العامة وفي علاقته بالرحمن. يقول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعلمنا الله تبارك وتعالى أنه لا يتساوى أبدا من أقام الليل ومن غفل فيه. يقول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يا لسعادة من ذاق هذه اللحظات، وخاصة في الثلث الأخير حينما يتنزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ من ذاق هذه اللحظات عرف، فهو من الذين يعملون. أما الذين لا يعلمون فيكون في هذه الأثناء مشاهدا للتلفزيون أو منشغلا بالإنترنت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما من ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هكذا دائما حال الموافقة في كل زمان ومكان، وسبيله إلى الجنة واحد، ألا وهو قيام الليل. لقد كان أمره عجبا، دخل رجلان من الصحابة على السيدة عائشة فقالا: يا أم المؤمنين، حدثينا بأعجب ما رأيت من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وبما أحدثكم؟ قالت: لقد كان كل أمره عجبا. قالت: أتاني يوما صلى الله عليه وسلم في ليلة فقام يصلي وأخذ يبكي، واستمر يصلي ويبكي حتى كانت دموعه تقطر على الحصير، وما زال يصلي ويبكي وتتساقط دموعه على الحصير حتى جاء بلال يؤذنه بصلاة الصبح، فقال له: ما يبكيك يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك يا بلال، قد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. عبادة عجيبة تأثيرها بالغ على كل إنسان. هيا يا أخي ويا أختي، هيا جرب لمدة أسبوعين فقط، وستجد أن هواك أصبح قيام الليل والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وحينئذ تولد من جديد. سبحان الله، وكأن قيام الليل عصا سحرية تفعل بها ما تشاء. شعار المؤمن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه في الليل، فيقولون له: أما قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان يراوح بين القدمين من التعب والإجهاد. رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمتع بالقيام، وكيف لا يستمتع وهو بين يدي مولاه؟ إنه شعار المؤمن: أفلا أكون عبدا شكورا؟ احرص يا أخي أن يكون شعارك. رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى المرض فلم يصلي ليلة أو ليلتين. هل تفهم ما أقصد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا حال النبي، أنه استثناء للقاعدة، فالقاعدة أن يقوم الليل كل يوم. يا الله، إننا على العكس تماما. أيها المسكين، ابكي على حالك وأعزم عزما أكيدا على القرب من الله، واحرص على قيام الليل. كان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يقومون الليل. وهناك قصة قصيرة عن أحد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. ففي غزوة ذات الرقيع نزل المسلمون في مكان يستريحون فيه، واختار الرسول صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه للحراسة، وكان من بينهم عمار بن ياسر وعباد بن بشر. رضوان الله عليهم جميعا، طلب عباد من عمار أن ينام ويستريح في أول الليل على أن يقوم هو بالحراسة. وفي ظلام الليل وبين الصخور والصمت وقف عباد يصلي، وبينما كان مستغرقا في تلاوته محلقا في فضاءات الأنس بالله وحلاوة الوقوف بين يديه، وإذا بالأعداء يرمونه في الظلام بسهم في ذراعه، فنزعه ومضى في صلاته، ثم رموه بسهم آخر نزعه أيضا واستمر في صلاته، ثم ركع وسجد ومد يده إلى صاحبه يوقظه. فنظر عمار إلى الدماء تنزف من أخيه فقال له: هلا أيقظتني أول القرآن؟ فلم أحب أن أقطعها، ولولا حرصي على الثغر الذي أمرت بحفظه لأثرت الموت على قطع الآيات التي كنت أتلوها. تخيل هذا الموقف، أنه رفض أن يقطع صلاته في الليل وأن يخرج من بين يدي الله قبل أن ينتهي. هذا هو التهجد. ولكن ربما ذقت معنى أن ينسى الواحد منا آلامه ولا يشعر بها إذا التقى بحبيبه ووقف بين يديه يسأله إمارات الحب والرضا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قارئ القرآن.

كوكبة القرآن. هو القرآن به الرحمن أهدانا، فكان نورا وبرهانا وإيمانا، به تنزل جبريل الأمين على خير الأنام فضاءت منه دنيانا. وقام طه رسول الله يقرأه على البرية إسرارا وإعلانا، فزال عنها ظلام الكفر وانمحقت دنيا الفساد وأضحى الكون جذلانا. وأمرع الخير بين الناس قاطبة، وساد فيهم بناء العدل ميزانا، وأشرقت سورة القرآن تغمرهم علما وهديا، وبات الحق نشوانا، وأصبحوا فيه إخوانا سواسية. أكرم بهم في سبيل الله إخوانا. هو القرآن به عز الشعوب، فإن ضلت هداه قضت ذلا وخذلانا. هو القرآن كتاب الله نقرأه في كل يوم ونرجو فيه مولانا، نستنزل النصر هديا في تلاوته، ونبلغ الفوز في الدنيا وأخرانا. هو القرآن به تختال في جذل أرض الشآم وتسمو في العلا شانا، إذ خصها الله من بين البلاد بأن يظل فيها عمود الدين يقضانا. واليوم تشهد حفلا لا مثيل له، قد صار فيه كتاب الله عنوانا. دعني أصر من كريم الشعر قافية، في وصفه تملأ الأكوان ألحانا. قم روح القلب في تكريم كوكبة، من الهداة غدوا في الناس أركانا. قد أودع الله فيهم نور حكمته، ففاض منهم على الأكوان قرآنا، وأصبحوا في حياة الناس ركن هدى، يغشاهم الناس شيبا ثم شبانا. قد أوقفوا العمر للقرآن قاطبة، يتلون آياته الغراء تحنانا. نهارهم دعوة لله صادقة، وليلهم فاض إجلالا وإحسانا. عيناك إن نظرت أخلاقهم قرأت آيات ربك تفسيرا وتبيانا. كم أسرجوا في عقول الناس معرفة، كم أوقدوا في قلوب الناس إيمانا. وكم كريم من الحفاظ ذي ثقة، جادوا به في الورى نورا وبرهانا. هم أفضل الناس، بل هم أهل بارئنا، كما أبان رسول الله مولانا. أنوارهم في حياة الخلق ساطعة، يظل منها جبين العز ريانا. أكرم بهم سادة في الكون قد ملؤوا صحائف المجد إخلاصا وقرآنا. وانظم قصيد مديح في فضائلهم، تقف به شاعر الإسلام حسانا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى خواطرنا حول قول الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وانتهينا إلى أن هذه الاستعاذة تصفي النفس البشرية وتعيدها إلى الفطرة الإيمانية حتى تخلصها من وسوسة الشيطان الذي قد يعوق قابلية النفس المطمئنة إلى ما في القرآن من منهج. وقلنا إن القرآن حين يقرأ من أي قارئ يجب أن يتصور المؤمن أنه يسمع الله يتكلم، ويلغي المتكلم الواسطة. ولذلك قلنا إن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان يقول: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد في هذا قوله فيما بعد: فإني سمعت الله بعقبها يقول. سمعت الله، مع أنه كان يسمع من قارئ أو يقرأ هو، ولكن انظروا إلى شدة صفائيته في استقبال كلام ربه في أن الله يتكلم: فإني سمعت الله بعقبها يقول. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن فقد أعطى سيدنا جعفر وصفة للخوف الذي يعتري الإنسان. الوصفة أن تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن كل ما يخيفك دون قوة الله، وما دام كل ما يخيفك دون قوة الله، فأنت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل في مواجهة ما يخيفني. وعجبت لمن اغتم. والغم شيء غير الخوف. الخوف قلق النفس من شيء تعرف مصدره، لكن الغم كآبة النفس من أمر قد لا تعرف مصدره، عملية معقدة نفسية. وقلوا: عجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني الشاهد: فإني سمعت الله بعقبها يقول. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وتلك ليست خصوصية له، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أيضا المؤمن الذي يقولها مش يكفي، زي النوم بس لي، لا، المؤمنين أيضا. وعجبت لمن مكر به، يعني من كاد الناس له. والإنسان لا يقوى على مواجهة كيد الناس وأتمارهم، يوم يفزع إلى رب هؤلاء الناس. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعقبها يقول. فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، كيف لا يفزع إلى قول الله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وصفات أربعة لما يعتور النفس الإنسانية من أشياء قد تفسد عليها حياتها وتكدر عليها صفاءها. إذن فاستعاذة قارئ القرآن بالله من الشيطان إعداد للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان. وحين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله تستعيذ بمن؟ بمن خلق. لا يقوى الشيطان على أن لا تكون له مواجهة إلا إذا انفرد بك دون خالقك. أما أن تكون في معية خالقك فلن يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا. ولذلك المعية مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صورة تخلع قدرته على العاجز. مثلا حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، في غار ثور في الهجرة، ماذا قال له صاحبه أبو بكر؟ أبو بكر يقرر واقعا، قال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فجوة الغار باينة من تحت، المواجهة كده مسدودة لكن الفتحة تحت، فلو أن واحدا منهم نظر من تحت قدميه لرأى رسول الله ورأى صاحبه. هذا واقع ما يكذبش ما ينقضش إلا بشيء إيماني جديد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ اللي تشير إليها الآية لا تحزن إن الله
3: معنا.
2: إذن فأبو بكر مع رسول الله في معية من؟
3: الله.
2: في معية الله. هل في معية الله رد على قول أبي بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا؟ نعم، يعني معناه اطمئن، فإنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لا يرانا. إزاي؟ قال لك لأن في معية الله، ومدام نحن في معية الله والله لا تدركه الأبصار فكيف تدركنا الأبصار؟
3: الله يفتح عليك، الله يفتح عليك.
2: شفت المعية كيف خلعت؟ خلعت على المصاحب لها. فكذلك إذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان كان في معية الله.
4: أنت الحمى وأنت الأمان.

خطيئتي فاهد قومي بنصرة ورشاد.

اكتسب أدبا. إذا التبست عليك الأمور واختلطت فاعلم أن لا حسب ولا نسب ولا منصب ولا لقب يبقى أو ينفع، فالعمل الصالح الذي تقوم به يغنيك عن كل ذلك، فهو الخالد الباقي. كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. الإيمان يفجر الطاقات. إن الذين يعتقدون أنهم يستطيعون زحزحة الجبال فإنهم قادرون على ذلك، أما الذين لا يؤمنون بذلك فإنهم لا يستطيعون. استعذ بالله واعمل. مطلوب من العبد أن ينقي سريرته من كل غش وكدر، ويحفظ باطنه من كل حقد وغل، وأن يتحصن من كيد الشيطان بمضاعفة اليقظة وإخلاص العمل وصدق التوجه لله وحده. وأنزلت سورة الناس لتقيه من وساوس الشيطان وهواجسه، ومطلوب منه الاستعاذة المتبوعة بعمل كمحاربة الشيطان وتسلطه ومقاومة نفسه الأمارة بالسوء. الإنسان دون أمل. تقول إيمان السباعي: الإنسان دون أمل كنبات بلا ماء، ودون ابتسامة كوردة دون رائحة، إنه دون حب كغابة احترق شجرها. الإنسان دون إيمان وحش في قطيع لا يرحم. أجدك بقربي يا من تعينني على زيادة إيماني وغدارة علمي وتصفية ذهني. أجدك حينما يضيق صدري ويتعسر أمري، أجد فيك أسرار الحكمة وإعجاز الكلمة، أجدك ربيعا لقلبي وجلاء لحزني وذهابا لهمي وغمي. سبحان من أنزلك وحفظك، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. لا تبتئس. إن سد منفذ من منافذ الخير في وجهك فلا تبتئس، واسعى إلى منافذ أخرى ولا تيأس، وتحرك يمنة ويسرى حتى تنال هدفك وتحقق غايتك. نقاء النفس. الجمال عمل حقيقي في جوهر النفس، يسقل معدنها ويذهب كدرها ويرفع خصائصها ويعصمها من مزالق الشر وينقذها من خواطر السوء، ثم يبعثها في الحياة كما تنبعث النسمة اللطيفة في وقدة الصيف أو الشعاع الدافئ في صبرة الشتاء. وعندما تبلغ النفس هذا المستوى تلتد وساوس الشيطان عنها، لأنها لا تجد مستقرا فيها، بل لا تجد مدخلا إليها. كن كالملاك دائما. يقول محمد قطب:
الإنسان من أعظم معجزات الخلق، لا هو بالملاك ولا هو بالشيطان، ولكنه مشتمل على الخير والشر، وقادر في لحظات الارتفاع أن يصبح كالملائكة، وقادر في لحظات الهبوط أن يصبح كالشياطين. لا تعبس أيها القلب المبتسم في جمال النفس، ترى الجمال ضرورة من ضروريات الخليقة، كأن الله أمر العالم ألا يعبس للقلب المبتسم.

0: تأتي على حسب العصيان في القسام.
1: إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر.
3: الله أكبر، الله أكبر،

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 27 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والرابع عشر من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، ضرائب أقل وهجرة مرتبطة بالإسكان. أنجوس تايلور يرسم خريطة الائتلاف في الرد على موازنة الحكومة الفيدرالية. كامبرا، كيف يمكن لأطفالنا أن يتعرفوا على ثقافة السكان الأصليين خارج نطاق المدرسة؟ ومن العناوين العالمية، الكيان الصهيوني. هارت تقول ميليشيات فلسطينية مدعومة صهيونيا ترتكب جرائم حرب في غزة. الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات واعتقالات وتعهد ببناء مستوطنات، هذا ما يحدث في الضفة الغربية. الكيان الصهيوني ينكر، أنكر وجود شعب فلسطيني. الحاخام الأكبر للكيان الصهيوني يحرض على تدمير غزة كليا واحتلالها. جمهورية مصر العربية، السيسي يقول القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي تهديد خارجي. هل نشرت تركيا دفاعات جوية؟ تحسبا لضربة صهيونية، هل نشرت تركيا دفاعات جوية قرب قصر الشعب في دمشق؟ نيكولاي ميلادينوف يحذر، نقطة لا عودة للجميع. ميلادينوف يحذر من انهيار وقف إطلاق النار في غزة. فلسطين المحتلة غزة، أوبئة الخيام، أمراض جلدية وتنفسية نادرة تفتك بأطفال غزة. فلسطين المحتلة غزة، شهيد ومصابون بغارة صهيونية على خيمة نازحين جنوب غزة. لبنان، عون يقول المفاوضات ليست سهلة لكنها تبقى أفضل من الحرب. فلسطين المحتلة، 70 عائلة مهددة بالإغلاء، هل يعيش حي المحطة في اللد نكبة جديدة؟ فلسطين المحتلة طول كرم، سلبها المستوطنون، النزلة الشرقية تفقد سلتها الغذائية. لبنان، دعوات عاجلة لإغاثة المخيمات الفلسطينية في لبنان وحماية حق العودة. أوروبا، أزمة الديزل تدفع أوروبا للاستيراد من المكسيك لأول مرة منذ 7 سنوات، مسؤولون روس يرجحون. كما لازم أخير، مسؤولون روس يرجحون لجوء بوتين لأسلحة نووية تكتيكية بأوكرانيا. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول المواجهة مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر. أوكرانيا، ضربات أوكرانية داخل العمق الروسي تخلف قتيلين وحريقا بمخازر رقمية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، رسم زعيم المعارضة الأسترالية أنجوس تايلور ملامح خريطة انتخابية تقوم على ضرائب وهجرة أقل ومنازل أكثر في مواجهة موازنة حكومة أنتوني ألبانيزي. قال تايلور وخلال لقاء في سيدني مع ممثلين عن وسائل إعلام عربية، بينها أستراليا تشهد تراجعا في مستوى المعيشة، معتبرا أن الأزمة تمتد إلى فقدان الأمل في تأسيس مشروع أو شراء منزل وتكوين عائلة. كما تشمل الخطة حوافز للأعمال الصغيرة وتقليص القيود المرتبطة بالبناء، إلى جانب مراجعة برامج حكومية في قطاع الطاقة. يرى تايلور أنها تضيف تكاليف خفية على الأسر والصناعات. وفي ملف الإسكان، دعا زعيم المعارضة إلى تسريع بناء المنازل والاستثمار في الطرق والكهرباء والمياه، رابطا ذلك بخفض مستويات الهجرة إلى أعداد يصفها بأنها أكثر استدامة. ووصف الموازنة بأنها قاسية على الأعمال الصغيرة والأستراليين الساعين إلى بناء الثروة، متعهدا بإلغاء ضرائب وتغييرات يقول إنها تعرقل الادخار والاستثمار. كما تشمل الخطة حوافز للأعمال الصغيرة وتقليص القيود المرتبطة بالبناء، إلى جانب مراجعة برامج حكومية في قطاع الطاقة. يرى تايلور أنها تضيف تكاليف خفية على الأسر والصناعات. وفي ملف الإسكان، دعا زعيم المعارضة إلى تسريع بناء المنازل والاستثمار في الطرق والكهرباء والمياه، رابطا ذلك بخفض مستويات الهجرة إلى أعداد يصفها بأنها أكثر استدامة. كامبرا، من أجمل ما يمكنك أن تمنحه لطفلك وهو ينشأ في أستراليا مساعدته على بناء صلة حقيقية مع ثقافة حية تعد الأقدم في العالم. فرغم أن الخطوة الأولى قد تبدو مربكة إذا كنت حديث العهد بأستراليا ولا تعرف من أين تبدأ. لذلك نضع بين يديك مجموعة من الأفكار والبدايات العملية التي تفتح لك ولطفلك نافذة على عالم غني وتساعدكما على اكتشاف تاريخ وثقافات وتجارب شعوب السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس والتعرف إلى إرثهم العريق بوصفه جزءا أصيلا من قصة أستراليا وهويتها. أما الآن أحبتي الله ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني: كشفت شهادات جنود وضباط صهيونيين عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة مدعومة من الكيان الصهيوني جرائم حرب وانتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة، شملت إطلاق النار عليهم وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وأحراق منازلهم. وجاء ذلك في تحقيق نشرته صحيفة هارت الصهيونية أمس، كشفت فيه عن وجود 5 ميليشيات مسلحة تنشط في 6 مواقع داخل القطاع وتتلقى دعما ماليا وعسكريا من الكيان الصهيوني، ويقدم الجيش الصهيوني وجهاز الأمن العام الشباك الدعم لتلك الميليشيات ويحافظان على علاقات وثيقة معها على خلفية عدائها لحركة حماس وفق هارتس. الضفة الغربية المحتلة: شهدت الضفة الغربية المحتلة أمس تطورات سياسية وميدانية حافلة تمثلت في إصابة فلسطينيين واعتقالات شملت وزير شؤون القدس الفلسطيني أشرف الأعور، وكذلك اعتداءات مستوطنين على ممتلكات المواطنين، إضافة إلى تعهد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بمواصلة إقامة المستوطنات، متحديا الضغوط الدولية بما فيها دعوات الكتلة الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي لوقف بنائها. الكيان الصهيوني ينكر: في الوقت الذي يشن الاحتلال الصهيوني أعنف حرب وتصعيد ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية منذ نحو 3 سنوات، خرج الحاخام الأكبر لليهود السفرديم في الكيان الصهيوني ديفيد يوسف بتصريحات محرضا على تدمير ما تبقى من القطاع واحتلاله، ومنكرا في الوقت ذاته وجود شعب فلسطيني. جمهورية مصر العربية: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس استعداد القوات المسلحة للدفاع عن البلاد ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي، وأشار إلى متابعته المباشرة والمستمرة لمستويات الجهازية القتالية والكفاءة الميدانية، داعيا إلى الطمأنينة بشأن يقظة الدولة في جميع أجهزتها تجاه كل ما يتعلق بالأمن القومي. هل نشرت تركيا دفاع جديدة؟ انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورة زعم أنها توثق نشر منظومة دفاع جوي حديثا في محيط قصر الشعب بدمشق، وأثارت جدلا واسعا إذ عدها كثيرون خطوة استباقية تحسبا لضربة صهيونية محتملة في ظل التوترات الراهنة بالمنطقة. وذكرت حسابات على مواقع التواصل أن تركيا هي من نشرت وحدات من منظومة الدفاع الجوي المتكاملة القبة الفولاذية في محيط القصر الرئاسي السوري ضمن ترتيبات وصفت بأنها تهدف إلى تعزيز الحماية الجوية للمواقع السيادية والحساسة في العاصمة دمشق. نيكولاي ميلادينوف يحذر: حذر الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف والقائم بأعمال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف أمس من هشاشة وقف إطلاق النار في القطاع والخطورة البالغة لانهياره والدخول في نقطة لا عودة للجميع. وجاء حديث ميلادينوف والأكبروف في إحطتين أمام مجلس الأمن الدولي، وذلك في ظل استمرار الضربات الصهيونية وتفاقم المعاناة الإنسانية، بالتوازي مع طرح آليات تنفيذية لنزع السلاح ونقل السلطة إلى إدارة انتقالية. فلسطين المحتلة غزة: لم تعد صواريخ الحرب هي العدو الوحيد الذي يتربص بأهالي قطاع غزة، فبين خيام النزوح المكتظة والمنازل نصف المدمرة يشن عدو صامت هجوما شرسا على أجساد الأطفال المنهكة جراء جحيم الحرب، وتنتشر أمراض جلدية وتنفسية وفيروسات مجهولة وبكتيريا بين أهالي غزة في بيئة تفتقر لأدنى مقومات الحياة وتحولت إلى كابوس يومي يطارد الأمهات ويفاقم انهيار المنظومة الصحية. فلسطين المحتلة غزة: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون أمس في قصف صهيوني استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية للأناضول أن القصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في مخيم غيث بمحيط الصناع غرب مدينة خان يونس، مما تسبب في استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مجمع ناصر لتلقي العلاج. وأفاد مصدر طبي في مجمع ناصر بوصول جثمان الشهيد وعدد من المصابين إثر قصف مسيرة صهيونية على الخيمة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. لبنان: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس أن المفاوضات مع الكيان الصهيوني تبقى أفضل من الحرب رغم ما يعترضها من عراقيل وصعوبات، مؤكدا أنها ليست سهلة أو سريعة لكنها تظل الخيار الوحيد لتحرير الجنوب ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود. وجاء ذلك في خلال استقباله وفدا من المجلس العام الماروني في قصر بعبدة، حيث أوضح عون أن الدولة تخوض أيضا حربا ضد البعض الذي يرفض منطق الدولة، مؤكدا التمسك ببناء مؤسسات الدولة وتعزيز سلطتها. فلسطين المحتلة اللد. في حي المحطة وسط مدينة اللد لا يبدو الخوف من الإخلاء مجرد احتمال بعيد، بل أصبح واقعا يقترب من أبواب عشرات العائلات الفلسطينية التي تعيش في المكان منذ عقود. أكثر من 70 عائلة فلسطينية تواجه أوامر إخلاء وهدم متفاوتة، بعضها يمنح السكان مهلة لا تتجاوز أسبوعا وسط رفض الأهالي مغادرة منازلهم وتمسكهم بحقهم في البقاء في حي يقولون أن عائلتهم سكنته منذ ما قبل النكبة أو لجأت إليه بعد تهجيرها من قراها وأراضيها عام 1948. فلسطين المحتلة طول كرم. فجأة ودون سابق إنذار نصب المستوطنون كرفانات بيوت متنقلة فوق أراضي المواطنين في قرية النزلة الشرقية قضاء مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية في محاولة لتعزيز السيطرة الاستيطانية التي باتت الأسلوب الأكثر انتشارا في الآونة الأخيرة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالضفة. وتشهد النزلة الشرقية مثل غيرها من القرى والمناطق الفلسطينية تصاعدا بوتيرة الاستيطان مع مضايقة المزارعين ومنع الوصول إلى أراضيهم عبر إقامة البوابات العسكرية ونصب كاميرات مراقبة ومنع رعاة الأغنام وملاحقتهم والاعتداء عليهم وعلى مواشيهم وإغراق أراضيهم بمياه المجاري. لبنان. كشفت ندوة حوارية عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت أمس عن واقع إنساني واقتصادي شديد التعقيد تعيشه المخيمات الفلسطينية لا سيما في مناطق الجنوب اللبناني، وسلطت الندوة الضوء على أرقام وإحصائيات توثق حجم المعاناة مقابل بروز مشاهد مضيئة من التضامن الشعب اللبناني الفلسطيني وسط انتقادات لاذعة لغياب الدور الإغاثي للجهات المعنية وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لتراخيها في تلبية احتياجات أهالي مخيمات الجنوب. أوروبا. دفعت أزمة الإمدادات المتفاقمة في سوق الديزل الأوروبية القارة إلى استيراد شحنات من المكسيك للمرة الأولى منذ 7 سنوات في مؤشر على اضطراب مسارات تجارة الوقود العالمية بفعل الحرب في الشرق الأوسط وتراجع الإمدادات الروسية. وبحسب بيانات شركة كابلر وبلومبرغ، شحنت شركة النفط الحكومية المكسيكية بمكس نحو 300,000 برميل من الديزل منخفض الكبريت للغاية إلى إسبانيا خلال أغسطس آب الجاري، رغم أن المكسيك تعد عادة من كبار مستوردي الديزل، مسؤولون روس يرجحون. كشفت مصادر مقربة من الكريملين لوكالة بلومبرغ أن روسيا تدرس حاليا تكثيف هجماتها الصاروخية الباليستية التقليدية القوية على أوكرانيا بما في ذلك مركز العاصمة واستهداف البنية التحتية في مدن أخرى. ونقلت الوكالة عن مصادر مقربة من المصادر بأن تصاعد وتيرة الضربات العسكرية دفع عددا متزايدا من المسؤولين الروس إلى الاستنتاج بأن الرئيس فلاديمير بوتين قد يلجأ كملاذ أخير إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا. الولايات المتحدة الأمريكية. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للجزيرة أمس على أن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر، ولفت إلى أنه لا يوجد جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات، مرضفا أنه ليس في عجلة من أمره. وقال الرئيس الأمريكي للجزيرة: نحن نحقق انتصارا كبيرا جدا والإيرانيون يعانون من تضخم هائل واقتصادهم ينهار، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية كليتهما ذات فعالية. وأضاف أن الإيرانيين يعاملون شعبهم بشكل سيء للغاية ويقتلون عددا كبيرا جدا من المحتجين بحسب وصفه. أوكرانيا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس إن قوات بلاده ضربت 16 هدفا في روسيا أمس، في حين أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين في تحطم طائرة أوكرانية في أراضيها إلى جانب استهدافات أخرى. وفي منشور على منصة إكس اليوم قال زيلينسكي: يجب أن تعود الحرب من حيث انطلقت، مضيفا أن القوات الأوكرانية ضربت 16 هدفا في روسيا خلال اليوم الماضي بما في ذلك منشآت نفطية ومرافق لوجستية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الأخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كاميرا، ضرائب أقل وهجرة مرتبطة بالإسكان. أنجوس تايلور يرسم خريطة الائتلاف للرد على موازنة الحكومة الفيدرالية. كاميرا، كيف يمكن لأطفالنا أن يتعرفوا على ثقافة السكان الأصليين خارج نطاق المدرسة؟ ومن العناوين العالمية، الكيان صهيوني. هارتس تقول ميليشيات فلسطينية مدعومة صهيونيا ترتكب جرائم حرب في غزة. الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات واعتقالات وتعهد ببناء مستوطنات، هذا ما يحدث بالضفة الغربية. الكيان الصهيوني ينكر، أنكر وجود شعب فلسطيني الحاخام الأكبر للكيان الصهيوني يحرض على تدمير غزة كليا واحتلالها. جمهورية مصر العربية، السيسي يقول القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي تهديد خارجي. هل نشرت تركيا دفاعات جوية؟ تحسبا لضربة صهيونية، هل نشرت تركيا دفاعات جوية قرب قصر الشعب في دمشق؟ نيكولاي ميلادينوف يحذر، نقطة لا عودة للجميع. ميلادينوف يحذر من انهيار وقف إطلاق النار في غزة. فلسطين المحتلة غزة، أوبئة الخيام، أمراض جلدية وتنفسية نادرة تفتك بأطفال غزة. فلسطين المحتلة غزة، شهيد ومصابون بغارة صهيونية على قيمة نازحين جنوب غزة. لبنان، عون يقول المفاوضات ليست سهلة لكنها تبقى أفضل من الحرب. فلسطين المحتلة، 70 عائلة مهددة بالإخلاء، هل يعيش حي المحطة في اللد نكبة جديدة؟ فلسطين المحتلة طول كرم، سلبها المستوطنون، النزلة الشرقية تفقد سلتها الغذائية. لبنان، دعوات عاجلة لإغاثة المخيمات الفلسطينية في لبنان وحماية حق العودة. أوروبا، أزمة الديزل تدفع أوروبا للاستيراد من المكسيك لأول مرة منذ 7 سنوات، مسؤولون روس يرجحون. كملاذ أخير، مسؤولون روس يرجحون لجوء بوتين لأسلحة نووية تكتيكية بأوكرانيا. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول المواجهة مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر. أوكرانيا، ضربات أوكرانية داخل العمق الروسي تخلف قتلين وحريقا بمخازن رقمية. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 9 درجات. غدا الجمعة غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 5:36 ويرفع الأذان العشاء تمام 6:53. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: أخي المؤمن، إن من أفضل
1: من أفضل
0: الأعمال
1: الأعمال
0: أن
1: أن
0: يظل
1: يظل
0: لسانك
1: لسانك
0: دوما
1: دوما
0: رطبا
1: رطبا
0: بذكر الله.
1: بذكر الله.
0: الأذكار.
1: الأذكار.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: فسبحان
1: فسبحان
0: الله
1: الله
0: حين
1: حين
0: تمسون
1: تمسون
0: وحين
1: وحين
0: تصبحون،
1: تصبحون،
0: وله
1: وله
0: الحمد في
1: الحمد في
0: السماوات
1: السماوات
0: والأرض،
1: والأرض،
0: وعشيا
1: وعشيا
0: وحين
1: وحين
0: تظهرون.
1: تظهرون.
0: اللهم
1: اللهم
0: إن
1: إن
0: هذا
1: هذا
0: إقبال
1: إقبال
0: ليلك
1: ليلك
0: وإدبار
1: وإدبار
0: نهارك
1: نهارك
0: وأصوات
1: وأصوات
0: دعاتك،
1: دعاتك
0: فاغفر
1: فاغفر
0: لنا.
1: لنا.
0: أذكار
1: أذكار
0: المساء.
1: المساء. أعوذ
0: أعوذ
1: بالله من
0: بالله من
1: الشيطان
0: الشيطان
1: الرجيم.
0: الرجيم.
1: بسم
0: بسم
1: الله
0: الله
1: الرحمن
0: الرحمن
1: الرحيم.
0: الرحيم.
1: الحمد
0: الحمد
1: لله
0: لله
1: رب
0: رب
1: العالمين،
0: العالمين،

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه،

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير أمسينا و

صحتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

0: أخي المؤمن،
1: المؤمن
0: فلنتعاهد
1: فلنتعاهد
0: على
1: على
0: ذكر
1: ذكر
0: لله
1: لله
0: دائم،
1: دائم
0: ينير
1: ينير
0: القلب
1: القلب
0: ويزيد
1: ويزيد
0: الحسنات
1: الحسنات
0: ويرفع
1: ويرفع
0: الدرجات
1: الدرجات
0: عند
1: عند
0: رب
1: رب
0: العالمين.
1: العالمين.

0: الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي. اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن.

يا صلاة الله.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الذكر عند الصباح والمساء.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي.
2: وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. رواه مسلم.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغي فيما

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت،

شد أزرهم وسدد رميهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بإخواننا في كل مكان يذكر فيه

أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا في الأحاديث القدسية، والحديث اليوم عن فضل القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ماذا تكلم القرآن عن القرآن؟ ما الآيات التي وردت في القرآن عن القرآن؟ القرآن في القرآن هدى وبيان، وموعظة وبرهان، ونور وشفاء، وذكر وبلاغ، ووعد ووعيد، وبشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى صراط مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيه تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هذه أوصاف القرآن من خلال القرآن: هدى وبيان، موعظة وبرهان، نور وشفاء، ذكر وبلاغ، وعد ووعيد، بشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى طريق مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هو كتاب العمر، هو الكتاب المقرر. ما قولكم أيها الإخوة والأحباب بطالب عنده مكتبة واسعة جدا ومتنوعة، بعد أسبوع عنده فحص مصيري يحدد مستقبله، وفي كتاب لهذا الموضوع بالامتحان، أيعقل أن يقرأ كتابا آخر غير الكتاب المقرر؟ فالقرآن فهو كتابنا المقرر، غنى عن كل كتاب ولا يغني عنه كتاب. هذا ما ورد في القرآن الكريم عن القرآن. فما الذي ورد في السنة المطهرة عن القرآن الكريم؟ يقول عليه الصلاة والسلام عن القرآن الكريم: فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، لا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر. أيها الإخوة الأكارم، القرآن مصدر رئيس لمعرفة الله عز وجل. فالقرآن كلامه كلام الله، ومن خلال كلامه نتعرف إلى الله عن طريق التدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والسماوات والأرض خلقه، ومن خلال خلقه نتعرف إلى الله عن طريق التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً. والحوادث أفعاله، ومن خلال أفعاله نتعرف إلى الله عز وجل عن طريق النظر والتأمل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن القرآن كلامه، والكون خلقه، والحوادث أفعاله، فهو مصدر أساسي رئيس لمعرفة الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، في الإنسان جسد يعد أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. فمن خلال خلاياه ونسجه، ومن خلال أعضائه وأجهزته، ومن خلال بنيته وعمل أعضائه، فيها من التعقيد والدقة والإتقان ما يعجز عن فهم بنيتها وطريقة عملها أعلم العلماء. وفي الإنسان نفس فيها من المشاعر والعواطف والشهوات والميول والحاجات والمبادئ ما يعجز عن تحليلها أعلم علماء النفس. وفي الإنسان عقل فيه من المسلمات والبديهيات
والمبادئ والقوى الإدراكية والتحليلية والتركيبية والإبداعية ما يعجز عن فهم هذا العقل أعلم العلماء. لذا كان الإنسان سيد المخلوقات كلها. هذا الإنسان المؤلف من جسم بالغ الدقة، ومن نفس بالغة التعقيد، ومن عقل بالغ الكفاية. ألا يحتاج هذا الإنسان إلى منهج يسير عليه؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى كتاب يبين له سر وجوده وغاية وجوده وحقيقة الكون وسر الحياة ومهمته في الدنيا؟ وإن الشيء الذي يعجز عن إدراكه عقل البشر أخبره به خالق البشر. هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى منهج يسير عليه يضبط ويصحح حركاته وسكناته ونشاطاته من أن تصاب بالخلل والعطب والعبث والخطل؟ هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى مبادئ سلامته في الدنيا، سلامة جسمه من العلل والأمراض، سلامة نفسه من الانهيارات والتعقيدات، سلامة عقله من التزييف والتزوير؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى مبادئ سعادته في الدنيا والآخرة فردا ومجتمعا؟ يحتاج إلى كتاب يبين سر الوجود وحقيقة الحياة الدنيا، مهمة الإنسان فيها. ألا يحتاج الإنسان إلى كتاب يبين الذي ينبغي أن يسير عليه كي يصحح مساره وكي يعود إلى الطريق كلما زلت قدمه وتاه عقله؟ يحتاج إلى كتاب فيه مبادئ سلامته وسعادته. إنه القرآن الكريم أيها الإخوة الأكارم. ما قولكم في هاتين الآيتين؟ يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. والآية الثانية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والتي تشبهها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فكأن الكون كله في كفة والقرآن في كفة، لأنك بالكون تعرف الله وبالقرآن تعبده، وخلق الكون ونوره بالكتاب. أيها الإخوة الأكارم، يكفينا القرآن الكريم آية هي قوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. كيف يضل قارئ القرآن؟ القرآن يقدم له تفسيرا صحيحا وعميقا ودقيقا لحقيقة الكون، وهو الذي سخره الله للإنسان بأكمله. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، ومعنى بالحق أي خلقها وفق مبادئ ثابتة ولهدف كبير، لم يخلقها باطلا، والباطل هو الشيء الزائل والعابس. لم يخلقها لعبا وعبثا، واللعب هو الشيء العابث والزائل، بل خلقها بالحق. وكيف يضل عقلك وقد بين لك القرآن الكريم أن هذه الحياة التي تعيشها هي حياة دنيا؟ انتبه إلى لفظها دنيا. طلابها كلابها، هي دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا. فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. هي دار تعب ومشقة. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. ألا وإن الله تعالى جعلها دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. كيف يضل عقل قارئ القرآن وهو يعلم حقيقة الدنيا
وكما قال الإمام علي: يا دنيا طلقتك بالثلاث، غري غيري يا دنيا، شأنك حقير وأمدك قصير. ما هذه الدنيا؟ ما إن يستقر الإنسان سنوات معدودات حتى يأتيه ملك الموت، يخسر في ثانية واحدة ما جمعه في كل عمره بمجرد أن يتوقف القلب عن النبض، فساعته التي بيده ليست له، وهناك من يقلع سنه الذهبي، يقول: الحي أولى من الميت، لم يبق لك شيء هذه الدنيا. فكيف يضل قارئ القرآن بعقله والقرآن يبين له حقيقة الحياة الدنيا؟ إنما الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل. وقد ورد في السنة أحاديث صحيحة كثيرة عن فضل قارئ القرآن، نذكر منها: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ورد أنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقيم به أناء الليل وأناء النهار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

0: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس عشر من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس السابق إلى رحمته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة أيها الإخوة كلمة جامعة لكل الخير المادي والمعنوي، الدنيوي والأخروي. كل أنواع الخير المادي والمعنوي الدنيوي والأخروي مجموع في كلمة الرحمة. فقد قال الله عز وجل: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ينبغي أن تعتقد، وهذا جزء من العقيدة الصحيحة، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليرحمه. فإذا رأيت إنسانا معذبا فهذه حالة طارئة، حالة استثنائية اقتضت المعالجة. يعني الأصل أن الإنسان خلق ليرحم، أما إذا شذ عن الطريق واستوجب العقاب، يأتي العقاب لا انتقاما ولا تشفيا، ولكن يأتي العقاب إصلاحا وحملا له على التوبة. أما أن يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم لجميع العالمين، والعالمين جمع عالم، أرسله رحمة للمؤمنين ورحمة للكافرين ورحمة للمنافقين ورحمة لجميع بني الناس ورحمة للرجال والنساء والصبيان والطير والحيوان، فهو رحمة مهداة ونعمة مزجاة، كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذا كلام دقيق وخطير وله أبعاد، إن فهمناها حق الفهم ربما تركت أثرا واضحا في حياتنا. أما رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين فبهدايتهم إلى سعادة الدنيا والآخرة، وباهتمامه لما يصلح أمرهم في الدنيا والآخرة، وتحذيره إياهم مما يفسد عليهم دنياهم وأخراهم، هذه رحمته بالمؤمنين. قال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد فرق العلماء بين الرأفة والرحمة، والفرق هو أن الرأفة

0: العاطفة تمنع ما يؤذي، لكن الرحمة تجلب ما ينفع. فهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رأفته تقتضي أن يحذرهم من كل ما يؤذيهم في دنياهم وأخراهم، ورحمته تقتضي أن يجلب لهم الخير في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، الآن دخلنا في موضوع دقيق. الله جل جلاله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كيف نفسر هذه الآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه الآية تعني أنه مهما تصورت ومهما توهمت ومهما تخيلت بل ومهما اعتقدت ومهما تيقنت أن صالحك في هذا الطريق أو في هذا الجانب، ورأيت حديث رسول الله ينهاك عن هذا الطريق ويأمرك بهذا الطريق، هو أولى بك من نفسك. إن طبقت أمره وطبقت سنته عاد عليك الخير كله. مهما حاولت أن تفكر وأن تتفنن في تشعيب الأمور ورأيت مصلحتك في ترك السنة، إن مصلحتك كل مصلحتك، إن فوزك كل الفوز، والتفوق كل التفوق، والفلاح كل الفلاح في تطبيق السنة. طبعا هذا قد يكتشفه الإنسان بعد فوات الأوان، أما إذا عرفه وهو شاب، يعني لماذا أمرنا النبي؟ عن أي شيء نهانا عنه؟ لا تعتقد أن تكون مصلحتك بخلاف أمره ونهيه، لا تعتقد أن أمره يقيد من حريتك ولكنه يضمن سلامتك. هذا معنى قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قد ترى الخير الدنيوي في هذا العمل، في سلوك هذا الطريق، في التعاون مع هذه الفئة، في التقرب من هذا الإنسان، وقد ترى أن النبي ينهاك عن هذا، فقد ترى أنه أنت مصلحتك هنا لكن النبي يأمرك أن تفعل كذا. يجب أن تعتقد أن كل شيء أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام وأن كل شيء نهاك عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو لك ولصالحك ولرقيك ولسعادتك في الدنيا والآخرة. هذا معنى قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني هل هناك من إنسان أحرص على ذاته من نفسه؟ هل هناك من إنسان أحرص على سلامة وجوده من الإنسان، من ذات الإنسان، على استمرار وجوده، على سلامة وجوده، على كمال وجوده، على بقاء وجوده؟ لو قرأت سنة رسول الله القولية والعملية واتبعت سنته القولية وتأسيت بسنته العملية لوجدت أن سنته هي وحدها ولا شيء سواها يحقق لك سعادة الدنيا والآخرة. لكن حتى يكون الكلام واضحا، الحياة فيها امتحانات. لولا أنه يبدو لك أن خيرك في مخالفة السنة لما كان لك أجر في اتباع السنة، لولا أنه يبدو لك للنظرة الأولى أن الخير في هذا الطريق والنبي نهاك عنه ما كان لك من أجر ولا ترقى باتباعك السنة. يعني شيء طبيعي جدا أن تختلف الظواهر مع الحقائق، لو أنها تطابقت لألغيت العبادة. يعني مثلا لو أن الكسب الحلال سهل جدا وأن الكسب الحرام صعب جدا لأقبل جميع الناس على الحلال لا حبا في الله ولا طمعا برحمته ولا تقربا إليه ولا تمنيا لدخول جنته لأنه سهل، معنى ذلك العبادة ألغيت. لكن شاءت حكمة الله أن يجعل الحلال سهلا صعبا والحرام سهلا. هنا الامتحان، لولا أن الظاهر يتناقض بعض الشيء مع الحقيقة، الظاهر لما كان من عبادة ولما كان من رقي. لذلك الإنسان العاقل ما الذي يرفع قدره عند الله؟ أنه يسارع إلى تطبيق أمر رسوله من دون أن يجري محاكمة حول الخسائر والأرباح. شأن المؤمن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. أنت تختار هذا البيت أو هذا البيت، هذه الزوجة أو هذه الفتاة أو هذه الفتاة الزواج، أن تسافر أو أن تقيم، أما أن تخير نفسك بين أمر وأمر وأن تأتمر أو ألا تأتمر، عندئذ لست مؤمنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني ما من شأن المؤمن إذا دعي إلى تنفيذ أمر الله يقول سمعنا وأطعنا، لعلمه أن هذا الأمر فيه كل الخير وفيه كل السعادة. أضرب لكم مثلا أو أوضح لكم هذه الحقيقة من خلال آيتين. الله عز وجل قال أولئك على هدى من ربهم، على تفيد العلو، يعني هذا الهدى الذي في حقيقته كله قيود. لا، حياة الكافر تسلط كامل، ما في عنده شيء حرام أبدا، ما في شيء ممنوع، ما في شيء ما بيصير، يأكل ما يشاء، يذهب إلى أي مكان يشاء، يلتقي مع من يشاء، يمتع بصره بمن يشاء، كل شيء يمارسه، يقول لك أنا حر. المؤمن في عنده منظومة قيم ومجموعة من الأوامر والنواهي كبيرة جدا، هذا حرام، هذا مكروه، هذا بيجوز، ما بيجوز، هذا يرضي الله، يسخط الله. أولئك على هدى من ربهم، الذي اهتدى الهدى يرفعه، مع أن الهدى كله قيود. وأولئك في ضلال مبين، والضال دخل في شيء، دخل في قيد، إما أنه دخل في السجن أو دخل في كآبة أو دخل في قلق، يعني هو دائما مع طلاقته يقيده الشقاء، ومع قيود الإيمان الإيمان يسعده ويطلقه. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. لذلك هذا معنى قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. اعتقد هذا، اعتقد اعتقادا جازما. السنة في هذا، السنة في أن تستقيم، في أن تصدق، في أن تفي بالعهد، في أن تنجز الوعد، في أن تكون عفيفا، في أن تتحرى الحلال ولو كنت في فقر مدقع، في أن تضع قدمك فوق الحرام ولو كان بالملايين. هذا الإيمان. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم، قال عليه الصلاة والسلام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فلترثه عصبته ما كانوا، وإن ترك دينا أو ضياعا أو عيالا فليأتني فأنا مولا. الحقيقة هذا الحديث له مجال آخر. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يتحدث عن نفسه كنبي، لكنه يتحدث على نفسه على أنه ولي أمر المسلمين. النبي مقام ديني، أما ولي أمر المسلمين مقام زمني إن صح التعبير. لذلك ولي أمر المسلمين يجب أن يتحمل عن رعيته كل تبعاتهم، وإن ترك دينا أو ضياعا أو عيالا فليأتني فأنا مولاه، أما إن ترك مالا فلورثته. يعني المواطن المسلم إذا اغتنى تغتني بغناه الدولة، وإذا افتقر تفتقر. أحيانا حينما يكلف الإنسان فوق طاقته عندئذ ينسحب من الحياة، لا يعمل، لا ينتج. فهي قضية متعلقة بنظام اقتصادي ونظام متعلق بالسياسة الشرعية. يعني أي مؤمن ترك مالا فلورثته، ترك دينا أو ضياعا أو عيالا فليأتي، فأنا أولى الناس به. النبي في هذا الحديث الشريف يتحدث لا على أنه نبي مرسل، بل على أنه ولي أمر المسلمين. يعني كل مجتمع لما بيغتني، القائمون على هذا المجتمع يغتنون بغناه، أما إذا أفقر الإنسان ألغيت القوة الشرائية، هي قاعدة عامة. هلأ لو فتحنا مؤسسة في بلد فقير لا تربح إطلاقا، أن لها أن تربح، ما في قوة شرائية، ما في مال مع الناس. أما إذا اغتنى الناس أي مشروع ينجح ويربح، وتأتي الدولة فتأخذ الضرائب من هذه المؤسسات الناجحة. لذلك هذا حديث متعلق بالسياسة الشرعية، يعني إذا اغتنى المواطن يغتني معه كل شيء، تغتني معه المؤسسات، تغتني فيه المشروعات، تغتني الدولة في النهاية. فهذا الحديث يعلمنا الشيء الكثير، أن ولي أمر المسلمين ينبغي أن يسعى لإغناء رعيته، فإن اغتنوا اغتنت الدولة بغنى الرعية. وفي رواية أحمد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فهو لورثته. هذه رحمته بالمؤمنين، حرص على سعادتهم في الدنيا والآخرة، وحذرهم مما يفسد سعادتهم في الدنيا والآخرة، وأمرهم بما يصلحهم في الدنيا والآخرة، وهو أولى بهم من أنفسهم. لكن أدق نقطة في الموضوع أن المؤمن العميق الإيمان يعتقد أن كل مصلحته وكل فوزه وكل نجاحه وكل سعادته وكل تفوقه في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. كثير أشخاص يعني مثلا يطلب الخطيب طلب غير شرعي، يخافوا عليه روح، يستاهلوا معه، تركوا السنة، ثم يفاجؤون أن الخطيب ترك ابنتهم وقد أمضى معها سنة. الموضوع دقيق، بالتجارة، بالبيع، بالشراء، في كسب المال، بإنفاق المال، بالعلاقات الاجتماعية، بالزواج، بالطلاق، في كل شيء. حينما ترى أن السنة بتقلدك يا أخي دعونا من السنة الآن، فإذا تحرك الإنسان بخلاف السنة وفق هواه وفق مصالحه التي تتراءى له يقطع الثمن باهظا. هذه الآية دعها في ذهنك: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني أحيانا بتوهم الأهل أن الفتاة إن لم تبدو زينتها أمام الأجانب لا أحد يخطبها، أما إذا حجبناها وأبقيناها في البيت وعلمناها من يعرف ما عندها من قيم جمالية، إذا لا أحد يتقدم لخطبتها. الذي يحدث العكس، المرأة التي طبقت سنة النبي عليه الصلاة والسلام الله جل جلاله يهيئ لها شابا مؤمنا يعرف قيمتها ويرعاها. لا تفكر أبدا تنجح بخلاف شريعة الإسلام، لا في حياتك الخاصة ولا حياتك الزوجية ولا حياتك الاجتماعية ولا كسب ولا في تجارتك ولا في أعمالك كلها. حتى الإنسان أحيانا بخالف السنة ويطيع من هو أقوى منه، يعني يقول يعني هلا أنا مضطر، تلافيت الشر، هذا الذي أطاعه وعصى الله عز وجل لا بد من أن يسخط عليه، ومن أعان ظالما سلطه الله عليه، ومن أعان ظالما ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. وبعدين ما في أخ ما عنده تجارب سابقة، يعني عمل عمل بما يمليه عليه صالحه وتساهل في تطبيق السنة دفع الثمن باهظ. أبدا. قال: أما رحمته بالمنافقين فبالأمان من القتل والسبي نظرا لظاهر إسلامهم في الدنيا. يعني هم تزيوا بزي الإسلام وأظهروا الإسلام وأخفوا الكفر، فهذا الذي أظهروه حماهم من أن يعاملوا كالكفار، هذه رحمة النبي بهم. يعني كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أما رحمته بالكفار كيف؟ قال: فبرفع عذاب الاستئصال عنهم في الدنيا. يعني من علامات قيام الساعة كما ورد في بعض الأحاديث هلاك العرب، لا هلاك استئصال، هلاك ضعف وتمزق. يعني كأن الله سبحانه وتعالى ضمن للنبي عليه الصلاة والسلام من أن يهلك أمته إهلاك استئصال، قوم عاد وثمود وتبع وقوم لوط أهلكوا إهلاك استئصال، فجعلنا عاليها سافلها. لكن أمة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا إذا قلت أمة النبي أقصد الأمة التي هنا في هذا الموطن، هناك أمة الاستجابة وهناك أمة التبليغ، فكل إنسان بحكم ولادته وبحكم والديه وبحكم مكان ولادته كان من أبوين مسلمين، هذا من أمة التبليغ. قد يكون علمانيا، قد يكون ملحدا، هو من أمة التبليغ. هذا الذي كفر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة النبي به أنه لا يهلك إهلاك استئصال بل يعذب عذاب معالجة، هذا من رحمة النبي بالكفار. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: من آمن تمت له الرحمة في الدنيا وفي الآخرة، ومن لم يؤمن عوفي مما كان يصيب الأمم من عاجل الدنيا من العذاب من المسخ والخسف والقذف. أما قول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فهذا الحديث، فهذه الآية أفضنا الحديث عنها سابقا. يعني ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة في حياتهم فالله لا يعذبهم. لما يعذبهم؟ يعذبهم إذا خالفوا منهج الله، أما إذا طبقوا سنة النبي فهم في أمان من أن يعذبوا. إذن وأنت فيهم تعني أنك بين ظهرانيهم في حياتك وشريعتك في حياتهم بعد مماتك، ما كان الله ليعذبهم. بعضهم فهم الآية فهما آخر تأكيدا لهذا المعنى، معنى رحمته بالكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام مرسلا إلى هذه الأمة فلن تهلك هلاك استئصال، هذا المعنى الثالث. المعنى الأول: ما دامت سنة النبي قائمة في حياتهم لن يعذبوا. ما دام النبي بين ظهراني أصحابه لن يعذبوا. ما دامت سنته في أمته من بعد وفاته لن يعذبوا. المعنى الثالث: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل لهذه الأمة، ما دامت هذه الأمة قد أرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام فهي في أمان من أن تعذب عذاب استئصال، العذاب الكامل الشامل، عذاب الإهلاك، عذاب الإبادة. هذه الأمة يعني معافاة من أن تعذب هذا العذاب. لكن كيف نوفق بين هذه الآية وبين قوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام؟ هناك عذاب إفرادي، عذاب فئوي، أما عذاب شامل ما في. فهذه الآية تشير للعذاب الفردي، إنسان الله عز وجل يعالجه أحيانا، يضيق عليه، وأما أن يهلك الأمة إهلاك إبادة إهلاك استئصال، هذا مما ضمنه الله للنبي تكريما له ولأمته من بعده، هذا المعنى الثالث. أما المعنى الأول أوجه معنى، أنه أنت تعذب متى؟ تعذب إذا خالفت منهج الله، أما إذا طبقته فلماذا العذاب؟ وهذا يؤكد معنى قول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كان عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: أنا نبي التوبة، أنا نبي الرحمة، أنا نبي التوبة، أنا نبي الرحمة. وحينما دعي عليه الصلاة والسلام ليلعن الكفار قال أو يدعو على المشركين، قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. لم أبعث لعانا، يعني أنت مهمتك ليس أن تكون قاضيا تحكم على الناس، أنت داعي إلى الله، لست قاضيا، كن داعيا ولا تكن قاضيا، كن رحيما ولا تكن قاسيا، كن يسر ولا تعسر، سدد وقارب، بشر ولا تنفر، كن مبشرا ولا تكن منفرا، سدد وقارب، يسر ولا تعسر. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رحمة مهداة وبعثت رحمة مهداة. إنما أنا رحمة مهداة. فنحن علاقتنا بهذه الأحاديث والآيات، يعني أنت كمؤمن، في مؤمن كله خير، أو المؤمن كله خير، أساس حياته العطاء، لا الكافر أساس حياته الأخذ، يعني باني حياته بالتعبير الحديث استراتيجيته على الأخذ، يعني كلما أخذ يسعد. المؤمن باني حياته على العطاء، فلذلك إذا أراد المؤمن أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع فليكن رحيما، ليرحم، ليعطي من وقته، من ماله، من جهده، من خبرته، من عضلاته، من كل ما أعطاه الله عز وجل، حتى يكون رحمة للناس بشكل مصغر جدا، يعني نموذج مصغر لرحمة النبي عليه الصلاة والسلام. المؤمن أينما حل يتبارك الناس به. والمعنى المخالف لقوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، المؤمن تبكي عليه السماء والأرض، الأرض التي كان يطأها تبكي عليه، المكان الذي يجلس فيه يبكي عليه، كل خير لأنه هذه رحمته بالمؤمنين وبالكافرين وبالمنافقين. أما رحمته بالأهل والعيال فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمرو بن سعيد عن أنس رضي الله عنه قال، دققوا في هذه الأحاديث ونحن في أمس الحاجة إليها، ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا تجد أب رحمته غير طبيعية زايدة، هذا الأب من أسعد الآباء، والذي يعني يكون في النهاية أن أهله يحبونه حبا لا حدود له ويتنافسون في خدمته. يعني أنا أرى أنه أحد أسباب سعادة الإنسان أسرته، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم بالعيال، ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم ابنه مسترضعا له في عوالي المدينة، مسترضعا له في عوالي المدينة، يعني بمكان بعيد في المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، ينطلق النبي، يعني تقريبا واحد ساكن بالمهاجرين وابنه بالمخيم، مسافة طويلة سيقطع قطر المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت فيأخذ ابنه المسترضع فيقبله ثم يرجع. هكذا ورد، من شدة محبته لأهله كان ينطلق مع أصحابه من بيته أو من مسجده إلى طرف المدينة ليرى ابنه إبراهيم عند مرضعته فيقبله ويرجع. ما الذي دفعه إلى هذا؟ حبه لأهله، رحمته بهم. قال عمرو: لما توفي إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، يعني رضيع، أي في سن رضاع الثدي، وإن له لذئرين أي مرضعتين تكملان رضاعته في الجنة. نعم. فإنه توفي وله 16 شهرا أو 17 شهرا. ومن رحمته بأهله أنه كان يعاونهم في الأمور البيتية، كما تقدم أن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، فقالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. يعني أيام بتلاقي شخص في البيت دائما في خدمة أهل البيت، عم يرتب، عم يضب، عم يعني يقوم بأعمال من أعمال البيت. إذا كان مرتاح وما عنده شغل وزوجته تعبانة مرهقة عاونها، هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فما كان صلى الله عليه وسلم من جبابرة الرجال، بل كثيرا ما كان يخدم نفسه بنفسه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من جبابرة الرجال، هناك رجال جبابرة، يعني بيضرب وبيكسر وبيسب، وإذا دخل البلاء للبيت، وحش تلاقيه، شيء مخيف. النبي عليه كان رحيما، في إنسان دخوله يبعث الفرح في البيت. فما كان صلى الله عليه وسلم من جبابرة الرجال، بل كثيرا ما كان يخدم نفسه بنفسه. يعني مو أنتو خفيفة، العيال نايمين بتعشى لحاله، لا أنت، أما يقيم لقيامة ليش ناموا قبل ما يجي، يقظن ومساو عشاء. إذا كان قميص ماله مكوي تنقام قيامة المرأة، تطلع تسأل على بيت أهلها، نسيت قميص، نسيت زر ما أصبته، هذا جبار. قال: كان عليه الصلاة، ما كان عليه الصلاة والسلام من جبابرة الرجال، بل كثيرا ما كان يخدم نفسه بنفسه. ففي مسند أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوته. هذه رحمته بأهله، بزوجاته يعني. أما رحمته بالصبيان، روى الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه عليه. يعني كثيرا ما كان وفي صلاة الفجر التي سن لنا أن نقرأ فيها 40 آية أو 60 آية، في صلاة الفجر إذا سمع بكاء طفل وأمه تصلي خلف رسول الله كان يقرأ أقصر سورة ويسلم، رحمة بهذه الأم التي يناديها ابنها ببكائه. هكذا. ومن رحمته بالصبيان أنه كان يمسح رؤوسهم ويقبلهم. أحيانا، وهذا شيء يكاد يكون واقع، اللقطاء في العالم الغربي أصبحت نسبتهم وبائية، يعني احتمال الشخص اللي أمامك 1 من 2 لقيت، 1 من 2، واللقطاء لا رحمة في قلوبهم، لأن الرحمة يرضعها الطفل من ثدي أمه. الطفل لما ينشأ في بيت بين أمه وأبيه، كيف ما كان البيت، هذا العطف وهذا الضم وهذا التقبيل وهذه العناية وهذا الإطعام وهذه المداعبة، هذا يتغذى بالرحمة. فإذا كبر وصار بمنصب في عنده رحمة، بدك مربى، هذا تربيته عالية المنزلية، ما بيؤذي أحد، بيعامل الناس كأنه أولاده، هذا من رحمته في قلبه. أما في أشخاص تعجب لحالهم، يتلذذون بإيذاء الخلق، يتلذذون بإيقاع الأذى، يتلذذون بتعقيد الأمور. إذا كان قدر يعذب الإنسان يخليه يرتبك يشعر بسرور، طيب هذا ما رضع الرحمة من ثدي أمه. هي أخلاق اللقطاء، أخلاق اللقطاء يلي عاش في الطرقات، لا عرف رحمة الأب ولا رحمة الأم، ولا إنسان عطف عليه، ولا أعطي درسا في العطف. فلذلك والعياذ بالله لما الإنسان بينحرف أو أنه يهمل أولاده، يعني أنا دائما وأبدا لما بعالج قضية زواج أو خلاف زوجي، يعني من عدل المليار قبل أن أقول له طلق، أنه أبي كلمة أقولها لإخواننا دائما، يعني أنت تتزوج وهي تتزوج، من الضحية؟ الأولاد. هذا ابن صفي مشرد، أبوه ضد أمه، أمه أمه، أبوه أبوه، والأب والأم مختلفين. فلذلك في الأعم الأغلب يتشرد. أنا بعرف شخص طلق، أب ناجح جدا كان، طلق زوجته، الزوجة الجديدة ما قبلت أن تعيش معه مع أولاده، فوضعهم عند أهله، أهله كبار في السن، والده ووالدته، ما أدري يضبطوا الأولاد. الابن الأول، ابنه الأكبر، صار له 8 سنوات ما بعرف وينه، اختفى. وبنتين انحرف، هو تزوج وهي تزوجت، من الذي انحرف؟ الأولاد. فلذلك الموضوع لما الطفل ينشأ مع أمه وأبيه يرضع الحنان، يرضع العطف، يرضع الحب، يرضع الرحمة. هذا إذا كبر تلاقيه في عنده أصول تردعه، يعني عرفان. بتلاحظ إذا امرأة ما تزوجت فرضا قاسية جدا كده، إنه ما أنجبت ولد، لا تعرف معنى الأمومة، لا تعرف قيمة الابن. أما إذا امرأة متزوجة وعم تعلم فرضا، يعني إلى أولاد، الملاحظ المعلمات اللي ما لهم أولاد ما تزوجوا، القاسيات بشكل غير معقول. ما ذاقت لذة الأمومة ولا ذاقت طعم البنوة. لذلك ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان أنه كان يمسح رؤوسهم ويقبلهم، كما جاء في الصحيحين عن عائشة. أنت بتلاحظ إذا كان طفل قبلته وما قبلت أخوه بطلع فيك هيك انجرح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا أن نعدل ولو في القبل. والحقيقة أحيانا يكون في عندك ولدين ثلاثة أو أولاد بنتك أو أولاد ابنك، واحد أذكى من الثاني، واحد أجمل من الثاني، لا تنساق مع هواك، تعتني بالأجمل والأذكى. أنت الآن ماشي مع هوى نفسك، أما الأكمل أن تعتني بالآخر نفس العناية حتى تأخذ بيده ما تعقده. أما مجتمعنا قاسي أحيانا، يعتني بالذكي وبالجميل، والأقل ذكاء والأقل جمال تلاقي مهمل. هي من قسوة المجتمع. حتى في التعليم المعلم الناجح يلاقي الطفل اللي هيك وضعه العام أقل من غيره، أفقر، أقل جمال، أقل ذكاء، يعتني فيه، بيرفع له معنوياته، بيبث فيه الحماس، بيثني على اجتهاده. إذا كان أجاب إجابة صحيحة يثني عليها ثناء كبيرا، بنعشه. كن رحمانيا لا تكن شهوانيا، حتى في معاملة الأبناء واثنين أولادك اعتني بالأقل، بالأقل ذكاء، بالأقل جمال، اعتني فيه، ارفع له معنوياته، عاونه على نفسه. نعم. ومن رحمته بالصبيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح رؤوسهم ويقبلهم، كما جاء في الصحيحين عن عائشة قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ابني علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع إن لي 10 ما قبلت منهم أحدا قط، فنظر إليه عليه الصلاة والسلام ثم قال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. هاي الأطفال، أطفالنا هم عدة المستقبل. الحقيقة بالإنسان يكون يعني نفض يديه من الكبار. الأمل أين الأمل؟ في الصغار. إذا نشأناهم نشأة طيبة، نشأة إسلامية، علمناهم أمر دينهم، المعول عليهم الصغار. كل واحد عنده ابن أو بنت ممكن يدخل الجنة من أوسع أبوابه من خلال أولاده فقط، فقط من أوسع أبوابه. علموا القرآن، علموا أدب النبي، علموا السنة، خذوا معك على الجامع، احترموا، دللوا، كرموا حتى ينشأ على حب الله ورسوله. علموا أولادكم حب نبيكم وحب آل بيته، اذكر له مآثر النبي، رحمة النبي، مواقف النبي، أصحابه كيف كانوا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني ماذا أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني كثير في آباء إذا كان دخل لبيته يعني يمضي وقت طويل في مداعبة أولاده الصغار حتى يتألف قلبهم، حتى يحبوه. وروى الشيخان والترمذي عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه، ركبوا على كتافه، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحبه فأحبه، على كتافه مركب. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: الحسن والحسين. وكان يقول لابنته فاطمة: أين ابناي الحسن والحسين؟ يعني عدن أولاده. ومن رحمته بالصبيان وحبه لهم إدخال السرور عليهم، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بأول ما يدرك من الفاكهة يعطيها لمن يكون في المجلس من الصبيان. إذا قدمت له الفاكهة أول مرة في موسمها ينظر إلى أصغر الحاضرين سنا يعطيه لهذا الطفل الصغير. كما روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بباكورة الثمرة أي أولها وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال: اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره، ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان. هي إلى معنى غني. الطفل بيحب الفاكهة ولا بيعرف أنه أبوه ما معه حق الفاكهة، ما بيعرف. لما الإنسان بيرخص الفاكهة بيجعلها متوافرة بين أيدي الناس، هلا قديش الناس فرحانين بموضوع الموز إنه موفر. قضية سهلة، 3 كيلو بمئة ليرة سهلة يعني. لكن لما الطفل يشوف الموز حقيقة 160 ليرة يقول: خذ لي موز بابا، ما معه حق الموز، ما معه الأب حق كيلو موز. فالطفل الصغير بيحب الفاكهة، وتأمين الطعام للطفل الصغير متعة، متعة كبيرة، إنه جسمه ينمو يحتاج إلى غذاء، إلى يعني شيء يعينه على بنائه الجسدي. فلذلك لما الأب بيشتغل وبيسعى في الساعة 6 بيروح على شغله، بيتاجر، بيعمل مشروع زراعي صناعي حتى يأمن لأولاده الطعام والشراب، هي عبادة بكل معنى الكلمة. بالإسلام ما في اثنينية، أنت في طاعة الله وأنت في منهج الله عز وجل، وأنت في عملك، معملك، بمكتبك، مدرس، محامي، طبيب، صيدلي، مزارع، بأي مكان أنت في عملك من أجل أن تأتي بقوت أولادك. ولحكمة بالغة جعل الله الحلال صعبا عشان ترقى. الحلال صعب، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من بات كالا في طلب الحلال بات مغفورا له. يعني بيجي على البيت الواحد ميت من تعبه. الحياة صعبة، كسب المال صعب، وكسب المال الحلال صعب، وإذا كنت أنت إنسان عادي كمان كسبه صعب أكثر. إذا كان واحد عادي ما له أي ميزة وحلال صعب على صعب، فإذا جاء بهذا المال وأمن فيه طعام لأولاده، أمن لباس لأولاده، هذا عمل من العبادة من الدين. أنت ما خرجت عن الدين، يعني ما تقول أنا أخي هذا عمل عبادة. نعم. ومن رحمته دمع عينيه لفراق ولده إبراهيم. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، أي في حالة الاحتضار، فجعلت عينا رسول الله تذرفان بالدموع. فقال عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله تبكي؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى بعضه مسلم. إذا واحد بكي ما في مانع، ما يتكلم كلام لا يليق بإيمانه. الأيام بيموت الأب لكن هد الجسر، يا الله موجود، انخرب بيتنا ما انخرب بيتكم، الله الموجود، الله هو الرزاق، مات المعيل، هو كان معال معكم، كان معال معكم، كله كلام كفر هذا. أما الإنسان بيتألم: وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله بالدموع، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. واحد يرحم الصغار، يعتني فيهم، يدفيهم، نيمهم نومة مريحة، أكل طيب طعميهم، يأخذهم سيران. والله أحيانا إذا أخذت أولادك سيران تقوم في أعلى درجات العبادة. من لهم غيره؟ بيجوا على المدرسة: والله بابا أخذنا لهون. كل ابن بيحكي عن أبوه وين أخذهم، وأنت أخذهم مشوار، عطل وقتك ما في مانع، بذل جهد ما في مانع. فالعناية بالأولاد جزء من الدين، حتى ينشأ على محبة رسول الله أنه أبوه مؤمن اعتنى فيه. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بكاؤه لثقل مرض بعض أصحابه، كما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله، فلما رأى القوم بكاء رسول الله بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، بهذا يعذب، لا بيعذب ببكاء العين ولا بحزن القلب، معفى. أما إذا تكلم إنسان كلام، واحد توفيت زوجته ولا أخذ أكبر منه بعشر سنوات، قال له: كنت خذ هذيك ما لها زوج، أخذت لي هاي. طبعا هذا كلام في كفر، في يعني عدم معرفة بحكمة الله عز وجل. فالإنسان لا يعذب لا بعينه ولا بقلبه، إنما يعذب بلسانه. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بكاؤه لموت صاحب من أصحابه، ومن ذلك ما رواه الترمذي عن عائشة. يعني يكون في أشخاص عندهم قدرات قيادية وحولهم أشخاص كثيرون، بس ذكاء وخبرة في جمع الناس، بس ما في رحمة بقلبه. أما النبي عليه الصلاة والسلام في رحمة بقلبه، يحب أصحابه حبا حقيقيا، أصحابه أهله، وهكذا المؤمنون، حب حقيقي، مودة حقيقية. يعني أنا أقول لكم هذا المقياس، أرجو الله أن يكون صحيحا، أخوك المؤمن إذا كان الله أكرمه بشيء، يعني اشترى بيت أو تزوج إنسان ممتاز أو أخذ دكتوراه أو تعين بمنصب رفيع أو حقق هيك مكانة اجتماعية كبيرة، إذا فرحت له وانسريت من أعماقك هي علامة إيمانك، وإذا تضايقت علامة النفاق. إن تصيبك حسنة تسؤه، المنافق بيتألم من الخير إذا كان أصاب أخوه بيتألم. هذا مقياس لا يخيب أبدا، ما في إنسان ما في حوله أصدقاء مؤمنين. ترى أخوك أخذ دكتوراه، تضايقت أنت، أنت أخذها، هي أخذها بالمصاري مثلا، بيطعن فيه مثلا. إذا كان أخوك تزوج بيحاول يبحث عن نقاط ضعف حتى يرتاح من حسده، يبحث عن نقاط ضعف. أما إذا كان فرحان لأخوك بشهادته بزواجه بعمله بتجارته، فرحان له، أنت مؤمن ورب الكعبة، عم تعد حالك معه بخندق واحد، لأنه الله عز وجل قال في آية دقيقة جدا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ما لزم، ما حكى ولا كلمة ولا حكى كل حرف، بس لأنه أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الله جعله في خندق المنافقين وخندق الكفار. أنت مع المؤمنين يجب أن تفرح للخير أصابهم أو للشر، أو تحزن لما أصابهم من شر. ما دخلني الكلام، ما بيليق بالمؤمنين. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بكاؤه لموت صاحب من أصحابه، وذلك ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو صلى الله عليه وسلم يبكي، قبله وهو ميت والنبي يبكي. وفي رواية ابن سعد في الطبقات عن عائشة رضي الله عنها قبل عثمان بن مضعون وهو ميت، قالت: فرأيت دموع النبي تسيل على خد عثمان. أصحابه يرحمهم، يحبهم، يعرف قدرهم، يعرف قيمتهم، يعرف ميزاتهم. وعند ابن الجوزي في كتاب الوفاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات عثمان بن مضعون كف النبي الثوب عن وجهه وقبل بين عينيه ثم بكى طويلا، فلما رفع على السرير قال: طوبى لك يا عثمان، لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها. أني مت فقيرا لم تصب من الدنيا ولم تصب منك. وأما رحمته بالمساكين والضعفاء فقد تقدم ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة أي المملوكة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. يعني إذا في بنت صغيرة بالبيت، أيام بيكون الطفل بيعرف هون في سكر هون في بسكوت مقفول عليه، بيمسك إيد أبوه بشده، هذا قبل أن يدرك، قبل أن يتكلم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا كان طفلة صغيرة أمسكت بيده وسارت به سار معها، نعم، فتنطلق به في حاجتها، أي ليقضي لها حاجتها من شراء طعام أو متاع ونحو ذلك. وروى النسائي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأنف، أي لا يتكبر، أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما الحاجة. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع الحديث عن رحمته باليتيم ورحمته بالحيوان ورحمته بالطيور وما إلى ذلك. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العبد من شرك ومن نزق وأنقذ الناس من فوضى ومن قلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العقل من شرك ومن نزق.
3: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
4: أعوذ بالله.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 27 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والرابع عشر من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصر. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، ضرائب أقل وهجرة مرتبطة بالإسكان. أنجوس تايلور يرسم خريطة الائتلاف في الرد على موازنة الحكومة الفيدرالية. كامبرا، كيف يمكن لأطفالنا أن يتعرفوا على ثقافة السكان الأصليين خارج نطاق المدرسة؟ ومن العناوين العالمية، الكيان الصهيوني. هارت تقول ميليشيات فلسطينية مدعومة صهيونيا ترتكب جرائم حرب في غزة. الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات واعتقالات وتعهد ببناء مستوطنات، هذا ما يحدث في الضفة الغربية. الكيان الصهيوني ينكر، أنكر وجود شعب فلسطيني، الحاخام الأكبر للكيان الصهيوني يحرض على تدمير غزة كليا واحتلالها. جمهورية مصر العربية، السيسي يقول القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي تهديد خارجي. هل نشرت تركيا دفاعات جوية؟ تحسبا لضربة صهيونية، هل نشرت تركيا دفاعات جوية قرب قصر الشعب في دمشق؟ نيكولاي ميلادينوف يحذر، نقطة لا عودة للجميع. ميلادينوف يحذر من انهيار وقف إطلاق النار في غزة. فلسطين المحتلة غزة، أوبئة الخيام، أمراض جلدية وتنفسية نادرة تفتك بأطفال غزة. فلسطين المحتلة غزة، شهيد ومصابون بغارة صهيونية على خيمة نازحين جنوب غزة. لبنان، عون يقول المفاوضات ليست سهلة لكنها تبقى أفضل من الحرب. فلسطين المحتلة، 70 عائلة مهددة بالإخلاء، هل يعيش حي المحطة في اللد نكبة جديدة؟ فلسطين المحتلة طول كرم، سلبها المستوطنون، النزلة الشرقية تفقد سلتها الغذائية. لبنان، دعوات عاجلة لإغاثة المخيمات الفلسطينية في لبنان وحماية حق العودة. أوروبا، أزمة الديزل تدفع أوروبا للاستيراد من المكسيك لأول مرة منذ 7 سنوات، مسؤولون روس يرجحون. كمالزن أخير، مسؤولون روس يرجحون لجوء بوتين لأسلحة نووية تكتيكية بأوكرانيا. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول المواجهة مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر. أوكرانيا، ضربات أوكرانية داخل العمق الروسي تخلف قتيلين وحريقا بمخازر رقمية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، رسم زعيم المعارضة الأسترالية أنجوس تايلور ملامح خريطة انتخابية تقوم على ضرائب وهجرة أقل ومنازل أكثر في مواجهة موازنة حكومة أنتوني ألبانيزي. قال تايلور وخلال لقاء في سيدني مع ممثلين عن وسائل إعلام عربية بينها أستراليا تشهد تراجعا في مستوى المعيشة، معتبرا أن الأزمة تمتد إلى فقدان الأمل في تأسيس مشروع أو شراء منزل وتكوين عائلة. كما تشمل الخطة حوافز للأعمال الصغيرة وتقليص القيود المرتبطة بالبناء، إلى جانب مراجعة برامج حكومية في قطاع الطاقة. يرى تايلور أنها تضيف تكاليف خفية على الأسر والصناعات. وفي ملف الإسكان، دعا زعيم المعارضة إلى تسريع بناء المنازل والاستثمار في الطرق والكهرباء والمياه، رابطا ذلك بخفض مستويات الهجرة إلى أعداد يصفها بأنها أكثر استدامة. ووصف الموازنة بأنها قاسية على الأعمال الصغيرة والأستراليين الساعين إلى بناء الثروة، متعهدا بإلغاء ضرائب وتغييرات يقول إنها تعرقل الادخار والاستثمار. كما تشمل الخطة حوافز للأعمال الصغيرة وتقليص القيود المرتبطة بالبناء، إلى جانب مراجعة برامج حكومية في قطاع الطاقة. يرى تايلور أنها تضيف تكاليف خفية على الأسر والصناعات. وفي ملف الإسكان، دعا زعيم المعارضة إلى تسريع بناء المنازل والاستثمار في الطرق والكهرباء والمياه، رابطا ذلك بخفض مستويات الهجرة إلى أعداد يصفها بأنها أكثر استدامة. كامبرا، من أجمل ما يمكنك أن تمنحه لطفلك وهو ينشأ في أستراليا مساعدته على بناء صلة حقيقية مع ثقافة حية تعد الأقدم في العالم. فرغم أن الخطوة الأولى قد تبدو مربكة إذا كنت حديث العهد بأستراليا ولا تعرف من أين تبدأ. لذلك نضع بين يديك مجموعة من الأفكار والبدايات العملية التي تفتح لك ولطفلك نافذة على عالم غني وتساعدكما على اكتشاف تاريخ وثقافات وتجارب شعوب السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس والتعرف إلى إرثهم العريق بوصفه جزءا أصيلا من قصة أستراليا وهويتها. أما الآن أحبتي الله ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني: كشفت شهادات جنود وضباط صهيونيين عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة مدعومة من الكيان الصهيوني جرائم حرب وانتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة، شملت إطلاق النار عليهم وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وأحراق منازلهم. وجاء ذلك في تحقيق نشرته صحيفة هارت الصهيونية أمس، كشفت فيه عن وجود 5 ميليشيات مسلحة تنشط في 6 مواقع داخل القطاع وتتلقى دعما ماليا وعسكريا من الكيان الصهيوني، ويقدم الجيش الصهيوني وجهاز الأمن العام الشباك الدعم لتلك الميليشيات ويحافظان على علاقات وثيقة معها على خلفية عدائها لحركة حماس وفق هارتس. الضفة الغربية المحتلة: شهدت الضفة الغربية المحتلة أمس تطورات سياسية وميدانية حافلة تمثلت في إصابة فلسطينيين واعتقالات شملت وزير شؤون القدس الفلسطيني أشرف الأعور، وكذلك اعتداءات مستوطنين على ممتلكات المواطنين، إضافة إلى تعهد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بمواصلة إقامة المستوطنات، متحديا الضغوط الدولية بما فيها دعوات الكتلة الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي لوقف بنائها. الكيان الصهيوني ينكر: في الوقت الذي يشن الاحتلال الصهيوني أعنف حرب وتصعيد ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية منذ نحو 3 سنوات، خرج الحاخام الأكبر لليهود السفرديم في الكيان الصهيوني ديفيد يوسف بتصريحات محرضا على تدمير ما تبقى من القطاع واحتلاله، ومنكرا في الوقت ذاته وجود شعب فلسطيني. جمهورية مصر العربية: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس استعداد القوات المسلحة للدفاع عن البلاد ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي، وأشار إلى متابعته المباشرة والمستمرة لمستويات الجهازية القتالية والكفاءة الميدانية، داعيا إلى الطمأنينة بشأن يقظة الدولة في جميع أجهزتها تجاه كل ما يتعلق بالأمن القومي. هل نشرت تركيا دفاع جديدة؟ انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورة زعم أنها توثق نشر منظومة دفاع جوي حديثا في محيط قصر الشعب بدمشق، وأثارت جدلا واسعا إذ عدها كثيرون خطوة استباقية تحسبا لضربة صهيونية محتملة في ظل التوترات الراهنة بالمنطقة. وذكرت حسابات على مواقع التواصل أن تركيا هي من نشرت وحدات من منظومة الدفاع الجوي المتكاملة القبة الفولاذية في محيط القصر الرئاسي السوري ضمن ترتيبات وصفت بأنها تهدف إلى تعزيز الحماية الجوية للمواقع السيادية والحساسة في العاصمة دمشق. نيكولاي ميلادينوف يحذر: حذر الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف والقائم بأعمال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف أمس من هشاشة وقف إطلاق النار في القطاع والخطورة البالغة لانهياره والدخول في نقطة لا عودة للجميع. وجاء حديث ميلادينوف والأكبروف في حطتين أمام مجلس الأمن الدولي، وذلك في ظل استمرار الضربات الصهيونية وتفاقم المعاناة الإنسانية، بالتوازي مع طرح آليات تنفيذية لنزع السلاح ونقل السلطة إلى إدارة انتقالية. فلسطين المحتلة غزة: لم تعد صواريخ الحرب هي العدو الوحيد الذي يتربص بأهالي قطاع غزة، فبين خيام النزوح المكتظة والمنازل نصف المدمرة يشن عدو صامت هجوما شرسا على أجساد الأطفال المنهكة جراء جحيم الحرب، وتنتشر أمراض جلدية وتنفسية وفيروسات مجهولة وبكتيريا بين أهالي غزة في بيئة تفتقر لأدنى مقومات الحياة وتحولت إلى كابوس يومي يطارد الأمهات ويفاقم انهيار المنظومة الصحية. فلسطين المحتلة غزة: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون أمس في قصف صهيوني استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية للأناضول أن القصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في مخيم غيث بمحيط الصناع غرب مدينة خان يونس، مما تسبب في استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مجمع ناصر لتلقي العلاج. وأفاد مصدر طبي في مجمع ناصر بوصول جثمان الشهيد وعدد من المصابين إثر قصف مسيرة صهيونية على الخيمة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. لبنان: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس أن المفاوضات مع الكيان الصهيوني تبقى أفضل من الحرب رغم ما يعترضها من عراقيل وصعوبات، مؤكدا أنها ليست سهلة أو سريعة لكنها تظل الخيار الوحيد لتحرير الجنوب ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود. وجاء ذلك في خلال استقباله وفدا من المجلس العام الماروني في قصر بعبدة، حيث أوضح عون أن الدولة تخوض أيضا حربا ضد البعض الذي يرفض منطق الدولة، مؤكدا التمسك ببناء مؤسسات الدولة وتعزيز سلطتها. فلسطين المحتلة اللد في حي المحطة وسط مدينة اللد لا يبدو الخوف من الإخلاء مجرد احتمال بعيد، بل أصبح واقعا يقترب من أبواب عشرات العائلات الفلسطينية التي تعيش في المكان منذ عقود. أكثر من 70 عائلة فلسطينية تواجه أوامر إخلاء وهدم متفاوتة، بعضها يمنح السكان مهلة لا تتجاوز أسبوعا وسط رفض الأهالي مغادرة منازلهم وتمسكهم بحقهم في البقاء في حي يقولون أن عائلتهم سكنته منذ ما قبل النكبة أو لجأت إليه بعد تهجيرها من قراها وأراضيها عام 1948. فلسطين المحتلة طول كرم. فجأة ودون سابق إنذار نصب المستوطنون كرفانات بيوت متنقلة فوق أراضي المواطنين في قرية النزلة الشرقية قضاء مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية في محاولة لتعزيز السيطرة الاستيطانية التي باتت الأسلوب الأكثر انتشارا في الآونة الأخيرة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالضفة. وتشهد النزلة الشرقية مثل غيرها من القرى والمناطق الفلسطينية تصاعدا بوتيرة الاستيطان مع مضايقة المزارعين ومنع الوصول إلى أراضيهم عبر إقامة البوابات العسكرية ونصب كاميرات مراقبة ومنع رعاة الأغنام وملاحقتهم والاعتداء عليهم وعلى مواشيهم وإغراق أراضيهم بمياه المجاري. لبنان. كشفت ندوة حوارية عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت أمس عن واقع إنساني واقتصادي شديد التعقيد تعيشه المخيمات الفلسطينية لا سيما في مناطق الجنوب اللبناني، وسلطت الندوة الضوء على أرقام وإحصائيات توثق حجم المعاناة مقابل بروز مشاهد مضيئة من التضامن الشعب اللبناني الفلسطيني وسط انتقادات لازعة لغياب الدور الإغاثي للجهات المعنية وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لتراخيها في تلبية احتياجات أهالي مخيمات الجنوب. أوروبا. دفعت أزمة الإمدادات المتفاقمة في سوق الديزل الأوروبية القارة إلى استيراد شحنات من المكسيك للمرة الأولى منذ 7 سنوات في مؤشر على اضطراب مسارات تجارة الوقود العالمية بفعل الحرب في الشرق الأوسط وتراجع الإمدادات الروسية. وبحسب بيانات شركة كابلر وبلومبرغ، شحنت شركة النفط الحكومية المكسيكية بمكس نحو 300,000 برميل من الديزل منخفض الكبريت للغاية إلى إسبانيا خلال أغسطس آب الجاري، رغم أن المكسيك تعد عادة من كبار مستوردي الديزل، مسؤولون روس يرجحون. كشفت مصادر مقربة من الكريملين لوكالة بلومبرغ أن روسيا تدرس حاليا تكثيف هجماتها الصاروخية الباليستية التقليدية القوية على أوكرانيا بما في ذلك مركز العاصمة واستهداف البنية التحتية في مدن أخرى. ونقلت الوكالة عن مصادر مقربة من المصادر بأن تصاعد وتيرة الضربات العسكرية دفع عددا متزايدا من المسؤولين الروس إلى الاستنتاج بأن الرئيس فلاديمير بوتين قد يلجأ كملاذ أخير إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا. الولايات المتحدة الأمريكية. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للجزيرة أمس على أن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر، ولفت إلى أنه لا يوجد جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات، مرضفا أنه ليس في عجلة من أمره. وقال الرئيس الأمريكي للجزيرة: نحن نحقق انتصارا كبيرا جدا والإيرانيون يعانون من تضخم هائل واقتصادهم ينهار، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية كليتهما ذات فعالية. وأضاف أن الإيرانيين يعاملون شعبهم بشكل سيء للغاية ويقتلون عددا كبيرا جدا من المحتجين بحسب وصفه. أوكرانيا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس إن قوات بلاده ضربت 16 هدفا في روسيا أمس، في حين أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين في تحطم طائرة أوكرانية في أراضيها إلى جانب استهدافات أخرى. وفي منشور على منصة إكس اليوم قال زيلينسكي: يجب أن تعود الحرب من حيث انطلقت، مضيفا أن القوات الأوكرانية ضربت 16 هدفا في روسيا خلال اليوم الماضي بما في ذلك منشآت نفطية ومرافق لوجستية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: ضرائب أقل وهجرة مرتبطة بالإسكان. أنجوس تايلور يرسم خريطة الائتلاف للرد على موازنة الحكومة الفيدرالية. كامبرا: كيف يمكن لأطفالنا أن يتعرفوا على ثقافة السكان الأصليين خارج نطاق المدرسة؟ ومن العناوين العالمية: الكيان صهيوني. هارتس تقول: ميليشيات فلسطينية مدعومة صهيونيا ترتكب جرائم حرب في غزة. الضفة الغربية المحتلة: اقتحامات واعتقالات وتعهد ببناء مستوطنات، هذا ما يحدث بالضفة الغربية. الكيان الصهيوني ينكر. أنكر وجود شعب فلسطيني الحاخام الأكبر للكيان الصهيوني يحرض على تدمير غزة كليا واحتلالها. جمهورية مصر العربية: السيسي يقول القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي تهديد خارجي. هل نشرت تركيا دفاعات جوية؟ تحسبا لضربة صهيونية، هل نشرت تركيا دفاعات جوية قرب قصر الشعب في دمشق؟ نيكولاي ميلادينوف يحذر. نقطة لا عودة للجميع. ميلادينوف يحذر من انهيار وقف إطلاق النار في غزة. فلسطين المحتلة غزة: أوبئة الخيام، أمراض جلدية وتنفسية نادرة تفتك بأطفال غزة. فلسطين المحتلة غزة: شهيد ومصابون بغارات صهيونية على قيمة نازحين جنوب غزة. لبنان: عون يقول المفاوضات ليست سهلة لكنها تبقى أفضل من الحرب. فلسطين المحتلة: 70 عائلة مهددة بالإخلاء، هل يعيش حي المحطة في اللد نكبة جديدة؟ فلسطين المحتلة طول كرم: سلبها المستوطنون، النزلة الشرقية تفقد سلتها الغذائية. لبنان: دعوات عاجلة لإغاثة المخيمات الفلسطينية في لبنان وحماية حق العودة. أوروبا: أزمة الديزل تدفع أوروبا للاستيراد من المكسيك لأول مرة منذ 7 سنوات، مسؤولون روس يرجحون. كملاذ أخير: مسؤولون روس يرجحون لجوء بوتين لأسلحة نووية تكتيكية بأوكرانيا. الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب يقول المواجهة مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر. أوكرانيا: ضربات أوكرانية داخل العمق الروسي تخلف قتيلين وحريقا بمخازن رقمية. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الجمعة غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة، أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب اخوة يوسف؟ حدث لهم اذلال في الاخر، ذلة ومهانة. واحنا الذلة اللي فيها الامة والصغار نتيجة ايه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فهذا تم يوم يتذللوا ويتسولوا.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول ايه؟ طرقت الابواب على الله كي ادخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، الا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدته اقرب الابواب الى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان نكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله العظيم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا بكم في حلقة جديدة.
1: أهلا بك وبمستمعيك ومشاهديك، مرحبا بكم جميعا.
3: بارك الله فيكم. سيدي، يترى لنا والله أعلم من خلال حلقات هذا البرنامج وهذه السلسلة البرامجية الدينية التي أنا شخصا أعتبرها ليست برامج دينية بقدر ما هي برامج في الفكر الديني، لتصحيح مفاهيم، لتسليط الضوء على أشياء، لمحاولة جادة لفهم ديننا الصحيح كما أنزل من قبل رب العالمين على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فباعتبار فضيلتكم صاحب هذا البرنامج وضيفنا فيه على مدار هذه الحلقات، مارك، فأن نقترح على السادة المشاهدين أن نأخذ من كل حلقة سمة من سمات الصفوة ونحاول تطبيقها في خلال الأسبوع، ونأتي للأسبوع الآخر ونأخذ سمة أخرى وصفة أخرى.
1: وهذه بفضل الله، يعني هذه صناعتنا مع خطبة الجمعة. كل جمعة أعطي واجب معين للمستمعين في خطبة الجمعة أن يعني يفعلوه طوال الأسبوع.
3: ما شاء الله.
1: هذا يعني على يعني مدار سنوات طويلة وأنا أفعل هذا في خطبة الجمعة. فأن يتحول هذا إلى في البرنامج هذا شيء طيب. ثم أنا لست صاحب البرنامج، صاحب البرنامج المشاهدون والمشاهدات الذين هم ببركة إنصاتهم لنا وبتركهم قلوبهم لنزرع فيها خيرا هم أصحاب الفضل علينا، ولسنا بأصحاب الفضل عليه. فكم من أناس يغلقون أبواب قلوبهم كي لا يستمعوا أبدا إلى الخير ولا يستنبتوا الخير في قلوبهم. أما من المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات الذين نحبهم ويحبوننا في الله، يعني هم أصحاب مثل هذه البرامج التي ندعو الله أن تكون خالصة لوجه الكريم، وبوركت كل قناة وبورك كل جهد في أرجاء المعمورة لنشر الخير بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نريد أن ننشر الخير في أمة محمد فقط، نحن نريد نشر الخير على مستوى العالم كله. فالرسول أرسل رحمة للعالمين، ونحن أمة أخرجت لغيرها بعد أن أخرجت لنفسها. فهي أمة عجيبة لأن بيدها مقاليد آخر كلمة من السماء إلى أهل الأرض.
3: وقبل آخر كلمة إلى السماء كانت كلمة سيدنا عيسى.
1: دعم هذا الكلمة.
3: نعم.
1: هذا هو الكلمة.
3: في البدء كانت
1: الكلمة. نعم. نعم.
3: نعم. هذا هو الكلمة.
1: العجيب أن سيدنا عيسى أخذ تكريم في القرآن هو وأمه وعائلته ما أخذها نبي.
3: سبحان الله.
1: عاش القرآن عظمته. ثلاث سور تعتبر ليست سور قصيرة أو قليلة أو صغيرة. ليس نقص السورة صغيرة، إنما سورة يعني ليس عدد آياتها من القصار، من قصار السورة، ولكن من الطوال. عائلة سيدنا عيسى سميت بهم سورة آل عمران، وأمه سميت بها سورة مريم، ومعجزته سميت بها سورة المائدة. فانظر أي تكريم لهذا النبي. وهذه عظمة الإسلام، لأن الدين متكامل، نحن لا نفرق بين أحد منهم. سبحان الله. لا يجوز دي أن أؤمن بسيدنا محمد وأنكر سيدنا عيسى، ولا يجوز أن أؤمن بسيدنا موسى وأنكر أبداً.
3: ومن ينكر
1: خرج من الملة.
3: سلم يا رب.
1: طبعاً.
3: ومن ينكر من الملل الأخرى
1: خرج من الملة
3: أيضاً،
1: لأنها هي ملة واحدة،
3: ملة أبيكم إبراهيم عليه.
1: وهي أو رسالة التوحيد التي هبط بها أبونا آدم، أو أهبط بها أبونا آدم إلى هذا الكون، وتتابعت الصفوات. يجوز هذا؟
3: يجوز.
1: تتابعت تلك النخبة المنتقاة والمختارة لكي تبلغ أن اعبدوا الله ربكم ما لكم من إله غيره. بس بس بس هذه دعوة الله، أنه لا إله إلا أنا فاتقون.
3: طب يقال أنه سيدنا موسى دين، وسيدنا عيسى دين، وسيدنا محمد دين، ولكل دينه.
1: شرع لكم من الدين، أنتم يا أمة محمد
3: أديان،
1: شرع لكم من الدين، من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه عظمة الإسلام لنظرته إلى الدين. الدين كل متكامل، ولكن جاء كل كما قلنا في بداية صفوة الصفوة، كل واحد من الصفوة المنتقاة هؤلاء جاء بحلقة من السلسلة النورانية اكتملت بصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم.
3: دينهم كلهم الإسلام.
1: الأنبياء إخوة لعلات، هذا في صحيح مسلم. الأنبياء إخوة لعلات، أي أمهات شتى، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. كل رسول يأتي ليصدق من قبله ويمهد لمن بعده. حتى سيدنا عيسى آخر رسل بني إسرائيل إلى بني إسرائيل، ومبشرا برسول يأتي من بعده
3: اسمه أحمد.
1: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله
3: واشهد بأننا مسلمون.
1: هذا هو الدين العالمي الذي يجمع كل أتباع سيدنا إبراهيم، كل أتباع سيدنا موسى، كل أتباع سيدنا عيسى، كل أتباع سيدنا محمد.
3: حتى أتباع سيدنا موسى ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
1: وبلقيس مع أيام سليمان،
3: وأسلمت مع سليمان
1: لله رب العالم، والجن
3: صحيح،
1: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك. إذن
3: وإبراهيم ويعقوب
1: نفس القضية،
3: يا بني أن الله اصطفى لكم الدين
1: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنا ونفس القضية.
3: سيدي معذرة فضيلة الإمام، الدين عند الله الإسلام،
1: الدين
3: هو دين واحد،
1: ده دين واحد
3: إسلام. ولكن كيف نفهم الأنبياء ورسالتهم؟
1: كل نبي جاء بجزء من هذا الإسلام أو بصفحة من كتاب الإسلام الكبير ليهدي به قومه.
3: شريعة
1: مثلا. شريعة تخص القوم، تخص القوم. نعم. يعني سيدنا عيسى كانت رسالته إلى بني إسرائيل،
3: وسيدنا موسى
1: إلى بني إسرائيل، وهكذا.
3: سيدنا محمد
1: للعالمين جميعا، لأن رسالة الخاتمة.
3: إذا أتباع سيدنا موسى إذا لم يؤمنوا برسالة سيدنا عيسى خرجوا من الملة.
1: طبعا.
3: وسيدنا عيسى
1: نفس القضية، نفس القضية، نفس القضية، هذا قضية. وأتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون إذا لم يؤمنوا بسيدنا عيسى أو لم يؤمنوا بسيدنا موسى خرجوا من الملة. هذه عظمة، هذه النظرة الحقيقية العظيمة لدين الله سبحانه وتعالى. وهذه فائدة مثل هذه البرامج.
3: صحيح.
1: هذه فائدتها.
3: صحيح. لكن الذين آمنوا بسيدنا موسى كانوا قلة.
1: نعم.
3: ورغم هذا من من من يعني ما أدري كيف يكون المصطلح، لكن من حرص رب العالمين على عباده،
1: من فضل رب العالمين،
3: من فضل رب العالمين. نعم. على عباده. نعم. أن يرسل إليهم نبيا آخر،
1: من كرم الله سبحانه وتعالى ألا يترك المريض مريضا، وألا يترك التائه ضائعا، وإنما يهديه سواء السبيل، لأنه الهادي سبحانه.
3: ترى يعني في فكر فضيلتكم، كان سيدنا عيسى أكثر تأثيرا في بني إسرائيل أم سيدنا موسى؟
1: سيدنا موسى عاش سنوات طويلة في بني إسرائيل، لكن سيدنا عيسى عاش 3 سنوات وترك بصمة كبيرة في بني إسرائيل. لكن بني إسرائيل عادوه لماذا؟ لأن سيدنا عيسى جاء كان فيه أحبار ورهبان وكتبة، وخبرك الجماعة دول يعني دول عاقوا دعوة سيدنا عيسى، لأن دول كانوا أصحاب مصالح،
3: يغيروا،
1: كانوا رجال دين أصحاب مصالح، فجاء سيدنا عيسى، من الذي دبر مكيدة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لروح الله سيدنا عيسى؟ هم بنو إسرائيل، هم بس عن طريق من؟ الأحبار، وعن طريق أخذ إذن الملك الروم.
3: قبل أن نبدأ في الحوار مع فضلاتكم، ما أهم سمة تميز سيدنا عيسى؟ وكله سمات طبعا وصفات من الصفة يقتدى بها ويهتدى، لكن أهم ركيزة أساسية في شخصية
1: السماحة.
3: مع سيدنا عيسى نبدأ في الحوار مع فضلاتكم. في الحلقة المنصرمة استعرضنا مع فضلاتكم بدايات قصة سيدنا عيسى من سورة مريم، وأوقفنا عند سيدنا زكريا وسيدنا يحيى. الآن نود أن ندلف ونحن في غاية الشوق واللهفة لكيفية ولادة سيدنا عيسى وملابسات هذه القضية.
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قلت لك إن روح الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في الحلقة السابقة أن رسالته رسالة حب، رسالة محبة.
3: نعم.
1: وهكذا كل الأنبياء، لكن تميز روح الله عيسى بهذه المحبة، ولم يقم أبدا بمقاومة الاستبداد السياسي اللي كان موجود، لم يدخل في معترك كما دخل سيدنا موسى، لأن موسى بطبيعته يعني في ناس موظفة أو مهيئة للصراع، وفي ناس مهيئة ليس للصراع السلمي، ولكن كما قلت لك في الحلقة الماضية كأنما يطعن السيف بوردة، هذه الوردة أقوى من السيف، فكلمة الحب تأثر. هذه طبيعة سيدنا عيسى، ملكات سيدنا عيسى، لأن فيه هذه المسحة النورانية التي يعني التي نقول إن الله سبحانه وتعالى اختاره ليكون ممهدا بخاتم الأنبياء سيدنا محمد. فرسالة الحب عند سيدنا عيسى، رسالة السماحة عند سيدنا عيسى، هي مقدمة للرسالة الخاتمة التي نشرت السلام والمحبة في العالم كله.
3: صحيح.
1: نعم. تعال إلى أمنا مريم.
3: نعم.
1: يعني لا أدري، يعني أنا يعني
3: السيدة مريم أفخر.
1: أفخر. كلمة السيدة هذه ليست كلمة عربية.
3: صحيح.
1: يعني كلمة يعني يقول السيدة فلان، السيدة عائشة، السيدة يعني
3: كلمة مصرية قديمة
1: بالمناسبة. هذه كلمة بالضبط كده، لكن ليست كلمة عربية. لكن صحيح. نقول المصطلح الشرعي أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين حفصة، أم أنا أقول عندما أقول أمنا مريم، والله ليه لا، يعني هذا نسب جميل.
3: صحيح.
1: يعني إحنا يعني إذا انتسبنا إلى هؤلاء الصفوة فبفضل الله سبحانه وتعالى
3: هي نبية،
1: في بعض الآراء تقول هكذا من باب الوحي، ولكن يعني أنا أميل إلى أنها امرأة صالحة قانتة عابدة موصولة بالله، تلهم كما ألهمت أم الكريم،
3: فأرسلنا إليها روحنا.
1: يعني معلش يعني سبحان الله، لا يعني يعني هكذا قال البعض بناء على هذا الكلام.
3: نحن
1: لا نحجر على آراء الناس أو حتى على آراء العلماء، ونتوقف أمام أن كل واحد يفتح الله له بابا أو روزنة يرى منها بصيصا من نور معين ليقذفه في قلوب الناس، لأن الله سبحانه وتعالى لا حرج على فضل الله
3: ونعم ابن الله.
1: واذكر في الكتاب مريم، هكذا بدأت قصة مريم مع القرآن الكريم في السورة المسمى باسمها.
3: واذكر
1: يا محمد
3: موجه
1: محمد، واذكر في الكتاب كما ذكر زكريا من قبل، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
3: شرقي
1: قصيا أو
3: قصي
1: راحت مكان بعيد سبحان الله، وبعدين عملت حجاب، اتخذت من دونهم حجابا.
3: نعم.
1: هي متعبدة، دلالة أهل عبادة.
3: نعم.
1: دلالة آل عمران، أمها نذرتها لله.
3: صحيح.
1: ولم نذرتها لله يبقى قضية الرهبنة. قضية الرهبنة
3: هذا عرف في المجتمع،
1: كان معروف عندهم أن الرجل يترهبن، ولكن هذه سلالة الصالحين فكأنها هي راهبة. يعني نشأت يعني ما فيه واحد
3: معذرة، ما معنى الرهبانية؟
1: الرهبانية هي الانقطاع والتبتل لله عز وجل بعيدا عن الزخارف في الدنيا،
3: الزواج.
1: وهذه الرهبنة الله عز وجل لم يكتبها على بني إسرائيل، ولكنهم ابتدعوها من باب التشديد على طبيعة دخوله في بني إسرائيل، هي التشديد
3: حتى في العبادة،
1: في العبادة، في كل. لما نزلت آيات التوراة كانت في منتهى القسوة، إذا وقعت نجاسة على ثوبك لا يصح أن تغسلها ولكن لابد أن تقطع قطعة النجاسة التي وقعت عليها الثوب ضاق.
4: الله
1: يعني أنا قطعت على كومي خياطة بالله عليك كيف ألبس؟
3: ألقى البدلة.
1: والعياذ بالله رب العالمين. فشددوا فشدد الله عليه. فجاءت رسالة سيدنا عيسى كما سوف نرى لتخفيف هذه الأحكام. لماذا نقول أنها رسالة سماحة وحب؟ لكن في ناس لما قصت قلوبهم كما وصف القرآن لما بنوا إسرائيل يعني ما يعجبهم لا يعجبهم السماحة. في ناس من المسلمين للأسف لما تجد شخصا ميسرا أو مذللا للقضية الفقهية يتهموه بالتسيب.
4: يقول متبسط
1: يقول عنده إسهال فتاوى. لا يعني لا يعني نحن نقول إن قاله ابن الجوزي الرخصة من ثقة والتشدد يجيده كل أحد. فلما تجد عالم
4: ثقة
1: ويقول يسرا فتعلم أنه لا يقولها إلا ثقة، بدليل أن ما كان أيسر من رسول الله صلى الله
4: عليه وسلم.
3: واذكر حتى الدين كما تفضلتم أخذ بين شدة عبد الله بن عمر ورقة
1: ابن عباس.
3: تمام بين هذا وذا.
1: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ويقال إن كما قلنا إن يبدو كلمة مدلول كلمة شرقيا على شروق الشمس، يعني واخذ المدلول النور.
4: صحيح.
1: النور
4: سبحان الله.
1: وشروق يعني ما تاخذش مكانا غربية، حتى الغرب متعب
4: ونحن الشرق
1: بعد الشرق.
4: نعم.
1: اتخذت من دونهم حجابا، يعني إذن تقوقعا داخل صومعتها للعباد.
3: حضراتكم ربما تكون اسئلتي كثيره، لكن كابن لفضلاتكم نود ان نتعلم اين كان سيدنا عيسى.
1: هو في قريب من بيت لحم.
3: فلسطين.
1: انا فلسطين طبعا.
3: فلسطيني
1: طبعا.
3: قريب من بيت لحم.
1: هو ولد في بيت لحم.
3: في اللد؟
1: لا، ولد في بيت لحم.
3: بيت لحم.
1: وثم ذهب لما خافت عليه امه ذهبت به الى مصر، عاش زمن تقريبا يمكن 6 سنوات ثم عاد الى الناصره، ولذلك سمي النصارى لان ملتفوا حول عيسى في الناصره.
3: اين الناصره؟
1: في فلسطين.
3: الناصره ثم النصارى.
1: ثم النصارى للنصرين سيدنا عيسى النصارى سمي النصارى.
3: نعم
1: النصارى. نعم. فارسلنا اليها روحنا سيدنا جبريل فتمثل لها بشرا سويا، يعني رأت امامها في معبدها
3: بشر.
1: تخيل فتاه في 13 من عمرها متعبده قانته، يعني اخذت سمت الرهبنه سمت الانقطاع للعباده.
3: نعم.
1: و...

0: والعياذ بالله يعني
1: سبحان الله
0: نسأل الله السلام. ولكن يقال أن لكل امرئ من اسمه نصيب. حقا يبدو في الصالحين فقط، لأننا خبرت الناس يعني مثلا سيدنا عمر كان يقول إذا أرسلتم إلي رسولا ينبئني بشيء فاختاروه حسن الوجه حسن الاسم. يستبشر عمر
1: سبحان
0: كان
1: الله
0: عنده حاجة من السمات العبقرية، فلما رأى رجلا وهو لا يعرفه، يعني رجل لا يعرف عمر، وعمر يخرج خارج المدينة يتنسم أخبار المسلمين في القادسية، فلما رأى رجلا قادما، الرجل لا يعرف أمير المؤمنين، قال ما اسم الرجل؟ قال اسمي نصر. قال ابن من يا نصر؟ قال ابن قريب. قال نصر قريب إن شاء الله. قال ولقد فتح سعد المدائن.
1: سبحان الله العظيم.
0: سبحان الله. لا الله أعلم. فبي كده. ما اسمك؟
1: بس مش التفاؤل والتطير.
0: لا التفاؤل موجود.
1: التفاؤل موجود.
0: التطير لا طيرة ولا طيرة. لكن ماشي لا تفاؤل. لا بالعكس.
1: لا تتفاؤل.
0: تتفاؤل.
1: طب وهل لنا ان نقول انا تشائمت من هذا المنظر؟
0: لا لا لا لا, لا ليس ليس
1: لك. لما اشوف فلان تشائم بشكل
0: اذا طيرت او سمعت اذنك تطن كده او يعني يجيلك خاطر او هذا، قل ذكر الله من ذكرني بخير.
1: مره ثانيه لنا وللساده المشاهدين، اذا يعني تطيرنا،
0: اذا تطيرنا او يعني تشائمنا من شيء او يعني اذني طنت كده،
1: عين ترف مثلا،
0: مش عارف ايه الاذن، الكلام ده يعني كله دي حركات فسيولوجيه.
1: يقول ذكر الله
0: كف مش عارف ايه بتاع مش عارف. لا سبحان الله. يقول ايه؟ يقول ذكر الله من ذكرني بخير.
1: ذكر الله من ذكرني بخير. نعم.
0: ألقي المسألة عند خالقي. نعم. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا.
1: لم تقل بالله.
0: نعم.
1: لم تقل بالله. اني اعوذ بالله.
0: لان الرحمن هو الذي سوف يرحمها بان يبعد الشر عنها او يحجز بينها وبين السوء.
1: الله. فنحتاج إلى هذه الصفة هنا،
0: لأن الرحمن صفة أغلى من الرحيم، صفة أفضل يعني الرحمن أقوى
1: عم وأشمل.
0: عم وأشمل. لذلك نحن ندعو نقول يا رحيم الدنيا ورحمن يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. يا رحمن الدنيا ورحيم الرحمن أشمل.
1: الرحمن بالدنيا والآخرة.
0: لا يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. لماذا؟ لأن الرحمن في الدنيا تشمل المسلم والكافر، والرحيم في الآخرة لا تشمل إلا المؤمن
1: فقط.
0: إذا من الأوسع؟
1: الرحمن أوسع.
0: أوسع تشمل في الدنيا المؤمن وكذا، وده يأكل ويشرب وسبحان الله رغم عصيانه.
1: صحيح.
0: لكن في الآخرة
1: حالة خاصة للمؤمن.
0: فسأكتبها رحمتي واسعة فسأكتبها
1: للذين.
0: مش مش على المطلق.
1: صحيح.
0: لأن رحمتي واسعة كل شيء، قد يقول إبليس وأنا شيء، فسأكتبها فخسرها.
1: نعم.
0: يصير رحيما.
1: نعم.
0: إذا قالوا من ابتلي ابتلاء فشكى للناس فكأنما شكى الذي يرحم للذي لا يرحم.
1: عجيب. لمن نشكو في الدنيا؟
0: لأنما أشكو بثي وحزني
1: إلى الله.
0: وهذا المذهب اليعقوبي.
1: يعني إذا كانت مشكلة متعلقة بالدنيا مثلا
0: أخذ أسبابها يعني، لكن ليس من باب الشكوى.
1: أنت تصعب علينا الأمور شيخنا
0: يا ابن. انت لماذا يعني تترك من بيده الحل وتذهب لمن لا يملك لنفسه لا فتيل ولا نقير ولا قطمير؟ ليه تترك المنبع
1: يعني؟ اسباب ترقى اسباب ليس
0: يعني. لا لا اقصد البحر وخلي القنوات. اقصد البحر.
1: صحيح.
0: وخلي القنوات. انت ايه خلي يديك القنوات تروح للبحر.
1: صحيح. حتى الملاحظ في في في في امنا مريم ضربا على
0: مريم يعني. نعم. نعم.
1: قالت اني اعوذ بالرحمن، يعني لم تصوت ولم تولول ولم تعول ولم تنادي على ولم تستنجد باحد في الخارج.
0: شوف شوف الكلام ده ما ياتيش فجاه. مش فجاه كده واني عاوز لو حد تاني. ليه؟ لان فيه رصيد سابق ياخذ انسان منه عند الازمات. لماذا نجزع؟ لانه لا رصيد عندنا من ايمان. فبنسحب على شوف يا ابن.
1: سبحان الله.
0: بالك
1: وعمرها 13 عاما صغيره،
0: هي مربيه في بيت، هو البيت كده طبيعه البيت كده. الله. هو اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها كان عندها 12 عام.
1: نعم.
0: مش سنه بنت بالغه لسه سبحان الله في الصف السادس.
1: صحيح.
0: تمام.
1: صحيح.
0: لا تراها انت من المنظر الان.
1: نعم.
0: بفعل الهرمونات او تراها طالت زاد عن اللزوم برضه فعل الهرمونات. نعم. وكلاهما شر. المهم خلينا في اسماء. لما جاء أبو جهل، أين أبوك؟ قالت لا أدري. فلطمها على وجهها. قالت عندما لم تقدر على الرجال فتضرب النساء. تخيل دي بعد 100 سنة من هذا التاريخ، 100 عام. تقف ومكفوفة أمام الحجاج.
1: ابن يوسف الثقفي
0: هي نفسها. هذه تربية. ما تقول لي ازاي بنت عندها طلب
1: هذه التربية ابو جهل.
0: ابو احنا نجيب ليه صفة الصفة؟ ليه بنحكي عن صفة كده؟ قصص يعني سرد، والقرآن قص القصص عشان نتسلى؟ ابدا. لقد كان في قصص عبارات لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فأسماء نفسها هي دي اللي وقفت امام اللي وقفت امام الحجاج. قالت لقد خرجت يا امراه. قال بل خرجت انت ومن ولاك امر المسلمين.
1: وهي التي قالت لابنها انزع الدرع.
0: هي كده وانا اكون احق طبعا. هي كده. هي كده. هي ده
1: التربيه.
0: هي ده سلوس الحرب العظيم. يعني لا اله الا الله. عبد الله بن الزبير ابنها مش هو اللي عنده 7 سنوات واقف العمر؟ عمر اول الاولاد بيلعبوا في الشارع. فعمر ماشي في المدينه كله امير المؤمنين ده بيرعب كسرى في اطفال.
1: نعم.
0: عبد الله بن الزبير وقف فانحنى عمر على ركبتيه. نزع من طويل الولد ما يشبه ما فيه 7 سنوات.
1: نعم.
0: من انت يا بني؟ قال انا ما لم يقل عنه لما لم تهرب مع من هرب؟ قال لست جانيا فاخاف منك وليس في الطريق ضيقه فاوسعها لك. فعمر
1: منطق عجيب.
0: من انت؟ قال انا عبد الله بن الزبير ابن العوام ابن اسماء. فمسع عمر على راسه ودعا له وولى. ام اسماء ابوها الزبير بن العوام ابن صفيه بنت عبد المطلب واخد بالك جده من ناحيه امه ابو بكر الصديق
1: منسبه
0: اصيل سبحان الله
1: تربى.
0: فده لما يقف لما يقف امام الحجاج امام اي حد ما دي صناعه التربيه.
1: صحيح.
0: فمريم يعني عليها السلام سبحان الله في هذه البيئه في هذه البيئه تتربى. فلما يدخل عليها تعمل ايه؟
1: اني اعوذ بالرحمن
0: منك. خلاص الرحمن الذي اعبده اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. المفاجاه قال انما انا رسول ربي. لم يقل لها اني رسول الله. كلمه رسول الله هذه ما قيلت الا
1: لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام.
0: انما انا رسول ربي لاهب وفي روايه ليهب لك غلاما زكيا. ذكيا يعني في ذكيا بالذال ده اللي هو ذكاء العقل.
1: نعم.
0: لكن ذكي هنا مزكى خلقا.
1: ذكيا بالزاي.
0: بالزاي.
1: بالرأي المعجب.
0: أي رأي معجب. فدي إيه التزكية ويزكيهم.
1: الله.
0: فمزكى تخيل نازل مزكى.
1: طاهر مثلا مطهر.
0: بالضبط.
1: أنا الله.
0: على الله.
1: هو محكوم منذ البداية.
0: هو كده قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود الا ويمسه الشيطان عندما يولد الا مريم وابنها عيسى. ما جاء
1: سيدنا محمد نفسه.
0: هذا ادب من رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام. تواضع
0: سيدنا محمد قصة اخرى. سيدنا محمد
1: اشتاق
0: الله اكبر
1: في صراع.
0: الله اكبر. الله اكبر. قالت فجأة استفهم بنت 13 عاما في بيئة بهذا المنطق.
1: نعم.
0: وبعدين انت سبحان الله العظيم تقول اهب لك غلاما زكية.
1: ان يكون لي
0: غلاما. ان يكون لي غلاما. كأنه استفهام استنكاري ولا تقول عليه
1: استفهام. استفهام انكاري.
0: انكاري سبحان الله.
1: ان بمعنى كيف.
0: كيف. كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية. طب يعني التركيبة تيجي ازاي.
1: لم تعتدل بغاء.
0: لا لا لا فواحش على كيف يعني من غير زوج.
1: لكن سيدي كوالد يعني الا تلاحظ مع ان هذه البنت يعني ابنه 13 خريفا تتحدث بهذا المنطق مع انها خبرت ان الذي امامها هو رسول الله. رسول الله.
0: اولا انا اريد ان اقول لك الذي يتربى في بيئه صالحه ياخذ من العمر امداده لا اماده.
1: لا اود
0: ان اقول العمر بامداده لا بأماده. يعني أنا أعيش في الدنيا 30 سنة.
1: نعم.
0: اسمه الإيه؟ اسمه الأمان. أمد العمر.
1: الزمن.
0: الزمن. نعم. العمر 30 50 70 كما كان. هذا إيه؟ أماد.
1: نعم.
0: أمد العمر. خلاص؟
1: نعم.
0: لكن العمر بإمداده. أمداده يعني إيه؟ الله عز وجل ربنا أنعم على العالم كله بنعمتين وأنعم على المؤمن بثلاث. أنعم على العالم كله بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. وانا على المؤمن
1: الهدى والرشاد.
0: هذا هو الامداد. فالاعمار بامدادها لا بامادها.
1: لا بامادها.
0: بس فاذا رضي الله عنك اخذت حصلت في قليل من الزمن ما لم يحصله اخرون في طويل من الزمن.
1: كيف ننجب مثل مريم؟
0: القصة هي ببساطة ولكن تحقيقها هي من البداية اختيار البنت الصالحة. هذه الزوجة الصالحة. الزوجة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة. إن نظرت إليها سرت. مش جميلة لا يعني هي تستريح لها. لأن الجميل ممكن تتعود عليه. وجميلة عند عمرو قبيح عند بكر.
1: صحيح.
0: أنا بقى. صحيح. صحيح. إن نظرت إليها سرت. وإن أمرتها أطاعت. وإن غبت عنها حفظتك في بيت الله. من أطاعت ربها وأطاعت زوجها وحسنت حسنات فرجها وصامت شهرها دخلت بفضل الله الجنة بإذن ربها. سبحان الله. ذلك شوف الودود والولود وصفها النبي أهل الجنة يعني يصف أهل الجنة الودود
1: الولود
0: التي إن غضبت من زوجها أو غضب منها زوجها سواء هي الفاعل أو المفعول دخلت حجرته وصافحته وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى عني. هي في الجنة هي في الجنة هي في الجنة.
1: الله الله. مرة ثانية الولود والولود
0: الحديث من أوله
1: عليه الصلاة والسلام. طيب
0: ألا أدلكم على أهل الجنة؟
1: نعم.
0: قالوا من يا رسول الله؟ قال النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود التي إن غضبت من زوجها أو غضب منها زوجها دخلت عليه حجرته وصافحته وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى عني. هي في الجنة هي في الجنة هي في الجنة. في نقطة خطيرة عارف يا جماعة مع من هذا الحديث؟
1: مع من؟
0: مع أبي بكر الصديق.
1: الله
0: لم يبشر بالجنة ثلاث مرات إلا أبو بكر أو إلا أبا بكر.
1: الصحابة كلهم هي في الجنة هي في الجنة هي في الجنة مع أبي بكر
0: صلاة الفجر.
1: نعم.
0: من عاد منكم اليوم مريضا؟ عمر
1: الرسول
0: يا رسول ياسف. عمر يضحك يقول يا رسول الله احنا جايين من البيوت يعني في عيادة مريض قبل الفجر. قال ابو بكر بلغني ان اخي عبد الرحمن بن عوف مريض فعدت وانا في الطريق كان على الباب كيف حالك ادعو له ودعوت وجيت على المسجد. من اصبح اليوم صائما؟ قال عمر والله ما اصبحت احدث نفسي بالصوم فاصبحت مفطرا. وقال ابو بكر اما اني اصبحت سبحان الله فمناوي فصمت سبحان الله. فقال من اطعم اليوم مسكينا؟ قال عمر يا رسول الله يعني هو ده الشحاتين واقفين متساويين على الباب عامل زي 2007 ميلاديه ما المتساويين دفين الظهر على العصر. قال ابو بكر انا وانا في طريقي رايت كسره في يد ابن عبد الرحمن بن ابي بكر حفيده وعلى الباب مسكين فاخذتها من يد حفيدي اعطيتها له. قال من صنع الثلاثه هو في الجنه هو في الجنه هو في الجنه.
1: وكانها مفصله على ابي بكر. لكن هنا يعني بعض النساء اليوم يعني يقولنا سنأتي به راكعا تحت الأقدام ألا يعلم من أنا أنا بنت فلان.
0: دي بقى تجيب مريم
1: تودي ورا
0: الشمس. هذه تنجب مريم موديل 2007 وانت عارف مريم موديل 2007 تطلع حية ثانية
1: خالص. نعم
0: عشان انت ابني تجيبني من الثرى على الثريا من راح يا ابني
1: والله لنأخذ من الثرى ونصعد الى الثريا
0: خلاصك انت جيبني من فوق لتحت صعب يا ابني عشان انا بقول لك ابو بكر بتقول لي لله الامر. طيب قالت ان يكون لي غلام كيف يتأتى يعني ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين
1: علي
0: على الله عز وجل
1: على الله
0: على الله هو قال ربكم هو علي هين
1: هذا مقول القول
0: هذا مقول القول مقول القول سبحان الله او بعد مقول القول كما يقول قالوا ولنجعله آية للناس
1: في ماذا؟
0: الله في مولود من غير اب
1: آية بمعنى معجزة
0: علامة آية معجزة شيء لا يستطيع البشر ان يصنعه آية ان ولد يولد من بنت بكر دون أب وفين وأين داخل بني إسرائيل أصحاب الإشاعات والكلام ونشر الفوضى
1: والأكاذيب
0: والافتراءات والتعدي والسب
1: لا يصدقون بما
0: لا يصدقون بالحق لا يصدقون بالحق هو يرى الحق لا هو لا يريد أن يصدق فقال أن مريم تجي لهم كده مصيبة ولنجعله آية للناس ورحمة منا لبني إسرائيل.
1: نعم.
0: وكان أمرا مقضيا. ده حكاية مش نقاش وحوار. ده بس احنا جايين نعلمه. الموضوع
1: قرار.
0: بس فجأة بدل ما تلاقي بطن كبرت وكذا احنا بنعلمك بس.
1: نعم.
0: فحملت.
1: الفاء للترتيب والتعقيب بسرعة.
0: فورا وجدت نفسها حامل.
1: سبحان الله.
0: بعد ما كانت مكانا شرقية فانتبذت به مكانا
1: قصية.
0: قصية. ليه?
1: فضيحة.
0: خافت. بنت بكر منطقة شو القرآن مهذب ازاي
1: وهم كانوا يصدقون يعني والعياذ بالله الفحشة على أمنا مريم بالرغم أنها ترهبنت وتجلس في المحراب وهي بنت 13 عاما.
0: طب هم نفسهم اتهموا سيدنا عيسى واتهموا مريم في يوسف النجار. فأنا أتي بكلام الله سبحان الله يا ابني ده قاعد في فلسطين ودي أرضي تقول له أنت بعيد وعابد الوالد الفلسطيني المسكين ده ده إرهابي تتكلموا ازاي ده
1: يقلبون الحقائق والله
0: والله سبحان تقولوا طب القران يقول لك انا مش مقتنع بالقران طب سيدنا محمد يقول مين محمد
1: مولا مقتنع بماذا بعقله بهواه
0: ببروتوكولات وكما صاروا بالتلمود كده بس طيب ده هم بيفخروا ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم
1: لا حول ولا
0: قوه الا بالله فخوها حرم رسول الله عارفين يعني ان قتلنا وقولهم على مريم بهتان عظيم هذا مش كده
1: سلم يا رب
0: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة تم الحمل طبعا العلماء يقولوا يا ترى ساعة ساعتين شهر شهرين تسعة أشهر أنا أميل أنه حمل عادي
1: تسعة أشهر
0: حمل عادي لا لأن لو كان حمل غير طبيعي أو يعني معجز كان ذكر
1: بالرغم من فحملته الفاء
0: فحملت مجرد ان نفخ في قال كن عيسى فكان عيسى لكن نكث كان سيدنا عيسى هذه زي ايه يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر يعني احنا ما تفرق معنا المساله
1: نعم
0: فاجاءها المخاض لحاله الايه حاله
1: الولاده
0: سبحان الله الامه الان في حاله
1: مخاض وهي وحدها
0: الامه الان في حاله مخاض
1: ولاده ماذا
0: هو عسى ان يكون المولود خيرا
1: يا رب
0: الأمة الآن في حالة مخاض فعلا لأنها في حالة يقظة الأول بداية عودة من التيه ثانيا بداية استشعار الخطر الداهم المقدم عليها ثالثا رابع أمر ليس لهم ملاذ إلا رب العباد عز وجل في حالة مخاض
1: هنالك صحوة طيبة حقيقة
0: فضل الله عز وجل فضل الله أراها وألمسها وأستشعرها وأعيش فرحا بها
1: الحمد لله
0: بس إحنا بن إيه بنوقظ الوسنان ونطرد الشيطان وناخذ بيد الغفل
1: يعني تركنا عالم التيه
0: بدانا نترك بدانا في تركه
1: الحمد لله
0: بدانا في تركه
1: يعني بشاره خير
0: ان شاء الله
1: باذن الله تعالى
0: فاجاءها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
1: هي الايام اما كانت عابده الله تبارك وتعالى
0: جميل
1: لما لا تصدق بكلام الله
0: لا هي تنتظر ما تتوقع من بني اسرائيل ده هم اهل به اهل بهتان اصلا الله
1: سيدنا الله تبارك وتعالى هي في جنب الله
0: سيدنا عبد الله بن سلام
1: نعم
0: كان يهوديا كان من كبارها فجاء فاسلم قال يا رسول الله لا تنبئ بني اسرائيل فانهم اهل به واسالهم عني واختبأ هو خلف الايه الجدار الستار كده فجاء اليهود ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وابن عظيمنا فخرج قال وانا اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله قال خبيثنا وابن خبيثنا وسيئنا وابن سيئنا في نفس الوقت
1: فوخذها
0: اما قلت لك يا رسول الله
1: لا حول ولا قوه الا بالله
0: سبحان الله
1: هم يكذبون على من
0: على انفسهم اولا وعلى الله من قبل
1: لمصلحه من
0: لمصلحتهم هم
1: قبل مصلحة الشيطان عجيب هذا الكلام
0: يا ابني أذكى إنسان المؤمن وأغبى إنسان الكافر
1: بالفطرة
0: لا لا المؤمن كيس فقط
1: حذر
0: المقال ليه ليه ليه ليه لأن ربنا يقول له اتقوا الله ويعلمكم الله ربنا يعطيه إشارات الخير أمامه فتضيء له صدره حتى في أحلك الدواقف
1: حتى له فراسة فراسة المؤمن
0: الثاني والعياذ بالله ربنا بيعم عليه الطريق لأنه ضل
1: صح
0: ومن اضل من اتبع هواه سبحان الله
1: فاجاءها
0: المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا هواجه كيف المشكله سبحان الله معها محامي بعدين امر يعني ممكن المحامي في سرقه كوب في ورق بنت تاتي بحمل ومولود والله سبحان الله. المهم فناداها
1: وكنت ناسيا منسيا
0: فناداها من تحتها وفي قراءة من تحتها
1: تحتها تحت الأرض مثلا
0: لا لا لا لا هي الصيام على ربوة ولما وضعت صار كأن المولود صار في جزء من التحت فيها التحتية شوي نعم. يعني هكذا والمولود ولد لوحدها
1: سبحان الله
0: العظيم سبحان شوف الوالد الآن أنت تولد وأمها وخالتها وعمتها وحماتها والطبيبة والممرضة وسبحان الله وسبحان فهي وحدها بمفردها فسبحان الله
1: ولادة طبيعية
0: ولادة طبيعية فأول ما سبحان الله اهتزت يا ليتني مت قبل هذا المخاط خلاص وصل سبحان الله فناداها من تحتها أو من تحتها سبحان الله قد جعل ربك تحتك سرية
1: يعني
0: هذا الذي ولدت سوف يسري عنك كل أحزانك وهواجسك لأنه هو المدافع عنك أنت تحتاجين إلى محامي المحامي عنك هو رب العباد عز وجل الذي سوف ينطق بقدرته هذا المولود ليكون معجزة على مستوى العالم كله وعلى مستوى الزمان كله.
1: طيب فناداها من تحتها من ناداها؟
0: أنا أرى أنه سيدنا عيسى.
1: سيدنا عيسى.
0: ويقال أنه سيدنا جبريل في رأيي. لكن أنا أميل أنه سيدنا عيسى.
1: نعم.
0: لماذا؟ لأن يثبتها.
1: يعني هي استمعت إليه قبل أن ينطق في المهد على الملك.
0: تمام كده. بالضبط كده. فناداها من تحتها ألا تحزن. لأن الحزن إذا اخترم القلب يأس. وفقد الأمل. لا تحزن. قد جعل ربك تحتك.
1: معذرة يعني هي كانت خائفة أم حزينة؟ هي خائفة من قومها ليست حزينة.
0: الخوف يولد حزنا.
1: الخوف يولد حزنا.
0: واكتئابا. سبحان الله. انظر على واحد خائف. انظر على تعبيرات وجهه. سبحان الله.
1: ألا تخافوا ولا تحزنوا. قدم الخوف. ألا تخافوا ولا تحزنوا.
0: بس هو دائما الحزن يكون على ما مضى. والخوف يكون من المستقبل.
1: صحيح.
0: فنعيم أهل الجنة لا يندم على ما فات. يعني لا يحزن على ما مضى. ولا يخاف من المستقبل. ولا يقلق من المستقبل. تمام؟ هي حزنة.
1: على شيء مضى.
0: على شيء الله ده
1: تبقى. حدث.
0: كيف تواجه
1: سبحان الله العظيم
0: الا تخاف ولا تحزن سبحان الله الاثنين
1: نعم
0: يا له كل ده هيسرع عنك نعم. لانه جعل تحتك
1: سريه
0: وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا هزك فيها هي كانت صبيه وكانت معتكفه كان زكريا يدخل عندها يجد عندها الطعام انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب والان وهي قد وضعت في اضعف حالاتها يامرها الله باتخاذ الاسباب وهذه دعوه لنا كمسلمين لان نتخذ السبب.
1: طيب هنا فناداها من تحتها الا تخافي ولا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي
0: اليك
1: هذا الامر ربما يكون خارج عن نطاق سيدنا عيسى مثلا.
0: ما هو اما ان سيدنا جبريل يقول كل هذا الكلام.
1: نعم.
0: وإما أن سيدنا عيسى آنسها بكلامه كله. يعني هذا وارد وهذا وارد.
1: نعم. صحيح.
0: الذي أوجده من غير أب أنطقه من غير سبب.
1: صحيح. وارد طبعا. صحيح. صحيح.
0: رب العباد إذا وهب.
1: لا تسألنا عن السبب.
0: ولو سألنا عن السبب.
1: نعم.
0: تبقى قلة أدب.
1: صح ولا
0: لا؟ إيه كده؟
1: صبرني. حشر أجب.
0: وهزي إليك بجذع النخل. طاقت عليك رطبا. جنية.
1: كيف تهز يعني كيف تهز نخلة
0: يعني عارف قصة سيدنا إبراهيم لما قال وأذن في الناس بالحج قال يا ربي ومن يسمعني أذن في الناس يعني في العالم صحيح. ولا في ميكروفونات ولا مكبر الصوت ولا انترنت ولا شاشات ولا
1: منطق ما يصير
0: خلاص أنت عليك الأذان ونحن علينا الإعلام
1: الله أذن فقط
0: أنت شوف ولك صلي
1: أطع الأمر
0: الله يرضى عليك فهمت أم لم تفهم بس فلما تطيع الامر ياتيك الايه يا سبحان الله الخير
1: طب استرد جانبي يقال انا مش انا عايز افهم اريد ان افهم اولا لابد ان افهم
0: هو ما هو اذا اطاع الامر فهم
1: يقول انا مش مقتنع
0: بال لا معلش ما هو العقل اذا كان هو هذا الجزء الذي يحوي مش عارف 13 مليار خليه لا يعرف لون الشعرة البيضاء من السوداء إلا عن طريق المرآة، وهو بينه وبين الشعر عدة مليمترات. صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: يبقى العقل قاصر. يبقى العقل قاصر. صح ولا لا؟ أنت في المسائل الشرعية أنت هناك تذهب إلى الحجر الأسود تقبل حجرا وترجم حجرا آخر لمنى. يعني حجر يقبل وحجر يرجم. لو كان الدين يأخذ بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من الأعلى. يعني أمسح على الجورب والخف من الأعلى.
1: يعني الدين نطيع فقط.
0: تطيح فتفهم.
1: قضية خطيرة يعني في دقيقة تلخص لنا هذه القضية لأنها مناط خلاف كبير.
0: إذا أنا أطعت ربي رزقني فهما واتقوا الله ويعلمكم الله. عرفت؟
1: نعم.
0: لأننا عندما نعمل عند الكبار ويقول لي ارفع هذا الكوب وضعه على المنضدة الأخرى. لا يسأل الخادم سيده أو ما يعمل عنه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه مطيع لربه أو مطيع لسيده. فإذا أطعت أنا رب العباد رزقني الفهم فيما صنع.
1: طب أضرب لحضرتك مثل حي.
0: نعم.
1: رجل يقول لزوج ابنته أنها لن تصنع الحجاب حتى تقتنع ولا إكراه في الدين.
0: لا، هناك أوامر من الله سبحانه وتعالى، من لم يفعلها فهو عاصي. زي مخالفة عقد العمل.
1: نعم.
0: أنت تعمل في في في في في في قناة الشارقة بعقد.
1: نعم.
0: تخالف أنت العقد. وبعدين
1: عقوبة.
0: أنا لسه من خطبة الجمعة اليوم والموظف نسي وظيفته. هذا كان عنوان الخطبة. موظف
1: نسينا.
0: يعني مسلم نسي إسلامه. بس كده أصلي مسلم مهمل.
1: بس يعني لا إكراه في الدين ليست محل استشهاد هنا.
0: لا لا لا إكراه في الدين لغير المسلم أن ندخله الدين.
1: أما المسلم
0: قد تبين الرشد من الغاية إذا أسلم فعليه أن يطبق.
1: افعل ولا تفعل، هذه حياته.
0: قال له يا أبا حنيفة أريد أن أسلم ولكن أريد أن استمر في شرب الخمر. قال نقيم عليك الحد. قال فإن عدت في كلامي. قال قطعنا رقبتك.
1: رده.
0: نعم. وفيها كلام عند الناس مش عندنا.
1: نعم. بارك الله. وهزي إليك
0: بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. اكتشفوا سنة 1968 من يعني 47 سنة تقريبا اكتشف الكيميائيون وعلماء التغذية ان هناك نوع من الانزيمات في الرطب بالذات.
1: سبحان الله.
0: في الرطب بالذات اذا تعاطته الوالدة التي ولدت بحينها النفساء يعني التي في حالة النفاة يساعد على ايقاف نزيف الدم بعد الولادة.
1: سبحان الله.
0: وليس في اي ثمرة اخرى، في الرطب وليس في التمر الجاف او ليس في مش عارف البسر.
1: ما هي الرطب؟
0: الرطب التمر البلح الذي ايه الذي الذي صار طريقا كذا رطب البلح رطب.
1: يعني ما اكلت دجاج ولا لحوم
0: ولا شرب مش عارف ايه ولا ديها ما ينسون ويذكرون ويمدحون. لا سبحان الله.
1: مغاد
0: رطبا.
1: مغاد
0: رطبا.
1: سبحان الله.
0: الرطبة.
1: رطبة. نسينا الشرع حتى في الطعام.
0: رطبا رطبا. سبحان الله. رطبا سبحان الله. يعني من عاش على رطب ولبن 50 سنة لا يأتي فقر دم ولا
1: سبحان الله.
0: سبحان الله العظيم ولا ولا, ولا ولا ولا ولا سبحان الله أمراض في الدم ولا شيء. سبحان الله. ذخ أجدادنا لما كانوا بسطاء في الطعام والشراب كان أموالهم حلال أساساً
1: ما شاء الله.
0: نعم. نعم.
1: طب هنا يعني نستضح ماهية الصورة مع فضلاتكم. لما كانت فتية قوية.
0: أيوة.
1: كان عندها رزق يأتيها من عند الله.
0: نعم.
1: لما ولدت وهي مريضة لا تقوى على هز ولا تقوى على تجهيز طعام وهزي.
0: هذا تكليف من الله سبحانه وتعالى. أيها الضعيف لا تضعف. أيها المسكين لا تدعي المسكنة. أيها الفقير لا تحترف الفقر. كده. ها سبحان الله. أعطيني يا رسول الله. قال أما في بيتك شيء؟ قال ما عندي إلا قعب نشرب فيه الماء وحلس نفرش بعضه ونلتحف بعضا. عايز أقول الكلام ده للعاطلين عن العمل. قال أتني بهما. فرفعهما النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من يشتري
0: هذا درهم؟ واحد قال درهمين. هذا والدرهم اشتري طعام لأهله والدرهم الثاني اشتري رأس فأس. جاب الراجل رأس الفأس وضع الرسول فيه فرع الشجر. اذهب واحتفظ ولا أرينك 15 يوم.
1: يوم.
0: ثم عاد ومعه دراهم كثيرة. سبحان الله. قال هذا خير لك حتى تجيء فتسأل الناس أعطوك أم منعوك. إن المسألة لا تحل إلا الذي فخر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع، إن المسألة تأتي نكتة سوداء في وجه صاحبها يوم القيامة، يأتي وجهه مسود
1: يا ساتر،
0: لأن فقير الاحتراف مش موجود في الإسلام.
1: طب هذا نعطيه؟
0: لا تعطيه،
1: لا نعطيه،
0: لا لا، طالما قوي ذو مرة، طالما ذو مرة لا يعطى،
1: لا يعطى،
0: لا سبحان الله. يكفي يعني من ضمن الأنواع التي تأخذ الزكاة القدر على العمل. فكلي، كلي من أين؟
1: من الرطب.
0: واشربي
1: من أين؟
0: يبدو أن إما نبع ماء أو أنبع الله لها ماء. خذ ده معجزات ومعجزات.
1: العظيم.
0: هي الآن ضعيفة مع يعني عبد ضعيف مع رب لطيف.
1: نعم.
0: عبد ذليل مع رب جليل. عبد فقير مع رب غني. عبد لا يملك لنفسه شيئا مع المالك، مع مالك الملك. فكيف أنت تتخيل؟ هي في معية الله ورحمة الله.
1: ونعم.
0: فكلي واشربي وقري عينا. كمان يعني مش مثلا شوف شوف. بعد ما يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، يا ليت كنت تراب، يا ليت يا ليت، سبحان الله. لا، كلي واشربي وقري يعني افرحي، عندك مولود معجزة وله مستقبل
1: مشرق
0: مبهج. الولد بيجيب لنا حتة شهادة صغيرة انه نجح في البتاع وراح مرحلة اللي بعدها البيت وفرح وهيصة وتفيه. يا اخوان دخلت ما شاء الله الاعدادية. طيب يا سيدي ربنا يبارك فيه، الحمد لله. فبل ان جاي لك مولود
1: نبي من معجزة.
0: الله اكبر، الله
1: معجزة.
0: فإما ترين من البشر أحدا، الجماعة المتعبين اللي انت خايفة منهم دول، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قضية النذر دي موجودة في بني إسرائيل، هي أمها من قبل إيه؟ نذرت ربنا نذرت لك ما في بطن محررا في آل عمران. نفس القضية هنا، إني نذرت للرحمن صوما، صوما عن إيه؟ عن الكلام.
1: هذه طبيعة الصوم،
0: هذه طبيعة الصوم عندهم. زي سيدنا زكريا قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية أو ثلاثة أيام إلا رمزة، يعني سبحان الله. لن أكلم اليوم، فلن أكلم اليوم إنسية. والإنس من الإناث والظهور، والجن من الستار والخفاء. لما جن عليه الليلة أو الجنينة، سبحان الله، واحد أعزك الله مجنون ستر عقله. فأتت به قومها تحمله. قومها من؟
1: بنو إسرائيل.
0: والعياذ بالله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
1: نفهم ان الزنا لم يكن منتشرا
0: انذاك طبعا، ولا لا لا، كان معروف ان ولد من غير قضاء يعني معروف ان حرام حرام والحلال حلال، واضح في السورة.
1: هم لا يصدقون هذا الامر على امنا مريم.
0: لا كيف من اين جئت بها؟
1: اصح يا اخت هارون.
0: سبحان الله.
1: انما يقبلونه مع امراه اخرى وارد عندهم، اما مع مريم تحديدا.
0: دي اولا من عائله، وعائله معروفه بالتقوى والصلاح، وبعدين زكريا زوج اختي على القضيه، يعني من كله يحيى ابن اختها. القضيه هنا سبحان الله.
1: انا عايز اثير قضيه اخرى مع فضيلتكم، ان البغاء انذاك كان على نساء محددات وقتها.
0: لا مش من عائلات.
1: لا لا يستوي.
0: لا لا لا ليس من
1: لا
0: هذه العائلات. ليس من هذه العائلات. ليس من هذه العائلات سبحان الله. نعم نعم. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا اخت هارون، هارون انت من العائله،
1: هارون اخو سيدنا موسى،
0: سيدنا موسى جدها الاكبر.
1: يا اخت هارون.
0: يا اخ العرب.
1: يا
0: اخ الاسلام.
1: ما قالوا يا اخت موسى؟
0: لا، هو هي سلالتها تصل الى هارون.
1: لا هارون
0: السماحه.
1: سبحان الله،
0: السلاله دي السماحه.
1: سبحان
0: الله، دي واحد هادي مش واحد
1: قوي زي سيدنا موسى.
0: لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون، ما كان ابوك امرأ سوء. جبت الفوضى دي منين؟ ولذلك يعجبني عمر بن عبد العزيز لما جاب الحسن البصري قال له اريد حاشيه، يعني مش حاشيه على المات.
1: نعم.
0: لا عايش حاشيه معاونين، يعني
1: مع وزراء ولا.
0: فبمن استعين؟ قال يا امير المؤمنين، اما اهل الدين فلا حاجه لهم بك،
1: ما يطلبون الدنيا،
0: واما اهل الدنيا فلا حاجه لك بهم،
1: يريدون الكرسي مصالح.
0: تمام. طب ما هو الناس ايه؟
1: يا دين يا دنيا.
0: يا ناس اهل دين يا ناس اهل دنيا. اهل الدين ما يحبوش المناصب. عمر ما تشوف واحد يتقي الله ويسعى لمنصب، لان من طلبها لم يعن عليها، ومن اعطيت له اعين عليها. يجي له المنصب كده لوحده.
1: سبحان الله العظيم.
0: لكن واحد يسعى ويسعى ويسعى يبني في ايه؟ سبحان الله. المهم فبما استعين؟ قال عليك باهل الشرف اولاد الناس، فإن شرفهم يمنعهم من الخيانة.
1: الله جميل.
0: يعني يخاف على اسم العيلة.
1: صح.
0: يخاف على اسم القبيلة.
1: ما أصنع هذا.
0: يقول إيه؟ طب أقول لي عمي. طب أقول لخالي. سبحان الله العظيم. لذلك الخنساء لما وقفت أمام أبناء الأربعة. والله ما هجنت حسبكم ولا خنت أباكم ولا فضحت خالكم. حرة.
1: صحيح.
0: آه سبحان الله. نعم.
1: نعم.
0: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. إذا الحرام ده يجي منين؟ من بيئة.
1: إذا يعني هذا فعلا يعني كما يقال تخيروا لنطفيكم فإن العقد
0: الله
1: أساس.
0: الله يرضى عنك يا ابني.
1: إذا كان الأب والأم فيهم صلاح يأتي الصلاح. إذا كان فيهم اعوجاج سبحان الله العظيم.
0: يعني إن العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحية. ولا
1: إيه؟ إن العصا
0: من العصية.
1: من العصية.
0: وهل تلد الحية إلا الحية؟
1: صحيح.
0: ولا الحية تولد وردة؟
1: لا حية.
0: لا لك أنا شيخنا رحمة الله عليك كنا نروح نزور شيخه. كيفك يا ابني؟ قول له بخير يا مولانا الحمد لله.
1: شيخه شيخك؟
0: شيخه شيخي يا الله يرحمه. كنت أفخر كان معامل كفوق 90. يقول لي الشيخ شيخي هو شيخه يسأله. كيف حالك يا بني؟ الحمد لله رب العالمين. يقول له وكيف حال أبيك؟ يقول له حي يرزق. يقول له كيف حال أم عيالك؟ يقول له حياة تسعة. هكذا كان الجلسة
1: القيمة. حتى مطعمة بالقرآن الكريم.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: بارك. نعم.
0: وما كانت أمك بغية فأشارت إليه. المحامي. هي.
1: ولا ما. قد جعل ربك تحتك سرية.
0: لا قر عين. بس انت اللي كلمك. ما شاء الله.
1: سواري.
0: معجزة ده. فأشارت إليه. مش ينتظر لما يشوفوا إيه يعني. فعلى طول موجود. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية.
1: ما ثبت أن أحدا قبل سيدنا عيسى تكلم.
0: لا لا لا. ولم يرد.
1: فرعون ابن مشطة فرعون.
0: ما هو لم يرد إليهم هذه الأخبار.
1: أرسلكم. ولو عنوا أنفسهم بتلك الأخبار.
0: ولو وردت إليهم يعني سبحان الله. قال إني عبد الله.
1: سيدنا عيسى.
0: ولد مولود من سعاد.
1: الفترة بين الرطب والأكل والذهاب إلى قومه
0: يبدو في نفس اليوم
1: بسيطة
0: يعني. يبدو بسيط يوم
1: سبحان الله عظيم
0: في نفس الساعات الأولى
1: هو في المهد
0: سبحان الله كيف يعني حتى الطفل الصغير ما تقدر تشيله على كتفك عايز يعني تحتضن
1: في المهد
0: سبحان الله قال إني عبد الله ليضع البصمة الحقيقية لكل إنسان في هذا الكون ليس هناك نسب مع الله إلا بالعبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى
1: وكأنه ينظر إليهم بلحظ الغيبة أنهم سوف يقولون عليه ما هو أبعد من هذا
0: كده. قال إني عبد الله
1: نعم.
0: آتاني الكتاب
1: آتاني
0: ها؟
1: أم سوف يؤتيني
0: أصلا عندما يعد رب العباد عز وجل يختفي الزمن فيصير التحقيق للمستقبل كأنما حدث
1: الله
0: أكبر. سبحان الله. وذلك أنت في اللغة تقول أن قد.
1: صحيح.
0: تحط نقطة.
1: صحيح.
0: أن قد خلاص. صحيح. يعني مش ضروري تقول أن أنا.
1: صحيح.
0: قال إني عبد الله آتاني الكتاب. سبحان الله. أصل ابن العباد الموصولين بالله.
1: أي كتاب معذرة؟
0: الكتاب من الله سبحانه وتعالى الإنجيل. سفناء.
1: وربنا قال في بداية القصة واذكر في الكتاب مريم
0: أي
1: كتاب القرآن
0: أنت محمد اذكر في القرآن مريم
1: القرآن
0: ما شاء الله الموصول بالله يعني في الإعادة إفادة أنت تذكر قصة سيدنا إبراهيم بن أتهم الموصولين بالله احنا بنتكلم عن صفوة
1: نعم صحيح
0: وبعدين دول تلاميذ
1: الصفوة طبعا
0: ودول تلاميذ الصفوة
1: صحيح صحيح
0: ما احنا ما
1: كنا كلامك خير من
0: الله ابن أتهم راح يزور المسجد النبوي بعد ما اعتمر وبعدين عايزين يخرجوه من المسجد عشان المسجد النبوي دايما يغلق بالليل عشان يعيدوا الترتيب والتنظيف
1: ما كان ياكل تمر هذا
0: نعم
1: مسألة التمر
0: لا لا لا
1: نعم
0: دخلنا على قصة تانية خلينا نتكلم
1: طيب
0: فسيدنا ابراهيم بن أتهم جالس في المسجد النبوي فصلوا العشاء وخلاص قالوا يلا فاضل واحد
1: مع سيدنا ابراهيم
0: لا لا هو واحد محدش الراجل لم يكشف لهم عن نفسه ولا كان في فضائيات ولا الناس عارفه الناس ابراهيم طبقت شورته الافاق
1: هو يسمع اسمه فقط
0: ولكن حد لا احد يعرف شكله.
1: نعم.
0: فقال انا غريب ليش من هنا ساكن في الشام. قال لا لا بد من خروج. قال حقوني في المسجد وتعالوا في صلاه الفجر وانا موجود يعني.
1: نعم.
0: قالوا لا كل اللصوص يقولون ذلك نغلق عليهم الابواب ونصبح الصبح لا فيه مسرجه ولا فيه سجاجيد ولا حصير ولا لا بد من خروجه. يا قوم المهم قالوا انت باين عليك متعب جروه من رجليه جرا والقوه خارج المسجد.
1: الله اكبر.
0: فرجل فران له فرن يخبز خبز يعني يبيع مارر كده فرجل رجل قال له غريب انت تعال. تعال انا اليوم شديد البرد اقعد جنب الفرن وانا اخبز وبعدين يعني غريب ان اكرمك وانت على نصلي الفجر مع بعض في المسجد يعني. ورمنا اتى بيلاحظ الرجل يقول ايه روح يا رجل يعمل يسوي الرغيف كده وبسم الله ويحط الرغيف ويضع خده على كف يخرج الرغيف الحمد لله بسم الله
1: ان شاء الله
0: لغايه الفجر. كان قد نعلم الرجل ده جاهل بين عليه. قال يا هذا ما لك غير هذا الذكر ما لك غير هذا الذكر
1: بسم الله الحمد لله.
0: قال منذ 20 سنة طوال الليل وانا اخبز بسم الله في وضع بغير الحمد لله. قال وماذا رايت من ثمرته؟ قال ما دعوت الله دعوه الا واستجابها رب العباد لي.
1: سبحان الله.
0: الا دعوه واحده.
1: ايوه.
0: فابراهيم بن ادم قال له ما هي؟ قال منذ سنوات ادعو الله ان يجمعني بعبد من عباد الله اسمه ابراهيم بن ادم ولكن لم يحدث.
1: الله.
0: قال سبحان له الله. ابراهيم انت خير من ابراهيم بن ادم. قال رجل استحي من الله فران مذنب جاهل مثلي افضل من هذا الحبر العلامه الولي التقي الحافظ المعلم. قال له يا هذا والله من اجل استجابه دعائك اتي بي اليك جرجره.
1: لا حول ولا قوه الا بالله. جر اليه فعلا من داخل المسجد الى خارجه
0: بقوه الدعاء وصلت به.
1: يا الله.
0: فانت لك ان تتخيل هؤلاء الصفقه. أنا بس طلعت من مستويات الله. معينة بس عشان صحيح. الإخوة لا تظن أن هؤلاء قد غابوا.
1: سبحان الله موجودون شيخنا
0: عصرناهم وعشناهم وعشنا عند أقدامهم وتعلمنا منهم ورأينا منهم الله. خيرا كبيرا.
1: فضلتك صاحبت بعضهم.
0: والله أنا ما رأيت من أساتذتي إلا كل خير علموني في صمتهم أكثر مما علموني من كلامهم وتعلمت من أحوالهم أفضل مما تعلمت من علومه وفي كل خير رأيت أحوالا وأقوالا وأفعالا وأشياء يعني سبحان الله.
1: أنا أريد قصة فضول إعلام
0: يا سطار الإعلاميين أنا
1: لكن فضول فيه درس مستفاد.
0: والله أنا لا أذكر أن أحضر لكن إن شاء الله أحضر لك قصة أو قصصا منهم إن شاء الله فيه.
1: ترى
0: نعمل دردشة كده
1: نعمل حلقة
0: نعمل دردشة ماشية كان يعني ممن تعلم ممكن يعني نعمل يعني كده موضوع بعيد عن عشان ده يعني لا استغرب عنه.
1: سنأتيك في المنزل إن شاء الله.
0: يتشرفون
1: ليكن اللقاء بالمنزل.
0: مرحبا بكم.
1: مرحبا هذه دعوة من حضراتكم على الغداء أم العشاء.
0: مرحبا بك أو بكل تلفزيون الشارقة على غداء على عشاء المهم أهلا بيتي ليس له باب.
1: قال
0: إني عبد الله آتاني الكتاب. خلاص.
1: نعم.
0: يعني بحكم ما سوف يحدث.
1: باعتبار ما سيكون.
0: لأن لأن لأن وعد الله دائما محقق. الله سبحانه وتعالى يعني ولقد غلبت يعني سبقت كلمتنا لعباد المتفسرين خلاص سبقت.
1: نعم.
0: سبحان الله. آتاني الكتاب وجعلني نبيا. سوف يجعلني نبيا.
1: نعم.
0: هذا جعلني نبيا من الآن. وجعلني مباركا أينما كنت. سيدنا عيسى أول ما تسمع اسم تحبه. تحبه. سبحان الله.
1: صحيح
0: في سمت السماح
1: حتى الاسم نفسه فيه رقيق جميل جميل.
0: وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا.
1: نقف عند هذه الاوصاف. اني عبد الله العبوديه
0: عبوديه التوحيد لله سبحانه وتعالى العقيده التي تجمع كل الانبياء.
1: نعم. اتاني الكتاب
0: وجعلني
1: نبيا.
0: هذه الرسالة.
1: طيب.
0: وجعلني مباركا. على واحد يقول الله هو في نبي من غير ان يكون مبارك. هو عبارة عن واحد نشأ في جماعة قساة القلوب ورغم ذلك عاش بينهم رسول النبي في الاخر لما دبروا له مكيدة القتل. سبحان الله.
1: وجعلني مباركا اينما كنت
0: واوصاني
1: في اي مكان.
0: اي مكان هو مبارك بفضل الله سبحانه وتعالى. واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي.
1: ثلاثة.
0: سبحان الله. ولم يجعلني جبارا شقيا. لماذا برم معقول ولد بهذا الشكل مولود مبارك بهذا الشكل يكون يعني عق لأمه؟
1: إن عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا
0: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرم بوالدتي، لأن أم هذه تمثل الأمهات الكبار. ما كمل من الرجال كثير، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكمل من النساء إلا أربعة: آسيا بنت مزاحم،
1: امرأة فرعون،
0: ومريم بنت عمران،
1: نعم،
0: أم سيدنا عيسى، وخديجة، وفاطمة،
1: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: الحديث من أوله مرة ثانية:
0: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربعة.
1: يكمل
0: يعني
1: نساء كاملات
0: ما فيهاش نقص. كل
1: سبحان الله،
0: ليس فيهن نقص.
1: سبحان الله،
0: ليس فيهن نقص. نعم. آسيا بنت مزاح، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجيني من فرعون وعمل، ونجيني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بفعل. ثم خديجة. أم المؤمنين،
1: وستنا مريم.
0: وذلك السيدة أمنا في أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، لما مات ابنها القاسم جاء وقت الرضاع، دفنوا ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت. قال: ما يبكيك يا فاطمة يا خديجة؟ قالت: درت لبينة القاسم، صدرها حن فنزل اللبن في الرضاعة في الوقت الذي لأنه مات في سن الرضاعة، درت لبينة القاسم. فنزل جبريل: السلام يقرئك السلام، ويقرئ خديجة منا السلام. فقال: هذا جبريل يقرئك السلام. قال: الله هو السلام ومنه السلام، وعلى جبريل منا السلام. يقول لك: إن القاسم أوجد الله مرضعا ترضعه في الجنة، أتحبين أن ترينه يا خديجة؟ قالت: بل أصدق الله ورسوله.
1: الله،
0: يبقى زي ما كملت أول ما جالها زوجها صلى الله عليه وسلم: سوف نأتي، ولا زمنوني دثروني. لو واحدة غير هذا: يا راجل شهر قاعد في الجبل ومش عايز يجي لك حالة انك لا تقر الضيف وتعين على دواء انك كذا وكذا. وكذا والله لن يخزيك ابو خليط الورقة من نوفل وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وبرا بوالدتي، ياريت اولادنا بنبر قاعدين الان، برا بوالدتي بالذات الام، الام
1: تحديدا، الام
0: تحديد الام. الاب له ثلث البر.
1: من أحق الناس بحسن صحابتي؟
0: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. الأم بالذات، أنا لا أريد من بنت أولا يجعل أمه تبيت باكية بجد أنه هو مقتنع عايز يتزوج زميلته فلانة، والبنت جايبة ولد مش عارف من في ثالثة ثانوي ولا بتعرف بيأكل من أبنى. أنا عايز يتزوج كريم ولا كوكو ولا سبحان في ايه كوكو سبحان كوكو احنا سبحان في ايه. فالمصيبه الاولاد، والله الواحد بيتحس احنا عايزين نحسن تربيه اولادنا حتى يبرونا. الاب والام لهم شاشه، فانا يعني انبه اولادي وبناتي: خذوا رضا الاب والام في صغير الامر والكبير،
1: وايضا نصل الاب والام بحنانيهم باولادهم.
0: انا لا ارى ابا قاسيا او اما قاسيا، ولكن يعني يبدو ان احنا لا نجيد احتضان الأولاد والبنات.
1: مش قال عمر بن الخطاب تزوج جاء أحضر له أما كذا وأطلق على اسم خنيبش وكذا وكذا؟
0: ما هو هذا أب كان جاهل. جاهل لكن
1: جاهل.
0: جاهل لكن لو تعلم على أيدي العلماء لما صار هكذا.
1: صحيح.
0: نعم. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي.
1: الشقي بمعنى؟
0: الشقي هو البعيد عن رحمة الله، الذي طرد من رحمة الله. لذلك انا اغضب غضبا كبيرا عندما يقول الاب هذا ولد شقي. الشقي من طرد من رحمه الله.
1: كثيرا ما نسمع
0: هذا ولد كثير النشاط ما شاء الله عليه كده عامل زي الجن كده ما شاء الله، يعني كده يا اخي خليها صفه حسنه. الولد شقي يا اخي. اما الذين شقوا والعياذ بالله في سعدوا في سوره يونس، وفي الذين شقوا
1: شق طردوا من رحمه
0: طردوا والعياذ بالله شقوا والعياذ بالله. هذا هو الشقي. هذا هو الشقي.
1: يبقى السعيد الذي التزم المنهج والصراط،
0: والشقي هو الذي تركب الطريق الاخر. فانا اقول لك كانت نهايته سيئه.
1: الى هذه الدرجه وصل الغزو الفكري لدينا، نردد كلمات تطردنا من رحمه الله.
0: سيب يا ابني، قد يقول العبد كلمه لا يلقي لها بالا، ربما هوت به 70 خليفه. مش الناس كلها يقول لك ايه؟ لا حول الله يا ربي.
1: حول الله،
0: حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تنفي عن الله الحول. دي كلمات خطيرة، الأمثال الشعبية الخطيرة التي يعني سبحان الله.
1: صحيح.
0: يعني واحد
1: نود أن نصنع فيها حلقة هذه.
0: إن شاء الله. يعني لساننا ألسنتنا يجب أن نضبط. عايزين لا نحاكي ولا نتبع، عايزين نبقى يعني متبعين لكتاب الرسول مش مبتدعين. والسلام علي يوم ولدت، ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت.
1: السلام.
0: السلام نزل السلام هو طبيعته.
1: نعم.
0: ويوم أموت
1: وسيموت.
0: نعم. بلى إنك ميت وإنهم ميتون. هذا النص.
1: ألم يرفع إلى السماء؟
0: بل رفعه الله إليه ثم أماته. أماته فرفعه زي ما سوف
1: نأتي.
0: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه هي المواقف الثلاثة التي إن رحم العبد فيها ربه.
1: إن رحم
0: العبد فيها ربه.
1: جميل جميل.
0: نعم. قدمت
1: نعم صحيح.
0: يا سيدي إن رحم الرب فيها عبده.
1: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات.
0: نعم صحيح. فهذا إنسان سعيد. هذا إنسان سعيد.
1: الكلمات الثلاثة يوم أموت. يوم ولدت ويوم أموت
0: ويوم أبعث.
1: ويوم أبعث.
0: يوم ولدت أنا ولدت من أب صالح وأم صالحة.
1: طيب.
0: خلاص.
1: نعم.
0: وبعدين الأب والأم أذنوا في أذن وأقاموا الصلاة في الأذن الأخرى وحنكوني في اليوم السابع وحلقوا شعري وعملوا العقيقة وأحسنوا تسميتي وأكلوا حلال فرضع الولد حلال طلع حافظ القرآن.
1: يبقى تقول أذنوا وأقاموا الصلاة والأغاني والكاسيتات روحوا عن القلوب بقى نقرأ ونقرأ.
0: قلوب يبدو ده ولد نزل على الفطرة.
1: بالأغاني عشان يعني نفرح.
0: قال لك الموسيقى العالمي ولك الموسيقى تهدي الأعصاب. طلعوا كذابين في
1: الأغاني.
0: أقول لك ليه؟
1: ده بيعالجوا بالموسيقى.
0: ما أقول لك
1: نعم.
0: عملوا في أوروبا.
1: نعم.
0: أوروبا يعني معقل الموسيقى. الأوروبي معقل الأوروبي. أخذ بيتهوفن والبيت اللي جنبه.
1: نعم.
0: المهم يعني سبحان الله. الجماعة اللي قالت تعرضوا للموسيقى جابوا جماعة نمساويين وهولنديين وفرنسيين. مرضى
1: جنسيات مختلفة
0: ولا يفهموا اللغة العربية واسمعوهم القرآن في عيادات خاصة كل يومين نصف ساعة يحطوا الشريطة بتاع الشيخ محمود خليل الحسر الله يرحمه قرآن مرتب.
1: تجربة حقيقية.
0: تجربة حقيقية
1: يعني اللغة العربية
0: علمية يعني. علمية تجربة علمية مش أنا.
1: طيب.
0: كانت حالتهم النفسية بعد ثلاثة أشهر أفضل من الذين عولجوا بالموسيقى.
1: سبحان الله.
0: لأن الشفاء من الشافي.
1: وهذا كلام الشافي
0: مش من بيتهوفن.
1: لا.
0: بس احنا اللي بعدنا عن المنهج بس. سبحان الله. الولد وهو يصرخ بالليل اقرا بس انت عليك كده الفاتحه وايات كده سبحان الله في اسرار في كتاب الله عز وجل لا نعرفها نحن.
1: بقول لك يا عم احنا عايزين نروح للدكتور يكتب دواء الفاتحه خلاها
0: على الله وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه.
1: ينقصنا اليقين فضيله
0: الشيخ. احنا لا يقين عندنا. هنا ينقصنا اليقين يعني ايه؟ احنا لا يقين عندنا.
1: طب سيدنا عمر الخطاب وضع راسه فوق وضع يده فوق راس الصحابي وقرا الفاتحه. شوف هي في زمن تابعين ما شوفي
0: الثاني كان بيقرأ بتجربة لكن عمر يقرأ بيقين.
1: قيل القرآن هو القرآن لكن اليد اختلف.
0: الفاتحة هي الفاتحة ولكن أين هذا عمر؟ معلش طب هو هم درجات عند الله. هم درجات عند الله. هم درجات عند الله في درجات.
1: سبحان الله.
0: نعم نعم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. هذه قصته يعني
1: ذلك تعود على ما سبق
0: بالضبط. ذلك هذه القصه هذا القصه
1: واذكر في الكتاب مريم
0: ذلك عيسى ابن مريم. هذا هو. كان ذلك هو ده قصته. هذه قصته الحقيقيه.
1: طيب
0: ذلك عيسى قول الحق الذي فيه يمترون.
1: يمترون يعني
0: يجادلون ويكذبون ويلفوا يدوروا ويكذبون فيها تكذيب. سبحان الله. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه.
1: يعني هو مش ابن الله.
0: عبد الله. قال إني عبد الله. هو إني عبد الله وفي أناجيل لا تثبت ألوهية المسيح.
1: طب أنا أود بهذه المناسبة نتوقف هنا.
0: نعم.
1: ونذهب إلى الأناجيل إذا أذنت لنا. لأن هنا من هنا ينشئ الخلاف.
0: طيب.
1: هم إنجيل أم أناجيل وبداية نشأة الأناجيل في هذا. إذا
0: الإنجيل الإنجيل هو الكتاب الذي أنزل على سيدنا عيسى لما بلغ 30 من عمره. والإنجيل في اللغة العبرية يعني البشارة.
1: هو اسمه الإنجيل.
0: الإنجيل.
1: كما أن كتابنا اسمه القرآن.
0: تمام. والتوراة أنزلت على موسى وهناك صحف موسى. خلاص تمام. هذه تمام. الإنجيل هو الكتاب الذي أنزل على
1: سيدنا عيسى.
0: سيدنا عيسى يسمى البشارة.
1: لم يكن لم يصل 40 سنة.
0: لا سيدنا عيسى بالذات بلغ وعنده 30 سنة.
1: 30 سنة
0: صار نبي. وصار طيب. نبي 3 سنوات رسول.
1: الإنجيل نزل مرة واحدة من قبل.
0: يبدو أنه نزل مرة واحدة.
1: طيب.
0: سبحان الله العظيم. سيدنا عيسى نفسه في العبرية يسمى يشوع.
1: يشوع.
0: أبو الشين.
1: ولا يسوع.
0: يسوع عند عند بعض من العرب.
1: آه.
0: لكن هو يشوع وبالعربية عن المخلص.
1: يشوع يعني المخلص.
0: المخلص هو الذي يريد أن يخلص شريعة بني إسرائيل من جمودها إلى تيسير، ويخلص بني إسرائيل من هذه الخزعبلات التي صنعوها وحرفوا التوراة إلى صدق ما جاء في الإنجيل. ولكن البعض يأخذنا أن المخلص هو الذي يحمل ذنب آدم.
1: نزل ليكفر عن خطايا.
0: لا لا لا.
1: قبل هذه النقطة اسمه يشوع بمعنى
0: مخلص.
1: وأمال عيسى بمعنى ماذا؟
0: عيسى الله أعلم.
1: واسمه عيسى أم يشوع؟
0: لا عيسى المسيح.
1: أم جوزيف أم
0: لا لا لا هو ده هذه لغات.
1: جوزيف.
0: هذه لغات لغات. لا جوزيف ده يوسف.
1: جيسوس.
0: لا لا لا جيسوس ده بالإنجليزية.
1: بالإنجليزية.
0: لا لا لكن إحنا خلينا في سيدنا عيسى بالعربية خلاص.
1: يشوع.
0: يشوع ده بالعبرية.
1: وعيسى عندنا بالعربية.
0: خلاص تمام.
1: لا خلاف بينها.
0: لا لا لا خلاص هو هكذا. تمام تمام. نبدأ بقى بإيه قصة. أنا عايز أحيلك على وثائق.
1: يا ليت أنا أحب الوثائق.
0: دائرة المعارف البريطانية.
1: جميل. موثقة جميل.
0: موثقة
1: رائع.
0: وهي كلام 500 عالم من القساوسة ومن النصارى.
1: نعم.
0: يعني هم نصارى قساوسة عددهم 500 وضعوا هذه المعلومات في دائرة المعارف البريطانية.
1: طيب.
0: عندك وقت ولا انت
1: عندنا دقيقتين؟
0: لا بقولك دائرة المعارف و500 عالم فانا اتكلم عن
1: الانجيل ليست 500 دقيقة مثلا
0: يعني ارى والله اعلم
1: نكمل في الحلقة القادمة
0: ان شاء الله يعني ارى والله اعلم ان نكمل في الحلقة القادمة حتى نتكلم عن الانجيل ونتكلم عن طبيعة دعوة سيدنا عيسى وماذا صنع معه بنو اسرائيل وكيف كانت قضية الرفع وثم أن رسالة سيدنا عيسى لم تنتهي بعد يعني سيدنا عيسى لم ينتهي دوره بعد
1: هذا كلام خطير وهذه دعوة لكل مشاهدين أن ينتظرون في الحلقة القادمة
0: يعني لن أقول كيف لم ينتهي دوره بعد لا يعني
1: نظرت أن نحملها للحلقة القادمة
0: خلاص رجعنا عنها لا يعني يعني قضية سيدنا عيسى سوف يأتي مرة أخرى بس الله يعني سوف وضحنا في الوعد الحق لكن نزيدها إيضاح
1: نعم سوف ينزل في اخر الزمان
0: علامة الساعة الكبرى
1: المسيح الدجال
0: هو الذي يقتل المسيح الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب
1: ويرفع الجيع بس ليس بحي في السماء
0: يحييه الله سبحانه وتعالى
1: لما هو مات
0: انك ميت انه والسلام عليه يوم ولدت ويوم اموت فلما توفيتني كنت انت الرقيب والوفاة لا تقال الا الميت سوف ناتي الكلام انت تستبق الاحداث ليه
1: أنا شغوف بقصة سيدنا عيسى حقيقة حتى نستبين فيها ماهية الأمور على حقيقتها وصفة.
0: وأنا في قصص الأنبياء أو في صفوة الصفوة وقاف عند كتاب الله
1: وهذا أجمل ما فيك
0: بارك الله فيك شكرا الله
1: شكرا لكم على هذا اللقاء
2: أحبتي في الله وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني

0: لكن هذا الحقد الذي تولد في نفس عبد الله بن أبي بن سلول أدى إلى حادث خطير آخر. لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول جلس مع المنافقين في مجلسه على الطريق الرئيسي للمدينة. في هذه الفترة عائشة رضي الله عنها كما ذكرنا كانت تنتظر من يأتيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يترك رجل خلف الجيش، خلف أي جيش، على مسافة وراء الجيش. مهمة هذا الشخص أنه يتفقد إذا في شيء سقط من المسلمين، إذا في شيء نسوا يحمله، فيكون في مؤخرة الجيش حتى يحمل الساقط من الأشياء. فهذا وهو صفوان بن المعطل رضي الله عنه مهمة هذه المسألة جاء فوجد عائشة فعرفها، وكان يدخل عليها من قبل الحجاب، فعرفها فقال: عائشة يرحمك الله، ما أخلفك، لماذا أنت هنا وحدك؟ فما ردت عليه، استيقظت ما ردت عليه، والله ما ردت عليه وما كلمته. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تقول: والله ما رأيت أكرم منه. جاء بالبعير فأناخ البعير، نزل البعير، ثم انصرف، ذهب بعيد، وقال: اركبي يرحمك الله حتى لا يراني، لأن ركوب البعير قد ينكشف شيء. تقول: حتى لا يراني ابتعد. فلما ركبت جاء وأخذ البعير يقوده يمشي به. فطبعا هذا الآن فورا بعد حادث عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا الغيظ مالئ قلبه. فجاء صفوان بن المعطل ومعه عائشة رضي الله عنهما، فقال كلمة خبيثة جدا عبد الله بن أبي بن سلول، قال: زوجة صاحبكم مع صفوان، والله ما نجا منها وما نجت منه. قال كلمة الإفك خبيثة، كلمة الطعن بشرف عائشة رضي الله عنها. فلما قال هذه الكلمة بدأت الكلمة تتداول، ومع تداولها بدأت الناس يزيدون عليها. هو لم يصرح بالطعن بالشرف، قال: والله ما نجا منها وما نجت منه. مع النقل، واحد ينقل عن الثاني، صار التصريح بالزنا، وهو الإفك الذي ذكره الله عز وجل في سورة النور. والإفك هو أعظم الكذب. تقول عائشة رضي الله عنها، هي تروي القصة، تقول: والله ما شعرت بشيء، ما أدري عن شيء. لما رجعت وذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم مرضت عائشة، فورا بعد عودتها من بني المصطلق مرضت مرض شديد جدا، واستمر مرضها أكثر من 20 يوم، وما تدري عن هذا الحديث الذي بدأ ينتشر بين الناس. تقول: وما شعرت بأي تغير ولا أي شيء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع انتشار الخبر ومن شدة تضايق من هذا الخبر، كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يلاطف عائشة. تقول: كان من عادته أن يلاطفني، خاصة إذا كنت مريضة. تقول: أما في هذه المرة فما كان يلاطفني، سوى أنه يدخل علي، وكانت عندي أمي، فيقول: كيف تيكم، كيف حالها، وما يزيد على ذلك. فلما رأيت أن معاملته تغيرت استأذنت وقلت: يا رسول الله، أريد أن أطبب في بيت أمي، فأذن لي. فانتقلت عائشة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أجمعين. انتشر الخبر، بدأ الناس يتكلمون، وانقطع الوحي. خلال هذه الفترة كلها ما نزل جبريل، انقطع الوحي، تأديب للمسلمين، تعليم لهم أن ما يتكلمون مثل هذا الكلام، ويحسنون الظن بأنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زاد الخبر وانتشر وبدأ الناس يتكلمون ويتجرؤون، وما هو قادر يرد لأن ما عنده دليل، وما جاءه الوحي بغير هذا، الوحي انقطع، ما هو عارف ماذا يفعل. فيوم من الأيام جمع الناس وصعد المنبر وبدأ يتكلم، فمن ضمن كلامه قال: ما بال رجال يؤذونني في أهلي، ووالله ما علمت عليهم إلا خيرا، ويقولون ذلك للرجل من أصحابي، ووالله ما علمت منه إلا خيرا، وما يدخل بيت من بيوتي إلا وهو معي. يعني ما في مجال أن يكون هناك علاقة، لأنه ما دخل يوم الأيام إلا وهو معي. فهنا وقف أسيد بن حضير رضي الله عنه، عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، أسيد بن حضير من الأوس. فماذا قال؟ سيد الأوس، سيد الأوس أسيد بن حضير، بعد موت سعد بن عبادة صار أسيد بن حضير هو سيد الأوس. فقال: يا رسول الله، إن يكونوا من الأوس نكفكيهم، نحن نتولى أمرهم، نحن نؤدبهم، وإن يكونوا من إخواننا الخزرج فمرنا أمرك، فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم. هذا الذي يتحدث في شرفك يستاهل نقطع عنقه. فوقف سعد بن عبادة سيد الخزرج قال: كذبت لعمر الله، يرد على أسيد، ما تضرب أعناقهم، والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك عرفت أنهم من الخزرج. كل الناس عارفة أن اللي وراء المسألة عبد الله بن أبي بن سلول، ولو كان من قومك ما قلت هذا، من الأوس ما قلت هذا الكلام. فوقف أسيد يرد على سعد بن عبادة قال: كذبت لعمر الله، ولكنك منافق تدافع عن منافقين. الآن الصحابة نفسهم بدت بينهم الفتنة، هذول كبار الصحابة، هؤلاء كبار الصحابة، انظر كيف وصلت الفتنة بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الفتنة بهذه الصورة أمرهم بالانصراف ونزل، يا يستشيرهم يا ينهي المسألة، فزادت المسألة وحدث الشر بين المسلمين. ثم فكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فاستدعى أقرب الناس إليه من أهل بيته، استدعى أسامة ابن زيد. أسامة بن زيد، زيد بن حارثة يعتبر كأنه بمثابة ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تربى في بيته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل تحريم التبني، فأسامة كأنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثق به ويحبه حب شديد. واستشار علي بن أبي طالب، جمعهم قالوا: ما الرأي في هذا الذي يحدث؟ فأسامة قال كلام واضح وصريح ومباشر، قال: يا رسول الله، أنت أعلم بأهلك ونحن نعرف أهلك، والله ما علمنا عليهم إلا خيرا، هذا كذب، فلا تلتفت إلى شيء منه. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسامة، يحثه على عدم الالتفات إلى أي شيء من هذا الكلام وعدم الانزعاج منه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، النساء كثير، يعني أنت غير ملزم بهذه المرأة إذا كان عليها مشكلة، ولكن من باب الإنصاف سل الجارية، سل الخادمة التي عند عائشة، لأن الخادمة محتكة بها باستمرار، فإذا في شيء ستعرف، فسل الجارية تعطيك الخبر تصدق. فجيء بالجارية خادمة عائشة اسمها بريرة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسألها ويلح عليها بالسؤال، فما عندها، قال: والله ما علمت إلا خيرا، والله ما رأيت سوء قط. فقام علي بن أبي طالب بدأ يضرب بريرة، قال: اصدقي رسول الله، قل: والله ما رأيت شيء، والله ما رأيت سوء، والله ما مر علي شيء، إلا يوم من الأيام كان عندي عجين واضطررت للخروج، فقلت لها: احفظي لي عجيني هذا، انتبهي للعجين، وذهبت خرجت فأحملت العجين، فجاء الغنم وأكلوا العجين، وهذا الخطأ الوحيد اللي شفته من عائشة، غير هذا والله ما علمت سوء وما علمت شر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتهى الأمر بالنسبة إليه، لكن الكلام كثير والكلام الكثير يزعج، فظل الأمر بهذه الصورة. عائشة رضي الله عنها خف مرضها، فيوم من الأيام أرادت تخرج إلى قضاء الحاجة خارج المدينة، كان الناس ما عندهم حمامات في البيوت كما هو الحال في هذا الوقت، أجلكم الله، كانوا يخرجون لقضاء الحاجة خارج المدينة. فخرجت مع واحدة من المسلمات هي أم مصطح رضي الله عنها، خارجين لقضاء الحاجة. مصطح ابن أبي مصطح من الذين صرحوا بالزنا، من شدة الكلام هو من الناس الذين صرحوا بالزنا، هكذا الشيطان وسوس له. ففي الطريق وهم ذاهبين تعثرت أم مصطح بثوبها فسقطت على وجهها، فقالت: تعس مصطح، سبت ابنها. فعائشة انزعجت قالت: لا تقولي ذلك، أتسبين رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر؟ من الذين شاركوا في بدر مصطح، لكن الشيطان سبحان الله لما يغلب الإنسان. فأم مصطح تعجبت كيف عائشة تدافع عن مصطح وهو الذي يقول عنها ما يقول. قالت: أما بلغك ما يقول عنك؟ قالت: لا. فأخبرت أم مصطح عائشة بكل الخبر، ما كانت تدري عن شيء، أخبرتها بالخبر والذي حدث وماذا فعل المسلمون والفتنة التي جرت بينهم. وعائشة تقول: والله ما كنت أدري عن شيء، غافلة تماما، مريضة، ما عند إلا أبي وأمي، ما يخبروني بشيء، كيف تعرف؟ تقول: فوالله ما استطعت أذهب لقضاء الحاجة من شدة غمدي، ورجعت وبدأت أبكي بكاء مركاد يقطع كبدي. انظر الألم الذي كانت تمر فيه رضي الله عنها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها بتقوى الله تعالى وذكرها بالتوبة. تقول: تعجبت، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشك فيا. ثم قال لها: يا عائشة، إن كنت قد أصبت ما يقولون فاستغفر الله وتوبي إليه فإنه تواب رحيم. تقول: لما قال لي هذا الكلام جف الدمع في عيني، فالتفت إلى أبي وأمي، وكانت أشد فتنة مرت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الطعن في الشرف ليس مسألة هينة. فالتفتت إلى أبي بكر رضي الله عنه وإلى أمها، قالت: ألا تجيبان رسول الله؟ جاوبوه، يقول لي توبي. فقال: والله ما ندري ما نقول. حتى أبوها وأمها الآن من كثر الكلام، انظروا حجم الكلام الذي جرى، فمن كثر الكلام حتى هم توقفوا في هذه، قال: ما ندري ما نقول. فقالت لما رأت ذلك، ما بقى أحد يصدقها، وهي يعني أصلا لم تسأل ولم تستشار ولم تعرف الخبر إلا عند ذلك. فقالت: والله، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أتوب، والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا، والله إني لا أعلم، لئن أقررت بما يقول الناس والله يعلم أني منه بريئة لأقولن ما لم يكن، لو قلت حدث يكون كذب، والله يعلم أني بريئة، ولئن أنكرت لا تصدقوني، إذا أنتم بديتوا تشكوا في من يصدقني، لو قلت لم يحدث ما يصدقني أحد، لكن والله ما أقول إلا كما قال. وتحاول أن تتذكر اسم يعقوب عليه السلام، فمن شدة الفتنة والألم الذي عليها ما استطاعت تتذكر اسم يعقوب عليه السلام. فقالت: والله ما أقول إلا كما قال أبو يوسف، ما استطاعت تتذكر اسمه. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. تقول: فوالله إني في نفسي لأقل من أن ينزل في قرآن، لكني كنت أطمع أن تأتي رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم يبرئني الله سبحانه وتعالى فيها، لأن رؤيا الأنبياء حق. تقول: وبينما أنا كذلك ما التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطتهم ظهرها، في هذه الفترة نزل جبريل عليه السلام وتغشى الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعلمون إشاراته، فالنبي صلى الله عليه وسلم استلقى وبدأ العرق يتصبب منه، فجاء أبو بكر الصديق وغطاه وانتظروا. يقول أبو بكر: فوالله ما مر علي يوم ولا لحظات مثل هذه اللحظات، أخشى أن يأتي الخبر بعدم براءتها. يعني كانت في منتهى الشدة على أهل بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تقول عائشة: أما أنا فوالله ما خفت، لأني أعلم أني بريئة وأن الله ما كان ليظلمني، والله ما خفت، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي. لما استيقظ عائشة النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى عائشة قال: أبشري يا عائشة، فقد نزل الوحي ببراءتك. فقال أبو بكر الصديق فرح شديد، قال: قومي واشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما أشكره، وإنما أشكر الله الذي أتى ببراءتي، من شدة الألم الذي في نفسها رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجمع الناس وصعد المنبر وبدأ يخطب فيهم وقرأ عليهم الآيات في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وجاءت الآيات ببراءة عائشة، فهذا سبب نزول هذه الآيات. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد 3 صرحوا بالزنا، كلهم من المؤمنين ليسوا من المنافقين. شوفوا المنافقين بدأوا المسألة لكن فعلوها بطريقة خبيثة ما عليهم مستمسك، والذي وقع في المشكلة المؤمنين الذين ما حافظوا على ألسنتهم. فجلد مصطح ابن أبي مصطح من أهل بدر، وجلدت حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حفظت لسانها، تقول عائشة أما زينب فحفظها إيمانها، رغم أنها ضرتها لكنها سكتت ما تكلمت. حمنة لأنها متحمسة لأختها زينب تكلمت فجلدت. وجلد حسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم من المؤمنين. ونجى المنافقون، نجى عبد الله بن أبي، لكن الله سبحانه وتعالى أشار إليه، والذي تولى كبره منهم هذا عبد الله بن أبي بن سلول. النبي صلى الله سبحانه وتعالى مدح موقف أبو أيوب الأنصاري في هذا الحادث، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، إشارة إلى موقف أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري لما زادت الفتنة بدأ الكلام، جاءت له زوجته أم أيوب رضي الله عنها، قالت يا أبا أيوب أما سمعت ما يقول الناس في عائشة؟ قال بلى. قالت ما تقول أنت إيش رأيك؟ قال يا أم أيوب أكنت أنت فاعلة ذلك؟ قالت لا والله. قال أفكنت أنا أفعل ذلك؟ قالت حاشاك لا والله. قال فعائشة خير منك وصفوان خير مني، كيف نشك فيهم؟ فحفظ لسانه وعلم زوجته كيف التأدب في مثل هذا الموقف، فنجاه الله عز وجل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مصطح، مصطح يكون قريب لأبي بكر الصديق فكان ينفق عليه، كان من فقراء المهاجرين فكان ينفق عليه النبي أبو بكر الصديق. فلما مصطح تكلم في ابنة أبي بكر، الآن هذا جزاء الإكرام والإحسان يحسن إليك ويتكلم في عرضه، فحلف أبو بكر الصديق أنه ما ينفق على مصطح، هذا نتيجة الإكرام تفعل هذا. فجاءت الآيات تنهى أبو بكر الصديق وتأمره بالإنفاق على مصطح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال بلى أحب أن يغفر الله لي، فكفر عن قسمه وأعاد النفقة على مصطح بن أبي مصطح. قصة طويلة وفيها تفاصيل كثيرة، لكن كانت فتنة استمرت شهرا كاملا على المسلمين، وتوقف فيها الجهاد وتعطلت فيها أمور المسلمين بسبب جرأة بعض الناس على قيادتهم. هذه الجرأة والتلقي الكلام، واحد ينقل الكلام بدون تدقيق بدون تثبت، هكذا الطعن في أعراض الناس، الطعن في شرفهم، الطعن في مواقفهم، في في مكانتهم، دون سؤالهم، دون التحقق، دون التأكد، هكذا التصريح بفجور وفاحشة دون سؤال ودون تثبت، هذا من الذنب العظيم، من الإفك كما سماه الله سبحانه وتعالى، فكان درسا عظيما للمسلمين. هذه الأحداث كانت في السنة السادسة للهجرة. في أواخر السنة السادسة للهجرة حدثت مسألة عظيمة جدا، وهي صلح الحديبية. صلح الحديبية بعض العلماء يسميها غزوة الحديبية، والحقيقة هي ليست غزوة، النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج للقتال. في ذي القعدة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يقول للناس إني قد نويت العمرة، فمن أراد أن يخرج معي فليفعل. فما خرج معه إلا المهاجرين والأنصار وبعض الأفراد، ما خرجت معه قبائل كاملة، بعض الأفراد من بعض القبائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ليش ما خرج الناس؟ لأن الجو متوتر، ما زالت معارك وقوافل تؤخذ وصراع بين المسلمين والكفار، فكانوا يتوقعون لو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة تحدث معركة ويقتل فيها المسلمون، فما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا المهاجرين والأنصار كما ذكرنا وبعض القبائل، بعض الأفراد من قبائل. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 رجل، وكان هذا في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. وساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، والهدي هو الإبل التي تشعر وتقلد، التشعير أن يجرح سنام البعير، علامة أنه سيذبح قربة لله، فلا يركب ولا يؤذى لأنه مقرب إلى الله عز وجل. أو يقلد، توضع على رقبته القلادات التي تشير إلى أنه سيذبح في سبيل الله قربانا إلى الله. فساق الهدي، ساق النبي صلى الله عليه وسلم 70 بعيرا هديا، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة. وانتشر الخبر، المنافقين ما خرجوا إلا واحد، هو الجد بن قيس، هو الوحيد من المنافقين اللي خرج، والباقين ما خرجوا. قالوا والله سيذبح محمد، يخرج إلى مكة، يذهب إلى أعدائه بين أيديهم هكذا بدون شيء، يسلم نفسه إليهم، والله سيذبحون. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا احتار، خشي فعلا من الغدر، فماذا فعل؟ أخذ معه السلاح، لكن السلاح جعله على الإبل، يعني ما حملوه. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم عند ذو الحليفة، ذو الحليفة اللي يسمونها الآن آبار علي، ميقات أهل المدينة، على بعد 7 ميال من وسط المدينة، مسافة طويلة إلى مكة. هناك لبسوا الإحرام، فأحرموا بالعمرة عند ذي الحليفة، وباللبس الإحرام ما حملوا معهم السلاح، السلاح موجود معهم على الإبل. وسار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، وصلت الأخبار إلى مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم. قالوا والله ما يدخلها، لا عمرة ولا غيرها، ما يدخلها، ما يدخلها علينا إلا بإذننا. فاستعدت قريش فأخرجوا جيشا كاملا، وأوقفوا الجيش على حدود الحرم. مكة فيها الكعبة، الكعبة تسمى المسجد الحرام، حول الكعبة منطقة تسمى الحرم حول مكة، تدخل منها مزدلفة ويدخل منها منى، هذه كلها داخل الحرم، عرفات خارج الحرم. فهناك منطقة تسمى الحرم، في داخل الحرم لا يجوز القتال، ولا يجوز قطع الأشجار، ولا يجوز الصيد، كله حرام، منطقة آمنة حتى من أيام الجاهلية. ثم منطقة ثالثة أكبر اللي هي تسمى المواقيت، والتي لا يجوز تعديها إلا بالإحرام لمن يريد الحج أو العمرة. فعند الميقات النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة فأحرم، لكن المسافة كلها جاءها وهو محرم، مسافة حوالي 450 ميل، جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. خرجت قريش خارج منطقة الحرم التي لا يجوز فيها القتل ولا الصيد. ليش؟ لأن لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم يصعب إخراجه، لأن ما يجوز فيها القتال، ولو قاتلوه ينتشر الخبر أن قريش تقتل الناس في الحرم، فتنتهك حرمة الحرم، وهذا أمر عظيم عند العرب. فكانت قريش حريصة جدا أن المسلمين ما يدخلوا منطقة الحرم، لأن لو دخلوها لا يستطيعون أن يمنعوهم. سار النبي صلى الله عليه وسلم، قريش الآن واقفة على الطريق الرئيسي ما بين مكة والمدينة خارج منطقة الحرم مستعدة، معهم بعض ساداتهم، ليس كل ساداتهم، أبو سفيان سيد مكة في ذلك الوقت كان داخل مكة، ما خرج مع الجيش، داخل مكة، بعض سادات مكة خارج. وتعاهد الجيش على أنه ما يدخل المسلمون لا لعمرة ولا لغيرها، ما يدخلون. وأخرجوا الفرسان، كتيبة كاملة من الفرسان يرأسهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان في ذلك الوقت على الكفر. في الطريق جاء رجل اسمه بشر ابن سفيان الكعبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله قد خرجت لك قريش، خرجوا بجلود النمور، كانوا يلبسون جلد النمور إذا أرادوا القتال، معناها خلاص ناوين على القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش، يا ويح قريش، ما ضرهم لو تركوني، لو تركوني، لو خلوا بيني وبين الناس، فإن انتصرت فعزي عزهم وشرفي شرفهم، وإن قتلت فهو ما يريدون. لماذا هذا العناد؟ لماذا هذا الإصرار من قريش؟ حتى العمرة الآن يريدون أن يمنعوني منها. فانزعج النبي صلى الله عليه وسلم من موقف قريش، ما فيه لين على الإطلاق، حتى للعمرة ما فيه لين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال من رجل، يعني يسأل جيشه، من رجل منكم يدلني على طريق يأتي القوم من خلفهم، يعني التف أدخل الحرم من طريق غير معروف، طريق إلى مكة، طرق مكة معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن جاء من جهة المدينة لكن يريد طريق غير معروف يدخل فيه مكة، فقال واحد من الصحابة أنا يا رسول الله، فقال دلنا. فمشى بهم بطريق وعر أتعبهم، شق عليهم مشقة شديدة، جيش يعني ليس جيشا وإنما عدد كبير، 1400 يسيرون في طريق وعر أتعبهم جدا. لكنه فعلا كان طريق صحيح، فوصلوا خلف جيش مكة، وجيش مكة ما يعلمون ولا يدرون عن شيء، ما زالوا ينتظرون جيش الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيهم، والجيش وراءهم صار. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحرم وجيش مكة ما زال ينتظر، إلى أن وصلوا إلى علامات الحرم. كان العرب يضعون علامات لمنطقة الحرم حتى يعرف أن هذه منطقة الحرم فما تنتهك. فوصلوا إلى علامات الحرم، ما بينهم وبين العلامات إلا خطوات. في هذا الموطن قبل ما يدخل الحرم بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الوحد بدون ما يبركها النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت الناقة وبركت. حاول النبي صلى الله عليه وسلم يحركها ما تحركت، جاء الصحابة ينخزونها يضربونها ما تحركت. قالوا يا رسول الله أصابها شر؟ قال لا، بل حبسها حابس الفيل. من الذي حبس فيل أبرهة من أن يهدم الكعبة؟ الله سبحانه وتعالى، وهو الذي حبس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم من أن تدخل الحرم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول في ذلك الموطن، فنزلوا الآن هم خارج الحرم، ما هم آمنين. فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أنزلتنا في مكان ما فيه ماء، احنا كنا نطمع ننزل في مكان فيه ماء، ما عندنا ماء، وما بقى عندنا من الماء إلا الذي عندك، وما يكفيك إلا للوضوء. قال في المكان آبار، قالوا ما فيها إلا بئر جاف، قال أين هو؟ فدلوه عليه، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البئر بالماء القليل الذي عنده، ثم أعطى سهم لواحد من الصحابة قال انزل في البئر، فنزل قال حك الأرض البئر، فحك أرض البئر فانفجر الماء، فكان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فشرب الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تدعوني قريش إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها، يعني إذا لانت قريش وطلبوا الصلح سأصالحهم. فنزل بهذه النية صلى الله عليه وسلم، أنه رأى أن الله حبسه من دخول مكة. هنا قريش وصلتها الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم التف حولها وأنه على وشك أن يدخل الحرم، ففزعوا لو دخل الحرم مصيبة عندهم، فاستعجلوا نحو الحرم، فوجدوه قد خيم خارج الحرم، استغربوا، كان يستطيع يدخل، استغربوا ماذا يريد، فخيموا نزلوا أيضا، قالوا خلونا نعرف، يعني لو كان يريد العمرة مفروض يدخل، إذا يريد القتال لأنه نزل خارج الحرم ومعه السلاح، لكنهم محرمين، فهل يريد العمرة أم يريد القتال؟ الأمر محير، وفعلا محير لأنه نزل خارج الحرم، لو يريد العمرة مفروض ينزل داخل الحرم. فاحتاروا ماذا يفعلون، هل يمنعون هؤلاء العمار من دخول مكة فينتشر الخبر وتصيح سب عليهم في العرب؟ قالوا خلونا نتأكد، فأرسلوا سيد من سادات العرب، هو بديل ابن ورقاء من سادات خزاعة، لكنه كان عنده بيت في مكة يعيش في مكة وهو من سادات خزاعة، فكان معهم، فقالوا اذهب وانظر لنا ماذا يريد محمد. فذهب بديل ابن ورقاء رضي الله عنه، كان قد أسلم في ذاك الوقت، كان على الشرك، ذهب بديل ابن ورقاء فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، جلس إليه قال يا محمد ما تريد؟ قال أريد العمرة وقد سقت الهدي، انظر الهدي أمامك وأنا كلنا محرمين. قال فما بال السلاح، ليش جايب السلاح؟ قال يا بديل إني أخشى الغدر، لو جئت بدون سلاح يذبحونا هكذا ما ندافع عن أنفسنا لا يعقل. فاقتنع بديل وذهب إلى قريش واجتمعوا إليه، قال الرجل يريد العمرة اتركوه. قالوا والله ما يدخلها علينا إلا بإذننا حتى ولو العمرة. قالوا كيف عرفت أنه يريد العمرة؟ قال كذا، ما عندك إلا كلامه، يعني هذا كلامه كيف نصدق؟ فقالوا نريد أن نتأكد، فأرسلوا رجل آخر من ساداتهم هو مكرز ابن حفص. مكرز ابن حفص أول ما طبعا أنا معسكرين قريبين يعني مسافة بينهم بسيطة، فيأتي ماشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه قال هذا رجل غدر غادر. جاء الرجل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا سأل المسلمين شيئا، بدأ يتلفت يطالع في المعسكر ثم رجع. قالوا ما وراك يا مكرز؟ قال الأمر غير واضح، قد يريد العمرة وقد يريد القتال، معه السلاح طيب ما تأكدت من شيء، راح غدرت بهذه الطريقة. فقال ما سألت أحد؟ قال لا. قالوا لا، نبعث بعد واحد حتى نتأكد. فأرسلوا، كان واحد من الأحابيش، الأحابيش قبيلة من الحبشة، فكان سيدهم في مكة في ذلك الوقت. فخرج ينظر الأخبار، قالوا له يا حليس بن علقمة أنت انظر لنا الخبر. فذهب حليس بن علقمة، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رآه قال هذا ممن يعظمون الهدي. الهدي الإبل هذه المشعرة والمقلدة لها مكانة عظيمة في نفسه، يحترم من يهدي للبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب قال سوق الهدي أمامه. فلما اقترب أثار الصحابة الهدي، فقام الهدي مشى أمامه، رأى الهدي مشعر ومقلد، علامة واضحة على أن الناس يريدون العمرة، فرجع. قال الرجل يريد العمرة. قالوا كيف عرفت؟ قال قد ساق الهدي. فردوا عليه رد عنيف، قالوا إنما أنت أعرابي لا علم لك. فغضب، قال والله ما على هذا عاهدناكم يا معشر قريش، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ جاء يعظم البيت، جاء بالهدي وتمنعونه؟ والله إن لم تدعوه وتخلن بينه وبين الكعبة لأنفرن عليكم بالأحابيش، أهجم عليكم بالأحابيش. فقال له يا رجل انتظر اصبر لا تستعجل، دعنا نرى رأينا. فهدأوه، ولا كادت تحدث مشكلة بينهم وبين الأحابيش بسبب هذه العمرة. ثم قالوا نرسل رجل آخر. الآن هم يرسلون ناس من غيرهم حتى يتأكدوا من الخبر، لأن يخشون أن واحد منهم ما يأتيهم بالخبر. فأرسلوا عروة ابن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه كان أيضا على الكفر في ذلك الوقت، سيد الطائف، سيد بني ثقيف، كان أيضا في مكة في ذلك الوقت. فأخذ عليهم المواثيق، قال لهم أنا لست كمن سبقني، كل واحد يأتيكم بالخبر تكذبونه، كل واحد يذهب ترجع تسبونه وتسفر رأيه وتقول لا علم لك وكذا. فأخذ عليهم المواثيق، إذا الخبر أتيت به تصدقوني؟ قالوا نعم، أنت سيد من ساداتنا واذهب. عروة بن مسعود، بس عشان نعرف مكانته، هو الرجل واحد من الاثنين الذين عناهم الله عز وجل في القرآن على لسان الكفار، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الوليد بن مغيرة في مكة وعروة بن مسعود في الطائف، هذه مكانته عند العرب. فلهذه المكانة العظيمة أعطوه العهد والميثاق أنهم لن يردوا كلامه. فذهب عروة. الآن عروة يريد أن يتأكد، كيف يتأكد؟ اللي قبله شافوا ما في كفاية في الأمر، وسألوا أيضا ما في كفاية. فحط في باله خطة، خطته أن يستفز المسلمين، فإذا وجد منهم رد شنيع وعنيف معناها يريدون القتال، وإذا رأى منهم الحلم والهدوء فمعناها يريدون العمرة. فذاهب ونية أن يستفز المسلمين. فذهب وطلب اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع معه النبي صلى الله عليه وسلم، سادة الصحابة جالسين. النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرجل جاي مسلح ما رضى ينزع السلاح، النبي صلى الله عليه وسلم أمر حارس الخاص المغيرة بن شعبة أن يلبس السلاح ويكون عنده احتياط. فلبس السلاح وغطى نفسه بالسلاح ما يرى إلا عينيه، ووقف بالسيف خلف النبي صلى الله عليه وسلم احتياط، لو تصرف الرجل اي تصرف يضربه. المغيرة بن شعبة يكون ابن اخو عروة بن مسعود، مغيرة بن شعبة ثقفي، عروة بن مسعود يصير عمه، لكن ما عرفه لانه لابس السلاح. فوقفوا على هذه الصورة، جلس عروة بن مسعود امام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد جئت تدخل مكة عنوة بالقوة، جاي تدخل مكة؟ قال إنما جئت للعمرة. قال يا محمد إن كنت تريد القتال فأيم الله لا يغرنك هؤلاء أصحابك اللي معك، يستفزهم، لا يغرنك هؤلاء الذين معك، فوالله لئن بدأ القتال لينكشفن عنك، يتركونك وحدك ويفرون هؤلاء كلهم. فغضب أبو بكر، ما استطاع يصبر أبو بكر الحليم، ما استطاع يصبر على هذه الكلمة. ف
1: فسبه سبة شنيعة، ثم قال: أنحن ننكشف عنه؟ والله ما ننكشف عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر، قال: اتركه يا عمر، يا أبو بكر اهدأ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عارف أن هذا يريد أن يستفزه. فعروة بن مسعود مع هذا السب التفت إلى أبو بكر، قال: لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها، لولا أنك صاحب فضل علي يا أبا بكر، كان له فضل على عروة، لولا هذا الفضل ردت عليك هذه السبة التي سببتني بها. فانتهى الأمر بهذا الأمر الهدوء. ثم إن كان من عادة العرب إذا واحد بالكلام يريد يستفز اللي أمامه يجر لحيته، فهذا يريد أن يستفز النبي صلى الله عليه وسلم، فمد يده ليجر لحية النبي صلى الله عليه وسلم، حركة يعني ما فيها أدب وفيها استفزاز شديد. فعروة بن مسعود لما مد إيده يريد يجر لحية النبي صلى الله عليه وسلم، المغيرة بن شعبة ما صبر، فبالسيف قلب السيف صفحة السيف، ضرب إيد عروة بن مسعود ضربة منعته من أن يمد يده. فعروة خاف، ضربة بالسيف فخاف، قال: من هذا الفض الغليظ؟ إيش هذا؟ إنما أردت أن أحدثك يا محمد. فقال: ارفع يدك عن رسول الله قبل أن لا ترجع إليك. هذا المغيرة يقول له: ارفع يدك ولا راحت. قال: من هذا؟ ليش هذا الفظاظة الغلظة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، ألم تعرفه؟ قال: لا. قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر يا الغادر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ يشير إلى قصة. المغيرة ثقفي مسلم الآن عند المسلمين، كيف صار مسلم عند المسلمين؟ له قصة. كان ذاهب مع وفد من بني مالك إلى المقوقس في مصر. بني مالك مؤدبين لطيفين، هذا المغيرة فظ غليظ فعلا، فما كان مؤدب في الحديث معه المقوقس، الآخرين مؤدبين. فلما جاء وقت الرحيل، المقوقس أمر أن يعطى الجميع جوائز وهدايا إلا المغيرة، لأن غير مؤدب ما أعطاه شيء. فخرجوا كلهم معهم الجوائز والهدايا والأموال إلا المغيرة، فغضب: كيف يعامل هذه المعاملة؟ وكيف يطلع بدون يسافر لمصر ويرجع بدون شيء؟ ما يصير. ففي الطريق لما ناموا جماعته بني مالك رايح وياهم الآن، قام وقتلهم كلهم 13 رجل، ذبحهم واحد واحد، وأخذ كل اللي جابوه، كل غنائمهم، وراح فيها. وصل الخبر إلى بني مالك أن جماعتهم قتلوا على يد المغيرة، فثاروا، طلبوا من بني ثقيف أن يسلموهم المغيرة. المغيرة سيد من ساداتهم، يعتبر شريف من أشرافهم، ما يستطيع أن يسلموه العرب، هذا الحمية اللي فيهم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ها كيف يسلموا ابنهم؟ فرفضوا. فكادت تشتعل الحرب ما بين ثقيف وبني مالك، وفعلا التقى الجيشان. فهنا وقف واحد من حكماء العرب وقام لعروة بن مسعود، قال: يا عروة، أنت سيد من سادات العرب وأحكم من أن تفعل هذا، لا تفني قومك وتفني بني مالك، لا تفني قومك وتفني بني مالك. قال: ماذا أفعل؟ قال: أنا نصيحتي لك أنك تدفع الديات، تدفع ديات بني مالك وتنهي المسألة. ففعلا حقا عروة بن مسعود حقا الدماء ودفع الديات، وانتهت المسألة ما بين بني مالك

رسول الله، ولو كل هذا الفضل الذي فعلته لي، لكن ما تمد يدك على رسول الله، هذا رسول الله. فانظر حرصهم رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة حان وقت الصلاة، فقام بلال وأذن، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ. الآن عروة بن مسعود جالس ينظر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، فاجتمع عليه الصحابة. عروة ينظر، كل ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يلتقطون الماء الذي يسقط منه ويمسحون به أنفسهم. يتفل النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذون تفلة النبي صلى الله عليه وسلم يمسحون بها. تعجب عروة، ما هذا؟ فاكتفى، شافهم في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقودهم وكلهم مصطفين، اكتفى، ما كمل النقاش، رجع. اجتمع مع سادة قريش، قالوا: ما الرأي؟ ما وراءك؟ قال: قبل ما أقول لكم الرأي، قد والله وفدت على كسرى في ملكه، ووفدت على هرقل في ملكه، على قيصر في ملكه، ووفدت على النجاشي في ملكه، فوالله ما رأيت أحدا في ملكه أعظم من محمد في ملكه. والله لئن قاتلتموهم والله ما يسلمونه لكم حتى يقتلون مثلهم، يعني ما يسلمون إلا بقتل 1400 رجل، ولئن قتلوا مثلهم فما خيرة الحياة بعد ذلك. قالوا: ما الرأي؟ قال: الرأي عندي أن تصالحوه على ألا يعتمر هذا العام. أنتم ما تريدون أن يدخل هذا العام ولا تريدون قتاله، صالحوه ولا يعتمر هذا العام. فعندئذ فكرت قريش، قالوا: نريد أن نتأكد أكثر. فعندئذ قالوا: أحسن شيء نأسر واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذه ونحقق معه، نعذبه حتى نرى ما هي النية الحقيقية لمحمد. فبالليل أرسلوا 40 رجل، تسلل هؤلاء الرجال هدف أن يأخذوا واحد من المسلمين يأسرونه حتى يحققوا معه. وفعلا بدأ هؤلاء يتسللون، لعل واحد يخرج لقضاء الحاجة ولا شيء يأسرونه. النبي صلى الله عليه وسلم صاحي، وعيونه اكتشفت هؤلاء 40 رجل الذين قادمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر مجموعة من الفرسان المسلمين بأخذ السلاح، فأحاطوا 40 رجل وأسروهم كلهم. هم جايين يأخذون واحد، الآن كلهم وقعوا أسرا. فجيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وصل الخبر لقريش أن جماعتهم أسرى، فاستعدوا للقتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق 40 رجل، وقال: إنما جئنا للعمرة، خلوا بيننا وبين العمرة. فالآن زاد الأمر عند قريش قناعة أن ما يريد القتال، لو يريد القتال لقتل 40 رجل كانوا بإيده. فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أيضا المسألة بهذه الصورة تضايق، يعني كل هذه المحاورات، كل هذه المحاولات ما في نتيجة. قال: هؤلاء لا نفع معهم، هذا الجيش كلهم عنيدين، خلوني أتفاوض مع سيد مكة، مع أبي سفيان. فنادى عمر، قال: يا عمر اذهب إلى مكة وفاوض أبو سفيان يسمح لنا بدخول مكة للعمرة. فقال عمر: يا رسول الله، قد علمت أنه ما من أصحابك أحد أشد على قريش مني، وما بقي أحد من قومي يحميني، ما في أحد يدافع عني، فإذا تريد أن ترسل أحد إلى مكة أرسل رجل له منعة ومكانة في مكة. قال: من؟ قال: أرسل عثمان، عثمان من بني أمية وأبو سفيان من بني أمية، فيحميه، يعني له مكانة ليس كمثلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتنع بذلك فأرسل عثمان. لما وصل عثمان أكرمه أبو سفيان، قال: لأن تريد أن تطوف بالكعبة فطف. قال: لا والله، ما أطوف قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ عثمان يفاوض أبو سفيان، أبو سفيان أمر، قال: تبقى عندنا، ما تخرج حتى نرى رأينا. فمنع، حبسوا عثمان من الخروج والعودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عثمان، الخبر وصل مشوه أن عثمان قد قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن المسألة حتى رسوله يقتل، رأى أن المسألة الآن كأنها وصلت إلى مرحلة القتال، فأمر أصحابه بالبيعة: إذا بدأ القتال ما تفرون. وبدأت البيعة، بدأ الصحابة يبايعون، النبي صلى الله عليه وسلم جالس تحت الشجرة، وبدأت البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، واحد واحد يبايعون. أول من بايع كما في الروايات هو أبو سنان الأسدي رضي الله عنه.

وتتالى الصحابة بالبيعة. سلمة بن الأكوع الذي ذكرنا قصته رضي الله عنه خير الفرسان بايع، ثم جلس يرتاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة 1400 رجل فترة تأخذ بيعتهم، فراه جالس قال يا سلمة قم بايع. قال قد بايعت يا رسول الله. قال بايع مرة أخرى تأكيد، لأن هذا مكانته في القتال ليس مثله أحد، ما في أحد يقاتل مثله على رجله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يؤكد عليه، وفي هذا جواز تأكيد البيعة وتكرار البيعة مرة أخرى. بايع كل الصحابة الذين شاركوا في الحديبية 1400 رجل إلا واحد، هو الجد ابن قيس. كان يتسلل خلف الجمال خلف الإبل حتى ما يبايع. يقول واحد من الصحابة رأيته يلود بالجمال حتى لا يبايع، وكان عنده جمل أحمر فكان مختبئ خلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تمت البيعة وضع يده اليسرى على يده اليمنى وقال وهذه يدي عن عثمان. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نيابة عن عثمان. فقال الصحابة فوالله ليسرى النبي صلى الله عليه وسلم خير من أيماننا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ بشرهم بالبشرى العظيمة فقال والله لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، كلكم في الجنة. فقال لهم يدخل الجنة كل من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. النبي صلى الله عليه وسلم عرفه قال هذا ما يدخل الجنة، الباقين كلهم يدخلوا الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد لهم البيعة، وهي التي نزلت فيها الآيات إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. فهذه مكانة الشجرة والبيعة عند شجرة البيعة التي تسمى بيعة الرضوان، قيل هي بيعة على الموت وقيل هي بيعة على ألا يفروا، ما يهربوا إذا بدأ القتال ما يهربوا. فكانت هذه بيعتهم رضي الله عنهم عند الشجرة. الشجرة ظلت قائمة إلى زمن عمر بن الخطاب، ثم إن عمر رضي الله عنه أمر بقطعها، قال حتى لا يشرك الناس فيها، خشية الشرك أمر بقطعها. فكانت نهايتها في زمن عمر رضي الله عنه. لما وصلت الأخبار لقريش أن صارت البيعة وعلى الموت خافوا، فقالوا نريد الصلح نريد الصلح. فعندئذ أرسلوا سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادم عرفه، قال سهيل سهل الله لكم، قد أرادت قريش الصلح. ليش؟ سهيل رجل مفاوضات مثل وزير خارجية، الباقين هذول وزراء دفاع يريدون معارك، هذا لا يرسل إلا للمفاوضات. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه أن قريش تريد الصلح، فقال سهل الله لكم. جلس سهيل فبدأ الحوار. المهم تم الاتفاق بين سهيل بن عمرو والنبي صلى الله عليه وسلم على الصلح، تم الاتفاق على الصلح. ثم بدأوا بعد ما اتفقوا على الشروط والتفاصيل وكل حاجة بدأوا بكتابة الصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نادى علي بن أبي طالب هو الذي كتب الصلح، وشهد على الصلح جماعة من الكفار وجماعة من المسلمين. فمن الكفار الذين شهدوا طبعا سهيل بن عمرو وحويطة بن عبد العزة وغيرهم، من الذين شهدوا من المسلمين أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب كان هو الذي يكتب، ومحمد بن مسلمة وغيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فكتب علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترض سهيل بن عمرو، هذا من أولها، قال والله ما ندري من الرحمن، احنا عندنا الرحمن هذا ما نعرفه، اكتب باسمك اللهم. علي بن أبي طالب قال انا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم. قال امسحها. قال والله ما امسحها. فمن اول المفاوضات صارت اختلاف على قضية تفصيلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي امسحها. فقال يا رسول الله كيف امسح الرحمن الرحيم؟ قال اين هي؟ ما يعرف يقرأ. قال له هذه. فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال اكتب هذا ما صالح عليه، وهو يكتب محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فاعترض سهيل بن عمرو قال والله لو كنت اعلم انك رسول الله ما قاتلتك، اكتب اسمك واسم ابيك، اكتب محمد بن عبد الله، لا تكتب لي محمد رسول الله، هذا رسول الله ما اعترف فيها.
فتضايق المسلمون، بدأت انفعالات الآن، أن المسلمين أصلا مضايقين من الصلح، كيف يتصالحون على عدم دخول مكة وعلى عدم العمرة، والآن يأتي هذا ويتشدد هذا التشدد وهذا التعنت. فزادت المسألة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي امسحها. قال: والله ما أمسح رسول الله. قال: أين هي؟ قال: فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يريد الصلح النبي صلى الله عليه وسلم. مع بداية كتابة الاتفاق، أولا خلونا نقرأ شروط الاتفاق، بعدين مع بداية هذه الشروط ما كتبت حتى الآن. اتفقوا على التالي: اتفقوا على أن المسلمين يرجعون هذا العام، ما يدخلوا مكة، ومن حقهم أن يأتوا في العام القادم فيدخلوا مكة للعمرة، وأنه إذا جاءوا في السنة القادمة قريش لن تتعرض لهم بأي أنواع من التعرض، بشرط أن المسلمين إذا دخلوا مكة في السنة القادمة يدخلوها وليس معهم سلاح إلا سلاح الراكب وهو السيف، والسيوف يجب أن تكون في الأغماد غير مشهورة حتى لا يعني يظهروا عزتهم ومكانتهم. والمدة المحددة لهم لهذه العمرة، عمرة القضاء كما سميت، 3 أيام فقط، عليهم أن يتركوا مكة بعدها. هذا بالنسبة لما يتعلق بالعمرة. ثم اتفقوا على بعض الشروط الإضافية، من أهمها انتهاء حالة الحرب ما بين قريش والمسلمين مدة 10 سنوات، يأمن الناس فيها بعضهم بعضا، ما في قتال، ما في هجوم على القوافل، ما في شيء، أمن كامل 10 سنوات. ويلتزم محمد صلى الله عليه وسلم، يلتزم برد من يأتي مهاجرا من مكة، أي واحد يهاجر من مكة إلى المدينة يعود، يرجع إلى الكفار، وأي واحد يأتي مرتد من مكة من المدينة إلى مكة لا يرجع إلى المدينة. وكان هذا من أشد الشروط على المسلمين، لأن كان فيه كأن الكفار أخذوا شيء فيه مزية، أن اللي يأتي منهم يرجعون، اللي يأتي من المسلمين ما يرجعون، فكأنهم هم الذين انتصروا في هذا الصلح. ثم من شروط الصلح أن القبائل التي تريد أن تدخل في حلف المسلمين فلهم ذلك، ومن يريد أن يدخل في حلف قريش فلهم ذلك. فكان ممن شهد الصلح سادات خزاعة وسادات بني بكر، فقال خزاعة، قالت خزاعة: نحن في حلف محمد. وقال بنو بكر: نحن في حلف قريش. وهذا الحلف هو الذي سبب فتح مكة فيما بعد، لأن بنو بكر اعتدوا على خزاعة، فهذا دخولهم فيه كان في تلك اللحظة. ثم قالوا من ضمن الشروط أن أي قبيلة تدخل في الحلف تعتبر جزء من المعسكر هذا، وأي اعتداء على هذه القبيلة يعتبر نقض لكل العهد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نقض العهد مع قريش، لأن قريش نقضت العهد بعونها أبو بكر في عدوانها على خزاعة. فكان هذا هو ملخص صلح الحديبية، وكان سبب فيما بعد فيما جرى إليه من فتح مكة. الآن اتفقوا على شروط، بدأوا يكتبونها: بسم الله الرحمن، بسمك اللهم، من هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله، وما صالح عليه محمد بن عبد الله، سهيل بن عمرو. الآن مع بداية كتابة الشروط، وإلا أصوات صراخ خارج الخيمة، فخرجوا ينظرون، وإذ واحد من المسلمين من مكة هارب من مكة بالسلاسل، ما زال مربط بالسلاسل وهارب، سمع أن جيش المسلمين قريب فأراد أن يلجأ إليهم. هو من؟ هو أبو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي يكتب المفاوضات. والاتفاق الآن أن اللي يأتي من مكة يعود. فجاء أبو جندل: يا رسول الله، جئتك مهاجرا، ما أريد مكة، أريد أرجع معك. فقال سهيل بن عمرو: يا محمد، الصلح الذي بيني وبينك، بمعنى ترجع لي ابني. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ما كتبنا الصلح، الصلح بعد ما كتب. الآن ما الموقف؟ هل يرجع أبو جندل ولا ما يرجع أبو جندل؟ صلح تم لكن ما كتب. فأبو سهيل بن عمرو تدخل هنا، قال: أما تكفيكم الكلمة؟ لازم تكتبون الكلام، ما يكفي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، يكفينا، خذ ابنك. أبو جندل طبعا ما يعرف القصة، جاي مهاجر، الآن بدأ سهيل بن عمرو يجر ابنه، يريد يوديه إلى معسكر الكفار القريب يسلم لهم ويرجع يكمل الصلح. أبو جندل
ما هو مصدق اللي قاعد يجري الان، قاعد يرجعونه بعد ما هاجر يرجعونه للكفار ولا يمنع سهيل بن عمرو من فعل ذلك، وبدا يصرخ يا رسول الله تعيدني الى الكفار يفتنوني في ديني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا جندل اصبر واحتسب لعل الله يجعل لك ولاصحابك مخرجا. ابو جندل ما هو مصدق كيف يتركوه، فبدا يصرخ لا تتركوني لهم يفتنوني في ديني. بدا المسلمون يبكون، اي ذل هذا، واحد منهم يسحب هكذا ويعاد الى الكفار وهم ينظرون. فزاد المهم وزادت حرقتهم وزادت كراهيتهم لهذا الصلح الذي جرى، فبداوا يبكون. اللي تحرك منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قام ومشى سهيل بن عمرو يجر ابنه، وعمر بن الخطاب ماشي جنب ابو جندل ويقرب له السيف، يقرب السيف منه ويقول يا ابا جندل انما المشركون نجس وانما دم احدهم دم كلب، يعني دم المشرك مثل دم الكلب ليس له قيمة. يقول هو يفسر هذا، يقول اريد ان يأخذ السيف ويقتل اباه. طبعا هنا ليش ما هو عمر يقتل سهيل بن عمرو؟ لان في صلح. طيب ليش يجرئ ابو جندل؟ ابو جندل ليس جزء من هذا الصلح، ابو جندل خارج عن هذا الصلح لانه ما خضع لقيادة المسلمين، ولذلك يقول الفقهاء يسع الفرد الذي ليس في جماعة المسلمين ما لا يسع الجماعة، العضو في الجماعة ما يستطيع يتصرف الا بالتزام بمواقفها، بينما الفرد هو في حل ليس ملتزم، يسمونه الفرد السائب في الفقه، فهذا ليس ملزم بقوانين واتفاقات وعهود هذه الجماعة. فجر ابو جندل يقول عمر الخطاب فظن الرجل بابيه، ما احب ان يقتل اباه، ولا كان يستطيع ياخذ السيف ويقتل سهيل ولا يكون هناك عقوبة على المسلمين لان ابو جندل ليس جزء من الصلح. فجر ابو جندل وزاد الامر على المسلمين، ثم عاد سهيل بن عمرو وكتب الصلح وتم الامر، وبدأ قريش الان تنتظر رحيل المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فقال في المسلمين، قال لهم يعني تحللوا وارجعوا. فقام عمر قال يا رسول الله ألست أخبرتنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤيا في المنام أن المسلمين يذهبون إلى البيت ويطوفون به ويحلقون ويقصرون، وأخبر المسلمين بهذه الرؤية في الطريق إلى مكة. فعمر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية، ألست أخبرتنا بأننا نأتي البيت ونطوف به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى يا عمر، أفأخبرتك أننا نأتي هذا العام؟ أنا قلت لك أن هذا سيحدث هذه السنة؟ فقال لا. طبعا تضايق المسلمون أكثر، عمر بن الخطاب يريد يعمل شيء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ترضى بهذا الصلح؟ ألسنا المسلمين؟ قال نعم. قال أليسوا بالكافرين؟ قال نعم. قال فكيف نعطي الدنيا من ديننا؟ كيف يكون الصلح لصالحهم؟ قال إن معي ربي ولن يضيعني. عمر كأنه يريد جواب يطمئن أكثر، فذهب إلى أبي بكر الصديق قال يا أبا بكر ألسنا بالمسلمين؟ قال نعم. قال أليسوا بالكافرين؟ قال بلى. قال فكيف نعطي الدنيا من ديننا؟ فهنا رد عليه أبو بكر رد أسكته به، قال يا عمر هذا رسول الله فالزم غرزه، يعني وين ما يدوس دوس، لا تعمل شيء آخر. فسكت عمر لكن ما زال قلبه ممتلئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الأمر وخلاص استقروا على هذا، وقف النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأن يتحللوا، خلاص انزعوا الآن الإحرام، احلقوا رؤوسكم وانزعوا ونرجع. فما قام أحد. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، أول مرة الآن المسلمين يعصون له أمرا، ما أحد قام وهو قد أمرهم أنهم يتحللوا، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم مرة أخرى فينزل عليهم غضب الله، فتركهم يأمرهم بأمر ولا يطيعونه، تركهم وهم جالسين مترددين ما يدرون ماذا يفعلون، كيف يتحللوا وقد نووا العمرة، كيف تردهم قريش؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين مغضب، كيف ما يطيعوا له أمره؟ دخل خيمته كانت معه أم سلمة رضي الله عنها، فرأته حزينا. فبحكمتها رضي الله عنها، وأحيانا المرأة سبحان الله يكون رأيها أسد من رأي الرجال،
فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال ما لك؟ قالت يا رسول، قال يعني أخبرها بالخبر، أمرتهم ولم يطيعوني، وأخشى لو أمرهم مرة أخرى ينزل عليهم غضب الله. قالت يا رسول الله قم أنت فتحلل، إذا رأوك تحللت يعرفون المسألة انتهت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخيمة ونادى أين الحلاق، فجاءه قال أحلق لي. فبدأ الحلاق يحلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أنه خلاص ما في فائدة، انتهت العمرة راحت عليهم. فقام بعضهم يحلق رأس بعض، فمن شدة غضبهم وانزعاجهم بدأوا يجرحون بعض من هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى بعضهم يقصر فقال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين، فأذن لهم بالتقصير. في قصة الحديبية نزلت سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقيل نزلت الآيات فجعل من دون ذلك فتحا قريبا اللي هو الحديبية. ليش الحديبية سميت فتح؟ انظروا ماذا حدث من بداية الإسلام إلى الحديبية، كم سنة؟ 13 سنة في مكة، والحديبية 6 سنوات، 19 سنة. الذين خرجوا مع المسلمين في الحديبية المقاتلين 1400، إذن 19 سنة النتائج 1400 رجل. فتح مكة بعد ذلك بسنتين اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000. ما الذي تغير في سنتين نتائج أعظم من 19 سنة؟ ما الذي تغير؟ الذي تغير هو أنه بهذا الصلح، بهذه الهدنة، فتح الباب للدعوة بدون عوائق، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. لما يتحاور الناس مع الإسلام الإسلام يغلب، لما يكون الحوار فكري، ما في عنف، ما في إزعاج، ما في ضغط، ما في منع، ما في تشويه، يغلب الإسلام. وهذا الذي كان يحتاج الإسلام، ولذلك سميت فتح، لأن بنتائج الحديبية تحقق ما لم يتحقق في 19 سنة. من نتائج الحديبية كذلك أن بعد الحديبية حدثت خيبر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على معقل اليهود، ودخول معركة مع اليهود كان صعب جدا لولا الحديبية، لأن لولا الحديبية لساعدت قريش اليهود، لكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم حيد قريش فتفرغ لأعدائه من غير قريش، فكل هذا يؤدي إلى الفتح. آخر ما نتحدث عنه في صلح الحديبية هو قصة أبو بصير. طبعا عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد لما تم الصلح أطلق عثمان بن عفان وكان مع المسلمين. أبو بصير رضي الله عنه لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أيضا خرج مهاجر بعد أبو جندل، خرج مهاجر إلى المدينة وسار هذه المسافة الطويلة، ولحقه اثنين من كفار قريش يريدون أن يرجعونه. وصل إلى المدينة، دخل المسجد فقال يا رسول الله جئتك مهاجرا. فورا بعد الاثنين من الكفار قالوا يا محمد العهد الذي بيننا وبينك تعيد إلينا حسب الشروط. قال نعم خذوه. فالآن جرب أبو بصير وهو يصرخ كيف تعيدوني بعد ما هاجرت كل هالمسافة سلموني هكذا؟ قال يا أبا بصير، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بصير لعل الله يجعل لك ولأصحابك مخرجا. خرج أبو بصير، أول ما خرجوا من المدينة عند أبي آبار علي عند ذو الحليفة جلسوا يرتاحون مع أسيرهم، فأبو بصير استطاع يفلت، أخذ سيف واحد منهم فقتله وبدأ يتبع الثاني بالسيف. هذا شاف الموت، أين يذهب؟ أقرب مكان المدينة، فتوجه نحو المدينة وأبو بصير وراء بالسيف، وهذا يركض وهذا وراء بالسيف حتى يقولون وله غبار من شدة ركضة يغبر الدنيا. فتوجه أين؟ إلى المسجد، وأبو بصير وراه. دخل المشرك المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم رآه والغبار عليه، فقال لقد رأى هذا الموت، أو والله لقد رأى هذا ذعرا، رأى الفزع. فقال الرجل قتل والله صاحبي وإني لمقتول، خلاص راح يقتلني. فدخل أبو بصير قال يا نبي الله قد والله أوفى الله بذمتك، أنت سلمتني لهم
ووفيت العهد الذي بينك وبينهم وقد رددتني إليهم. أنت سويت اللي عليك، الآن ليس لك دخل فيا، فأنجاني الله منهم فاتركني. يعني لا تتدخل في المسألة، أنا ماني خاضع لك الآن، أنت سويت اللي عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أنا أديت اللي علي، أنت اللي ضيعته. فالمشرك قال يا محمد سلمه لي حسب العهد. قال قد فعلت، أنا سلمت لك، أنت اللي ضيعته، أنا أديت اللي علي. فهنا أسقط في يد الكافر، النبي صلى الله عليه وسلم أدى اللي عليه. فأبو بصير قال يا رسول الله دعني أسكن المدينة. قال لا، لو سكنت المدينة يكون نقض للعهد. قال إذن دعني أذهب حيث أشاء. قال أنا ما لي شغل فيك، أنت وذاك اذهب، أنت حر، أنت لست تحت أمري، ما هو خاضع لقيادة المسلمين. فخرج أبو بصير ومعه السيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة سمعها أبو بصير وانتشرت، قال ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال، لو هذا معه رجال يشعل الحرب. إشارة يعني يا أبا بصير استمر في إزعاج هؤلاء الكفار. أبو بصير لما وصلت الخبر توجه، ما رجع إلى مكة، توجه إلى العيص، المنطقة الجبلية اللي فيها الكهوف والأشجار اللي تكلمنا عنها قبل قليل، فلجأ إليها وانتشر الخبر، وصل إلى المسلمين اللي في مكة اللي ما هم قادرين يهاجرون. فأول من ترك مكة أبو جندل، ما ذهب إلى المدينة لأنه يعلم سيعيدونه إلى الكفار، فذهب إلى العيص وشكل الاثنين عصابة، بدأوا يهاجمون قوافل قريش. بدأ المسلمين الآخرين اللي في مكة يذهبون إلى العيص، حتى تجمع في العيص 70 رجل من المهاجرين هؤلاء، بدأوا يهاجمون قوافل قريش. أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أين العهد الذي بيننا وبينه؟ قال أنا على العهد. قالوا فما بال أبو بصير وأصحابه؟ قال هذا أنا سلمت لكم، ما لي شغل فيهم. قال إذا لو قاتلناهم ما تتدخل؟ قال أنا ما أتدخل، أنا بيني وبينكم هدنة، ما أتدخل. فأرسلت قريش جيشا إلى العيص ليقاتلوا أبو بصير وأصحابه، فرفض أبو بصير الخروج لهم، يريد يشتغل بطريقة حرب العصابات، ما يهاجمهم جيش بجيش. جاء الجيش انتظر ما يحد يخرج له، رجعوا كل ما مرت قافلة هجموا عليها، فانقطعت القوافل عن قريش. الآن المسلمين الجدد اللي أسلموا خارج مكة وخارج المدينة وخارج العيص بدأوا يفكرون، قالوا احنا ليش نذهب إلى المدينة فنحكم بالاتفاقية اللي مع قريش؟ ليش ما نذهب ونساعد أبو بصير؟ فبدأ المسلمين الجدد ما يذهبون، ما يهاجرون إلى المدينة، بدأوا يهاجرون إلى العيص، حتى تجمع في العيص 300 رجل، صار جيش في العيص. حاولت قريش بكل طريقة تقطع هذا الخطر، ما استطاعت. من قوة أبو بصير الذين معه، من جرأتهم وقدراتهم القتالية وحرب العصابات اللي اتخذوها، ما مرت لقريش قافلة. الآن هم كل الصلح عشان تمر قوافلهم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم كسب الصلح وفي نفس الوقت قوافلهم ما تمر. ثم أبو بصير وجماعته زادوا الأمر، فقطعوا ليس قوافل التجارة حتى قوافل الطعام. مكة ما فيها طعام، فانقطع الطعام عن مكة وبدأت المجاعة في مكة. حاولت قريش بكل طريقة أن تقضي على هذا الخطر، ما استطاعت. فأرسلوا أبو سفيان على رأس وفد إلى المدينة، قالوا يا محمد نناشدك الله والرحم، هذا الشرط اللي بيننا وبينك اللي في صلح الحديبية، أن الذي يخرج من مكة يرجع، ما نريده، خذهم خلهم عندك تحت الصلح، خلوا قوافلنا تمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأفة ورحمة بهم قبل التنازل عن هذا الرأي، عن هذا الشرط اللي كان المسلمين يعتبرونه لصالح الكفار، وهو في الحقيقة كان لصالح المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى عمر قال انظر، انت اللي كنت تعترض وتقول هذه دنية في ديننا وتعتبرها لصالح الكفار، انظر. فقال عمر يا رسول الله قد علمت أن رأيك أكثر بركة من رأيي. واستمر صلح الحديبية لمدة 2 عام، هو العهد 10 سنين لكن استمر فقط لمدة 2 عام بسبب نقض بني بكر للصلح بمعونة قريش. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل ترتيله لآيات الله البينات برواية حفص عن عاصم، حيث نستمع إلى ما تيسر من آيات الله البينات من سورة هود وما تيسر من سورة يوسف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد

الرحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.

أخيه فقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

إن إبراهيم لحليم أواه.

إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط،

وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

صالح. وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود.

ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف

الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين

عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم

وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ.

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا

ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سوف

ذنوة. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.

عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه،

خمرا. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينة وما تيسر من سورتي هود ويوسف. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل رحلته الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل، حيث نستمع إلى ما تيسر من آيات الله البينات من سور يوسف والرعد، وما تيسر من سورة إبراهيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي

رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي.

قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما

قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا،

يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

أهلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون

ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى

ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب.

ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

أنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.

باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب

فأخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار

إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا،

الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.

إسرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا،

كتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

لها عوجا. أولئك في ضلال بعيد.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز.

أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.

النار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

لَكُمْ وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ

رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.

ما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي.

الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.

الإنسان فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وما تيسر من سور يوسف والرعد وإبراهيم. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل ترتيله لآيات الله البينات، وذلك لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الحجر والنحل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

المنظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم.

الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين

لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخل

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.

هارون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل

الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون

بغير علم، ألا ساء ما يزرون.

أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة،

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم. ولو

ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.

بعد موتها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوعى ربك إلى النحل أن

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم

يعلم بعد علمي شيئا، إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق.

وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير، والله أخرج.

فيكم الحر وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم.

يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم

وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون.

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون

إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم

ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا

ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون.

به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.

الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل،

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وما تيسر من سورتي الحجر والنحل. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

مالك الملك مالك

واقتدارا أحاط بالكون علما واقتدارا أحاط بالكون علما نظمت عقده يد الإتقان

نظمت عقده يد الإتقان وجمالا في كل شيء تجلى سبح

0: سبح الحسن فيه للرحمن.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب اليقين والتوكل.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
2: عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي.
1: عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه.
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم سنا

0: أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب فضل قيام الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
3: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
3: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي.
2: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث.

0: تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب فضل يوم الجمعة.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
2: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
0: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود.

0: فائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

الصدق فضيلة حميدة وخلق كريم، رغبنا الله عز وجل في اتباعه والتحلي به، ووعدنا عليه الأجر والثواب الجزيل يوم الدين. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بالصدق وإن قتلك، ولأن يضعني الصدق وقلما يضع خير وأحب إلي من أن يرفعني الكذب وقلما يفعل. يقول جل وعلا في محكم آياته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

0: القرآن الكريم نعمة الله الكبرى على أمة الإسلام، ولهذا كان تدبر آياته والتفكر في معانيه من أجل العبادات. ولذلك لما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه سورة الرحمن من أولها إلى آخرها سكتوا، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن سماعا منكم. كنت كلما أتيت على قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ما بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. وبهذا الحديث الشريف علم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يكون الإنصات والتدبر لآيات الذكر الحكيم.
1: العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته.
0: كان محمد بن كعب القرظي يقوم الليل، وكانت أمه تقول له: يا بني، لولا أني أعرفك صغيرا طيبا وكبيرا طيبا لظننت أنك أحدثت ذنبا موبقا لما أراك تصنع في نفسك في الليل والنهار من العبادة. فقال: يا أمه، وما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي فمقتني؟ وكان رحمه الله يكثر من التدبر في آيات القرآن ويقول: لأن أقرأ في ليلة حتى أصبح سورتي الزلزلة والقارعة لا أزيد عليهما وأتفكر فيهما خير لي من أن أهدر القرآن هدرا أو أنثره نثرا.

0: الصلاة هي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، والصلاة نور، وهي عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. يروى أن الخليفة العباسي هارون الرشيد أخر صلاة العصر ذات يوم، فدخل عليه الإمام أبو يوسف رضي الله عنه ومعه كوب من الماء، وقال له: السلام على أمير المؤمنين. فرد عليه السلام، فقال أبو يوسف: يا أمير المؤمنين، لو أن الأرض جفت من مائها واشتد بك العطش وجئت إليك بنصف هذا الكوب من الماء لتشربه، فبكم تعطيني من مالك؟ فقال هارون الرشيد: أعطيك نصف ملكي. فقال أبو يوسف: فإذا شربت الماء وحبس فيك فلم ينصرف، وجاء لك طبيب ليصرفه بعد حبسه، فكم تعطيه؟ فقال هارون الرشيد: أعطيه النصف الآخر من ملكي. فقال له أبو يوسف: سقاك الله الماء بدون أجر، وصرفه عنك بدون أجر، ومع ذلك أخرت له صلاة العصر.
1: جدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته أجابوا.
0: اللهم لا تخيب رجاء تعلق بك، ولا تعذب عينا رأت بنعمتك، ولا تذل نفسا عزت بمعرفتك. اللهم ألبسنا في هذه الحياة ثوب العصمة، واغفر لنا الذنوب، واستر عنا العيوب. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الرحمة، واجعلنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه الشريف شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، يا أرحم الراحمين.

إلى هنا إخوة الإيمان، نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها لكم مسعد الجهري، ولكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: إذاعة القرآن الكريم، إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، دائما نتمنى لكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية.
2: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة من ساحة بيت من بيوت الله عز وجل وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من مسجد الرحمة، لقاء طيب إيماني مبارك مبارك أعمالنا وقلوبنا وأرواحنا. إنه لقاء الإيمان، لقاء القرآن، لقاء الذكر. وربنا يقول في حديثه القدسي: أنا جليس من ذكرني. إنه الثلث الأخير من الليل الذي يتجلى علينا فيه ربنا من فوق سماء الدنيا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فمرحبا أيها الإخوة المستمعون لجلسة الذكر هذه، للقاء الإيمان هذا الذي تنقله لكم إذاعة القرآن الكريم. يقول الأكرم الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا إخوة الإيمان والإسلام إلى الاستماع والاستشفاء والاسترواح بنور وشفاء لما في الصدور بآيات الله تعالى. نفتح المصاحف مستهلين هذا اللقاء، نفتح المصاحف على سورة الأنعام، وتحديدا من الآية 36: ننصت خاشعين مستهلين هذا اللقاء من مسجد الرحمة. نستمع إلى فضيلة القارئ اليوم الشيخ محمود الخشت.

صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الخشت، مستهلا بها هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة، لقاء الإيمان، لقاء الفيض والفضل الرباني. إلهنا يتجلى علينا في هذه اللحظات من فوق سماء الدنيا، هذه ساعة الرحمة، من بين جنبات الرحمة، حيث نحن في بيته، نحن ضيوفك يا ربنا، أنت مقصودنا، أنت مطلوبنا، أنت شاهدنا، أنت ناظرنا يا ربنا، أنت حاضرنا يا إلهنا، أنت معنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم ينطق عن هوى أبدا، فكل نطقه صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بوحي منك يا إلهي، قالها الأعظم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، قالها الدعاء مخ العبادة. فما أطيب وأعظم أن ندعو الرحمن ونحن في بيت الرحمن، في ساحة الرحمة، في مسجد الرحمة، نطلب الرحمات، نرجو ربنا بأطيب وأخلص الدعوات، بيقين وثقة في استجابة الله لنا دعاءنا الذي وعدنا بالاستجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، نعيش هذه اللحظات مع الفيوضات والكلمات الطيبة حيث الدعوات، والمبتهل الشيخ منتصر الأكرت.

اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين.

أحمد المحمود. أحمد المحمود وسيرته رحمة من الله، رحمة

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر الله أكبر صيحة الحق نداء اليقين الله أكبر الله أكبر صيحة النصر والفتح المبين الله أكبر الله أكبر دائما الله أكبر نقولها كل وقت وكل حين ثقة في نصر رب العالمين اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد أذن لصلاة الفجر من ساحة مسجد الرحمة وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ منتصر الأكرت بعد دعوات في ابتهال ديني توجه فيه لله عز وجل وقلوبنا معه نسأل الله تعالى القبول والإجابة حقا أيها الإخوة الكرام ساعة الفجر صيد من فضل الرحمن ساعة الفجر فيها الرحمة والغفران من المولى عز وجل فلنستغفر ربنا سبحانه الحنان ساعة الفجر الرحمة والفضل والعطاء الإلهي فيها والخالق جل بقدرته يدعونا للغفران غفرانك ربنا سبحانك ربنا يا رحمن يا رحيم والصلاة والسلام على السراج المنير قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد صلى الله عليك وسلم وبارك ربنا يا حبيبي يا رسول الله يا من امتدح الحق عز وجل خلقك فقال وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم اللهم بسر صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم تقبل دعواتنا وتقبل رجاءنا ووفقنا لما فيه الخير ووفق أوطاننا بقدرتك وعزتك ورحمتك يا أرحم الراحمين إخوة الإيمان والإسلام وحتى يقام لصلاة الفجر من ساحة مسجد الرحمة نعيش هذه الدقائق مع الشفاء لما في الصدور براحة الأبدان والأرواح بآيات من الذكر الحكيم حيث تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر نستمع إليها الآن من فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: تقيموا واستووا يرحمكم الله حاذوا بين المناكب والأقدام الله أكبر
0: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

0: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله أكبر
1: الله أكبر

أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعيف

ربنا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم استجب دعاءنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تخيب رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لكم من ساحة مسجد الرحمة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وكان معنا من أسرة قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشد، ومن أسرة المبتهلين فضيلة المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. طابت أوقاتكم أيها الإخوة المؤمنون كل لحظة وأنتم في تواصل دائم بالله عز وجل. هذه تحياتي لكم هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار وبعد

وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي حديث حسن صحيح.

0: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
1: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفضل حلال.

لولاه في محو

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت

0: أحزاننا.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقد تكلمنا عن الآية بكل ما فيها، وبقي أن نجمع أحكام الله حول المهر الذي تأخذه الزوجة من زوجها. فقد سبق أن قال الحق: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وما دامت النفس قد طابت، إذن فالرضا بين الطرفين موجود، وذلك استطراق أنسي بين الرجل والمرأة. المهر حقها ويجب أن يسمى، ولكن لا يجب أن يقبض بالفعل، فهو دين في ذمة الزوج. إن شاء أعطاه كله، أو أخره كله، أو أعطى بعضه وأخر بعضه. ولكن حين تنفصل الزوجية يكون لها الحق إن كان قد أخره كله أن تأخذه، أو بعضه أن تأخذ الباقي. ولكن حين تنتقل ملكية المهر إلى الزوجة يفتح الله بابا الرضا والتراضي بين الرجل والمرأة، فقال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهو هبة وتطوع عن تراضي، وذلك مما يؤكد دوام العشرة والألفة والمودة والرحمة بين الزوجين. وبعد ذلك يبقى حكم آخر، وهو أن الزوج حين يريد أن يستبدل زوجا مكان زوج، إذن فإرادة التغيير إنما نشأت منه هو، لأنه أراد أن يستبدل زوجا مكان زوج. إذن فالزوج صاحبة المهر الذي هو حقها هي التي ستخرج وتأتي زوج أخرى. إذن فالعملية من جانب الرجل. يبقى حين تكون العملية من جانب الرجل لا يمكن أن يأخذ منها شيئا. لكن هب أن الخلاف استعر بين الرجل وبين المرأة، وإن خفتم شقاق بينهما، الآيات الطويلة ثم قام الحكمين والصلح ولم تنتهي، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه فيما إيه افتدت. يبقى إذن حالة تكره هي وتحب أن تخرج منه، لا جناح أن تفتدي منه ببعض المال لأنها كارهة. وما دامت هي كارهة يبقى إذن هو سيضطر إلى أن يبني بزوجة جديدة. يبقى إذن لا مانع أن تختلع المرأة منه بشيء تعطيه للإيه؟ للزوج. يبقى إذن هذه كل حالات المهر والمرأة والإيه؟ والزوج. وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا الدليل على أن حق المرأة يجب أن يحفظ لها، ولذلك يعطي الأسلوب في أسلوب تعجب: وكيف تأخذونه. فكأن كيف تأخذونه دي دليل على أنه لا يوجد وجه من وجوه الحق أن تأخذ منها إيه مهرا. ساعة ما يستفهموا الكيف يبقى ده تعجب أن تحدث هذه الإيه أن تحدث هذه، وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم، وتكلمنا في الإفضاء بكل إيه ألوان، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قلنا إن كل المواثيق بين اثنين لا تعطي إلا حقوقا دون العرض، ولكن ميثاق الزواج يعطي حقوقا في العرض، ومن هنا جاء غلظ الايه غلظ الميثاق. يبقى غلظ الميثاق جاء منين؟ كل عهد وميثاق بين اثنين قد ينصب الى المال، قد ينصب الى الخدمة، قد ينصب الى المحبة، قد ينصب الى ان تعقل عنه الدية، قد ينصب الى انك انت تديله مثلا معونة، كل حاجة الا مسألة العرض. فمسألة العرض عهد خاص بين الزوجين، ومن هنا جاء الميثاق الايه الغليظ. بعد ذلك يتناول الحق سبحانه وتعالى قضية يستديم بها طهر الأسرة وعفافها وكرامتها وعزتها، ويبقي لأطراف الأسرة المحبة والمودة، فلا يدخل شيئا يقضي على هذه المحبة والمودة ويدخل نزغ الشيطان فيها. قال الحق سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فكأن هذه مسألة كانت موجودة، أن ينكح الولد زوج أبيه اللي هي طبعا غير أمه، ومنهم ومن كبار سادة قريش كان منهم أولى صفوان بن أمية، أمه فاختة بنت الأسود ابن المطلب، كانت تحت أبيه، فلما مات أبوه تزوجها. أهو ده صفوان ابن إيه ابن أمية، يعني حاجة عظيمة. يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبعد هذه القضية من محيط الأسرة. ليه؟ لأن الأب والابن لهما من العلاقات المودة والرحمة والحنان والعطف من الأب، والبر والأدب والاستكانة وجناح الذل من الابن. فحين يتزوج الرجل امرأة وله ابن، ما دام له ابن يبقى كان متجوز امه قبله، مش كده ولا ايه؟ يبقى اكنها طرأت على الايه على الاسرة. الطرق على الأسرة دي مدام هو بقى يعني كده بيقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يبقى بده ما يخليش العين من الولد تتطلع إلى المرأة التي هي مين تحت أبيه، ربما راقته ربما أعجبته. فإذا ما راقته وأعجبته، أقل أنواع التفكير إن يقول بعد أبويا ما ينتهي الجو، إما كانش يفكر أنه يمد عينه إليه. فحين يوجد له الأمل في أن بعد أبوه ما ينتهي يتجوزه، ربما فكر أن يفرح بموت أبيه إن لم يكن يسعى في أنه يتخلص من أبيه. وأنتم تعلمون سعار الغرائز حين تأتي، فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يقطع على الولد أمل الالتقاء ولو بالحل، أمل الالتقاء ولو بالحل، وينظر إليها لأنها تحت أبيه نظرته إلى أمه. حين ينظر إليها هذه النظرة تمتنع نزغات الشيطان أن توجد. فيقول الحق سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. النكاح حين يطلق ينصرف إلى الوطء والدخول، وقد ينصرف إلى العقد، إلا أن انصرافه إلى الوطء والدخول العملية الجنسية هو الشائع والأولى، لأن الله حينما يقول الزاني لا ينكح إلا زانية، معناها إيه؟ يعني يبقى ينكح يعقد، طب ما فيش عقد، يبقى الزاني لا ينكح إلا زانية، يبقى معناها العملية إيه؟ العملية الجنسية، العملية الجنسية. فالحق إلا ما قد سلف. لو أن المسألة جاءت إلا ما قد سلف، طب اللي سلف ده إيه؟ قال لك لأن ما سلف كان موجود، يعني جاء الإسلام فوجد ذلك إيه موجودا. هو قال إلا من سلفت. لو قال إلا من سلفت كان يمكن الحكم يقول لك إيه، اللي عنده واحدة كانت منكوحة لأبيه ومدام تأخذها قبل الحكم تفضل إيه، تفضل وياه. فعدل عن منه وجاب إلا ما عشان ينصب على الزمن، يبقى كأن الحكم الاستثنائي في الزمن الماضي، كأن الزمن الجديد لا يمكن أن يحدث فيه ذلك، وإن كان العقد قد والنكاح قد حصل قبل إيه، لكنه لو جاء بمن يبقى معناها اللي انتهت ونكحت قبل هذا التشريع يبقى يصح أنها إيه تفضل. أم قال لك لا، قال إلا ما سلف إيه، يبقى رجع لمين، يبقى رجع للزمن، كأن الزمن الجديد لا يوجد فيه هذا. فهب أن واحدا كان قد تزوج بامرأة أبيه ثم جاء الحكم، أيقول سلف أن تزوجها قبل الحكم؟ نقول له لا، الزمن انتهى. إذن فما سلف يعني إيه؟ الزمن. وما دام الزمن انتهى يبقى الزمن الجديد ما فيش فيه حاجة عبا. مفهوم الكلام؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. خد بالك بقى، الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنه حين يشرع يشرع ما تقتضيه الفطرة، والفطرة السليمة. ما قالش إنكم إن فعلتم ذلك يكون فاحشة، إنه رغم وجوده من قديم كان فاحشة في القديم وكان قبيحا، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل كان الله، كأن ما كان يصح بالفطرة أن تكون هذه المسألة. فهو حين يشرعها الآن يشرع ما تقتضيه الفطرة، إلا أن الناس لما فسدت فطرتهم لجأوا إلى أن يتزوج الرجل امرأة إيه؟ امرأة أبيه. ولذلك إذا استقرأت التاريخ القديم وجدت أن كل رجل تزوج من امرأة أبيه كانوا يسموه المقت، والولد الذي ينشأ يسموه إيه؟ مقتي. مقتي يعني مكروه، يعني ايه مقتي. الله، اذا انه كان اي قبل ان ايه، قبل ان احكم انا هذا الحكم كان فاحشة وكان مقتا إيه؟ وساء ايه، وساء سبيل. الله يقول انني اشرع لكم ما تقتضيه الفطرة، والفطرة قد تنطمس في بعض الامور وقد لا تنطمس في بعض الامور، لان بعض الامور فاقعة التحريم فيها بالفطرة. ما حصلش ان حد اتجوز امه قبل كده، حدش اتجوز ايه بنته، حدش اتجوز ايه اخته. اذا ففيه اشياء حتى الجاهلية ما اجترأت ايه، ما اجترأت عليه. اذا فجاء بالحكم الذي اجترأت الجاهلية على ان تتخطى فيه الفطرة وقدموا في التحريمات، وقدموا. وبعد ذلك سيتكلم عن المحرمات التي اتفق الإسلام مع الجاهلية في أنها لا إيه؟ في أنها لا تحدث. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني مضى. إنه أي نكاح الأبناء لأزواج آبائهم كان فاحشة أي قبحا، ومقتا أي مكروها، وساء سبيلا في بناء الإيه؟ في بناء الأسرة. ثم شرع الحق سبحانه وتعالى يبين لنا المحرمات، وإن كانت الجاهلية قد اتفقت فيها، إلا أن الله حين يشرع حكما كانت الجاهلية سائرة فيه لا يشرعه لأن الجاهلية فعلت، لا، ده يشرعه لأن الفطرة تقتضيه، وكون الجاهلية لم تفعل يبقى ده دليل على أنها فطرة لم تستطع الجاهلية أن تغيرها. فقال الحق سبحانه وتعالى حرمت عليكم إيه؟ أمهاتكم إلى آخره. هنا في قوله حرمت عليكم أمهاتكم ساعة يبنى الفعل، من الذي يحرم ويحلف؟ الله، يبقى هو الذي إيه؟ هو الذي حرم. لكن حين يوجد غفلة عن الدين وهم برضه محرمين الحكاية دي ولا بيه، يبقى حتى الذي لم يتدين بدين الإسلام موجود عنده محرمة ولا لا، ما بيجيش له. ومن أين جاءته هذه؟ يكونهم يحرموا الأم والبنت والأخت إلى آخره، منين جاته؟ قال لك لأن إن من أمة إلا خلا فيها نذير. ومنهج السماء من قديم، أنزل الله المنهج بدليل قوله اهبطوا فإما يأتينكم مني إيه هدى فمن اتبع هداي. يبقى بمجرد أن خلق الله آدم وخلق زوجته نزل لهم إيه؟ نزل لهم منهج. المنهج ده مستوفي ولا لا؟ مستوفي. إذن فبقاء الأشياء التي جاء الإسلام فوجدها على الحكم الذي يريده الإسلام نشأ من ماذا؟ نشأ من إيه؟ من رواسب الديانات القديمة، وإن أخذ محل الإيه؟ محل العادة ومحل الفطرة. حرمت عليكم أمهاتكم، هذا شيء جميل. أولا العلوم الحديثة أعانتنا في فهم كثير من أحكام الله، لأنهم وجدوا أن كل تكاثر سواء كان في النبات أو في الحيوان، وبالاستقراء وجد ذلك في الإنسان أيضا، كلما ابتعد النوعان اللي هم الذكورة والأنوثة يجيء النسل، يعني ما يأتي من ثمرة التكاثر يجيء قويا في الصفات. ليه؟ قال لك لأنهم لما بيكون الزوج والزوجة أو الذكر والأنثى من أي شيء في النبات في الحيوان والإنسان بيكون قريبين من اتصال البنية الدموية والجنسية، بينشأ النسل إيه؟ ضعيف. ولذلك يقول لك بنهجن. هجن يعني إيه؟ يعني نجيب للأنوثة ذكورة منين؟ من بعيد. حتى قبل أن يجيء الإسلام الشاعر العربي بيقول إيه؟ قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول لنا اغتربوا لا تضروا، اغتربوا يعني حين تريدون الزواج ما تاخدوش الأقارب، بل ابتعدوا مع أحسن، إن خدتوا الأقارب تضروا يعني تهزلوا. وبالاستقراء وجد أن العائلات التي جعلت من سنتها في الحياة ألا تنكح منها إلا منها، بعد فترة من الطويل ينشأ فيهم ضعف عقلي وضعف جسمي وضعف مناعي. كل أسرة تحافظ على العملية دي ينشأ فيها هذا الايه الضعف. إذن قول الرسول اغتربوا لا تضوا، يعني إن أردتم الزواج ما تاخدوش من الايه من الأقارب، لأنكم إن أخذتم من الأقارب تهزلوا. ضوية بمعنى ايه؟ هزل. فإن أردتم ألا تضووا أي ألا تهزلوا فابتعدوا. الشعر قبل ما يقول النبي هذا الكلام وجد بالاستقراء في البيئة الجاهلية هذا. ولذلك يقول أنصح من كان بعيد الهم، الشعر الجاهلي، أنصح من كان بعيد الإيه؟ الهم، بعيد الهمة يعني، تزويج أبناء بنات العم فليس ينجو من ضوى وسقم. الشعر من زمان قايل إيه؟ ولذلك لما يجوا يمدحوا واحد يقول لك فتن، يعني بيقول ده فتن فتوة، فتن لم تلده بنت عم قريبة، فتن لم تلده بنت ايه عم قريبة فيضوى وقد يضوى سليل الأقارب. الله. إذن المسألة معروفة، مسألة معروفة في النبات، يجيبوا للايه يقول لك ما تكونش بتزرع ذرة بالغربية، لازم تجيب التقاوم من ايه من الشرقية. تعرفوها انتوا في البطيخ، لما بتاكل البطيخ اللي هو تشيليان بيجي له بذوره منين؟ من امريكا، مش كده؟ وبعدين يزرعوا، اول ما يزرعوها البذور اللي جايه من بره يطلع البطيخ ايه جميل. بعض الناس يستغلي بقى ما جايب البذر يقوم ياخد من الايه اللي طلع ده ويعمل منه ايه تقوي، يقوم يبتدي ايه يضعف يضعف. انما لو ظل ياتي به من الخارج وان كان الكيلو بعشرين جنيه يجيبه برضه فيبيدي ايه بيدي ثمرة طيبة. وكذلك في الحيوانات، وكذلك في ولذلك كان العربي يقول ما دك رؤوس الأبطال كابن الأعجمية، لأنه جاي من جنس إيه؟ جنس تاني خلاص، واخد الخصائص الكاملة في جنس والخصائص الكاملة في جنس، فلقاح الخصائص الكاملة بالخصائص الكاملة يعطي الخصائص الأكمل. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى بهذه العملية هي وإن كانت لها عملية أدبية إلا أن لها عملية عضوية ولا لا؟ حرمت عليكم إيه؟ أمهاتكم وبناتكم. ليه؟ لأن الصلة دي صلة أصل، والصلة الثانية دي صلة إيه؟ صلة فرع، ما هي الأمهات صلة الأصل والبنات صلة الإيه؟ صلة الفرع. طيب وأخواتكم صلة الأخ بقوة اللي من ولد واحد، وعماتكم مش كده، وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الإيه والأخت، وأمهاتكم اللاتي إيه أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الله، إذن المسألة مسك في القرابة القريبة القريبة القريبة القريبة، لأن الله يريد أولا زي ما قلنا قوة النسل قوة الإنجاب، أدي واحد. شيء آخر أن العلاقة الزوجية دائما عرضة للأغيار النفسية، الرجل يتزوج المرأة وبعدين تيجي أغيار نفسية يحدث بينهم خلاف زي ما قلنا في الحال. أردتم استبدال زوج مكان زوج ويكره الله. طب كيف تكون العلاقة بين الأم إذا ما حدث شيء من هذا، والمفروض أن لها صلة تحتم عليه أن يظل على وفاء لها وعلى إيه؟ ولا البنت ولا الأخت ولا العمة ولا الخالة؟ يبقى أبعد هذه المسألة عن إيه؟ عن مجال الشقاق، وقال لك ابعد دي. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول إياكم أن تدخلوا المسائل في مقابلات، بحيث إذا حدث الخلاف في شيء حدث ضرورة في مقابله وإن كان الوفاق سائد. يقول لك اوعى تجوز أختك لواحد عشان هتاخد أخته. ليه؟ لأن يمكن واحد متفق والتاني، الزوج ده متفق ويا الزوجة دي، وبعدين حصل بين دي وبين خلاف. تصوروا بقى لما الأم بقى تشوف كده البنت بنت الناس مرتاحة عند ابنها، ها؟ وبنتها مش مرتاحة عنده، يبقى الموقف ايه؟ يبقى وسعنا دائرة الشقاق والنفاق عند من لا يوجد فيه شقاق ولا نفاق. قال اوعوا تعملوا العملية دي، ما تربطش حاجة بحاجة، خلي كل واحدة سيالها ايه. ولذلك قال ان تجمعوا بين الاختين، ام قال لك تجمع بين اختين يبقوا ضراير؟ ده المفروض بين الاختين بينهم رحم مودة مش كده، بينهم تعاطف. لما يجمع بين الاختين بقوا ضراير ولا لا؟ بقوا ضراير، ينشأ من الضراير ايه؟ يبقى اذا عمال يفتت في الاسر ولا لا؟ يبقى يفتت في الايه؟ في الاسر. اذا اما ان يكون الامر، مش اما ان يكون، ان يكون الامر جامع لهذا وهذا وهذا، مش الحكمة الالهية جاية في واحدة، ده الحكمة الالهية ايه؟ وشاملة واخدة الايه؟ واخدة كل هذه الايه؟ كل هذه المسائل. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم. طبعا الأمهات وإن علوا، يعني الجدة سواء كانت جدة لأب أو جدة لمين أو جدة لإيه، وما ينشأ منه كل واحد هتبقى بيني وبينها أمي، تبقى ما تنفعش. وبناتكم برضو بنات الابن ولا لا، وكل ما ينشأ من هذه، كل اللي بيني وبينها بنتي أو بنت ابني أو بنت بنتي، يبقى برضو ما تنفعش. وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أمهاتكم اللاتي ليه؟ أم قال لك لأنها بالإرضاع كونت خلايا في من أرضعته ولا لا؟ مدام كونت خلايا في من أرضعت يبقى فيه بضع منها ولا ما فيش بضع منها؟ يبقى فيه بضع منها، ما دام وجد فيه بضع منها يبقى لهذا البضع ايه؟ حرمة الأمومة. ولذلك قال لك، لكن العلماء حينما جاءوا ام قال لك طيب اي رضاعة؟ ام قال لك لا، رضاعة يغلب على الظن انها تنشئ خلايا، انما هب انها مصة ولا مصتين مثلا. الا ان ابو حنيفة قال لا، والمصة والمصتين ما دام رضع منها انتهى. الا ان المحققين قال لك لازم تكون خمس رضعات ومشبعات، او يرضع من المرأة يوما وليلة ويكتفي به، بس يكون ذلك في مدة الرضاع. مدة الرضاع اللي هي ايه؟ بنفس القرآن سنتين. ولذلك دي المسألة اللي حصل الكلام فيها بين سيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وسيدنا عمر، حينما جاءوا ببنت ولدت لستة شهور، كان الشائع ان الحمل بيقعد كام؟ تسعة، الشائع يعني كده. ولما يبقى سبعة يبقى يعني ابن سبعة يبقى قليل، يعني ستة ما فيش. فأراد عمر رضي الله عنه أن يقيم الحد عليها، لأنها مدام ولدت لستة، لستة أشهر، ده هي لسه متجوزة يوم الحمل. فسيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه أدرك المسألة، قال يا أمير المؤمنين ولما؟ قال له إنها يعني ولدت لستة أشهر وده ما يكونش. قال له لا، الله يقول غير ذلك. شوف بقى كلمة الله يقول غير ذلك، من فتوح الله أن الإنسان ساعة الفتية يجري الله النصوص على خياله. أدي يقول لك ده الفتح، فتح يعني إيه؟ قد يوجد النص في القرآن، النفس ما تتنبهش لوجود النص، وقد تكون المسألة مش من نص واحد، قد تكون المسألة من اجتماع إيه؟ نصين اتنين. مين اللي يجي بقى في خطره ساعة الفتية يروح طايف كده بكتاب الله ها؟ وجايب النصين اللي يسعدوا على الايه؟ اللي يسعفوا ويسعدوا على الفتية. الإمام علي قال له ربنا بيقول غير كده. قال له وماذا قال الله في هذا؟ قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى أقصى إتمام للرضاعة قد إيه؟ حولين، يعني 24 شهر، وإحنا عارفين التاريخ دايما بالعربي بالهلال على كده. ثم قال في آية أخرى انظروا إلى استيعاب الله، استيعاب النص القرآن. ثم قال دي ما تدينيش حاجة، والوالدات يرضعن أولادهن إيه؟ حولين كاملين، يبقوا كم شهر. ثم قال وصينا الإنسان ولده حملته أمه وحمله وفصاله، حمله أدي مدة الحمل، وفصاله يعني رضاعه مش كده، وحمله وفصاله 30. طيب إذا كان الحمل زائد الرضاع 30 شهر، الرضاع التام 24، يبقى 30 ناقص 24 يبقى إذن مدة الحمل تساوي ماذا؟ تبقى 6 شهور. الله، شوف الاستنباط جاي إزاي، مما يدلك على إن الواحد ما ياخدش الحكم كده، يمكن عارف آية وغايب عنه الآية التانية، عارف آية وغايب عنه الايه؟ الآية التانية. زي مثلا لما يقول لا يوجد في المسلمين مثلا من يصل بعمله إلى مرتبة الصحابة، يوم يجي مثلا واحد يقول له لا يا أخي الله يقول غير ذلك. قال إيه يا أخوه؟ قال في سورة الواقعة والسابقون السابقون أولئك إيه؟ المقربون، سلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني برضو الآخرين مش هينحرموا إن يبقوا فيهم سابقين ولا لا. يبقى ربنا قال غير، يبقى ده دليل على إيه؟ على استيعاب النصوص، علشان استنباط الإيه؟ علشان استنباط الإيه؟ استنباط الحكم. يبقى إذن ما دامت الرضاع، يبقى هل هو مصة ومصتين؟ أدي مذهب. 10 رضاعات أدي مذهب. 5 رضاعات مشبعات أدي إيه؟ أدي مذهب. الجمهور أخذ المتوسط وهو 5 رضاعات إيه؟ مشبعات يحرمنا، بس تكون في مدة مين؟ تكون في، فلو رضع في غير مدة الرضاع نقول ده استغنى بالأكل، وأصبح الأكل هو اللي بيديله إيه؟ هي اللي بيديله مقومات البنية، وإحنا عاملين علشان إن البنية هيبقى فيها تكوين من الإيه؟ من الأم التي أرضعها. المسألة بتاعت الرضاع دي مسألة متشعبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرمه من النسب، واللي محرم من النسب ايه؟ الام من الايه؟ الرضاع. والبنت ولا لا؟ تبقى البنت من الرضاع اخرى مش كده؟ طيب والاخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الايه؟ من الرضاع. عملية متشعبة عايزة ايه؟ عايزة من كل اسرة، لان حين نرى ان بركة الله لا تحوم حول كثير من البيوت لا بد أن ندرك لها أسباب، أسباب البعد عن استقبال البركة من الله. البعد عن استقبال البركة من الله إن الإنسان يكون بعيد عن منهج الله، لأن إحنا قلنا الإرسال الإلهي مستمر ولا لا؟ إنما عايزين أجهزة استقبال تستقبل الإرسال، فإذا كانت أجهزة الإرسال خربانة الإرسال مستمر إنما أنا ما عنديش استقبال. محطة الإذاعة بتذيع، إنما الراديو اللي عندك كهرباء، طب احنا نعمل لك إيه؟ إذن فمدد الله وبركات الله المتنزلة موجودة دائما، مش كده؟ طب امال في ناس ليه ما تدهاش؟ لأن أجهزة استقبالها للبركة مش سليمة. أجهزة استقبالها للبركة، أول جهاز استقبال للبركة إن البيت يبنى على حلم في كل شيء، يعني لقاء الزوج والزوجة يكون على حلم. كثير من الناس يدخلون في الحرمة وإن لم يكن بقصد. نشئ من إيه؟ نشئ من هوسة الرضاعة. الناس تقعد ترضع كده وتنتهي ولا الحكم ده بل. وبعد ذلك نقول لهم يا قوم أنتم قد احتطتم لأولادكم فيما يؤدي إلى سلامة بنيته. ودلوقتي كل ولد بيبقى له ملف أو دوسيه في شهادة الميلاد، وفيه الطعم امتى ضد الدفتريا، والطعم امتى ضد التيفور، والطعم امتى ضد مشلل الأطفال، والطعم امتى ملف فيه كل حاجة. وبنحط كده نقول لهم يا أسرة الإسلام إن كنتوا عايزين تبنوا المسائل بناء إيمانيا من أول تكوين الأسرة في الزواج، فكما تصنعون ملفا لأولادكم فيما يضمن لهم سلامة بنيتهم، فاصنعوا لهم أيضا ورقة في الملف ده عشان تضمنوا سلامة إيه؟ أسرته. إزاي؟ يبقى كل أسرة ساعة الولد ما يتولد وبيحط له الشهادات دي يعملوا في الملف برضو ورقة، الأم أنت أرضعت مين؟ رضا ابنك من مين؟ يوم ساعة ما نيجي للجواز نقول يا موثق أدي إيه؟ أدي الملف أهو، شوف أنت رضعنا من مين ودي إيه صلتها يبقى كل حاجة تنبني سليمة ولا لا؟ إنما نفاجأ أن رجلا تزوج امرأة وعاشهم وخلفهم وبعد ذلك يتبين انهم رضوا على بعض واولاد وجدوا، ومساله اشكال شرعي واشكال مدني واشكال اجتماعي نشئ من ايه؟ من ان الناس لم تعد لمنهجها الايماني ما اعدته لمنهجها المادي. يبقى اذن لازم على كل اسره انها تاتي في ملف ابنها او بنتها، وبعد ذلك تشوف الام ارضعته. وعلى كل حال دلوقتي ما عادش في ضروره ان الواحده تقعد تجيب واحده عشان ترضعها، اللبن اللي موجود جف دلوقتي من الحيوانات. طب ما يؤدي المهمه وننتهي، ولا ندخلش في المتاهه التي قد تودي بنا في المستقبل بان الانسان يتجوز اخته من الرضاع ولا امه من الرضاع ولا اي حاجه من دي، وبعد ذلك نمنع بركه الله ان تمتد الى هذه الايه؟ الى هذه الاسره. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الإيه؟ من الرضاعة. والرسول إيه؟ اللي يحرم من النسب يحرم من الإيه؟ من الرضاعة. إنما القرآن جاب بس الأمور البارزة فيها. طيب وأمهات نسائكم، واحد اتجوز واحدة وبعدين لها أم، بالله يعني يبقى يتجوز برضه امها يجيب امها عمليه برضه مش وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبه هي البنت للمراه من غير زوجها، كانت متزوجه وانجبت بنت ثم الزوج يطلقها يمات عنها وبعد ذلك تزوجت رجلا اخر ومعها البنت دي، تبقى بيه ربيبه. ربيبة يعني ايه؟ لان الزوج الجديد هيدخلها في حمايته وفي ايه؟ وفي تربيته. قال ما دامت ربيبة تبقى اخذت ايه؟ اخذت البنوة. وربائبكم اللاتي في حجوركم، بس هنا مشروط من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ان ما كنتوش دخلتم يبقى ما فيش ايه؟ لان ما دام ما دخلتوش يبقى ما فيش معيشة ولا تربية ولا قاعدة، بقى لها صفة ايه؟ على صفة البنوة. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل أبنائكم يعني مرات ابنه، كلمة الذين من أصلابكم يدل على أن كان بيطلق كلمة الأبناء على ناس مش من أصلاب، وإلا لو أن كلمة الأبناء اقتصرت في الاستعمال على أولاد الإنسان صليبة من صلبه ما كانش يقول أبنائكم الذين من إيه؟ يبقى إذن كان يوجد شيوع في البيئة الجاهلية إن فيه أبناء لكن ليست من إيه؟ من الأصل اللي هي أبناء الإيه؟ أبناء التبني. ودي كانت مسألة شائعة عند الإيه؟ عند الأرض. واحد يتبنى واحد ويلحقه بنسبه ويطلق عليه اسمه ويورثه وكل عام. نقول له طب ما هي دي هتبقى لخبطة لأنها هتدخل في مسألة إيه؟ طب يبقى أخو بنتي ولا مش أخوها مثلا؟ طيب يدخل على ابني وبعد ذلك يدخل على مين؟ الله يدخل على محارم بقى، ما هو ابني. نقول له لا، دي مسألة هتدخل في حاجات كده. ولذلك أنهى الله هذه المسألة وأنهاها على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت مسألة متأصلة عند العرب، فلا بد أن يكون إنهاء هذه المسألة على يد عمل من رسول الله فيما يتصل برسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم أن زيد بن حارثة خطف من أهله وبعد ذلك بيع على أنه رقيق، واشتراه ابن حكيم بن حزام وخد 60 خديجة خديجة، وبعدين وهبته لسيدنا رسول الله. يبقى زيد بن حارثة إيه؟ مولى مين؟ أهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهله علموا أن ولدهم الذي خطف قديما وجد في مكة وقالوا لهم على المكان، فجه أهله إلى مكة فرأوا مين؟ زيد بن حارثة. فلما رأوا سألوا قال أنا كذا وكذا وكذا. فلما ذهبوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخيره إيه؟ أن يذهب معكم أو أن يبقى إيه؟ معه. انظروا إلى زيد بن حارثة كيف صنع به الإيمان وحبه لسيدنا رسول الله. قال له ما كنت لأختار على رسول الله أحدا، فظل مع مين؟ أراد رسول الله أن يكرمه على العادة اللي كانت شائعة، فسماه زيد ابن محمد وتبناه. الله، إذن المسألة وصلت لمين؟ التبني وصل إلى مين؟ إلى بيت النبوة، إلى رسول الله. والنبي عملها إيه؟ عملها مكافأة لمين؟ لزيد، لما لم يرضى أن يختار آباه وأهله على رسول الله قال أنا بقى أديله الإيه؟ قال زيد ابن إيه؟ محمد. أراد الله أن ينهي هذه المسألة فقال سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، عشان يدلك أن صرامة التشريع من الحق لا تجامله أحدا حتى ولا محمد بن عبد الله إلا هو رسول. بعض الناس اللي بيتسقطوا للقرآن بقى يقول لك الله طب ما هو كان عنده إبراهيم وكان عنده الطيب وكان عنده القاسم، مش كده ولا لا؟ يقول له تقول له كانوا رجال ده ماتوا هم صغننين تبقى انت طلعت الحكاية. الكلام ما كان محمد أبا أحد من إيه؟ وهب أنهم وصلوا وحيبقوا رجاله، هم من رجالكم ولا من رجاله؟ طيب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يبقى ما يمنعش أن يكون أبا أحد من رجالته بتوعه، أبو إبراهيم وأبو القاسم وأبو الطيب. افهموا كويس على أول المسألة دي بقى خدت ضجة عند خصوم الإسلام والمستشرقين. الحق سبحانه وتعالى وإن كان قد عدل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فتعديل الله لرسوله يشرف رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن مين اللي بيعدله؟ يبقى اللي مش انتوا اللي بتعدلوا له، مين اللي بيعدله؟ الذي أرسله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
3: الله is one, he is the only one who created everything. Allah is one, he is the only one, la ilaha illallah. Allah is one.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، والآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إليكم مجددا في برنامج اقترح على تسميته أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. ما أجمل هذه الأخلاق، وما أجمل هذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وما أجمل الجانب التطبيقي في حياته. وهذا البرنامج سيقف عند الجوانب التطبيقية العملية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سنحاول جميعا بحول الله تعالى أن نبين المعنى الاصطلاحي لكل خلق من أخلاقه صلوات الله عليه، وسنحاول أيضا أن نحصر بعض أهم الجوانب التطبيقية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نجمل بعد ذلك أهم فوائد هذه الأخلاق. لن أتطرق إلى المعاني اللغوية أو ما ورد في فضل هذا الخلق من القرآن أو السنة، إذ المقصود كما ذكرت الجانب العملي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي، أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم تشكل فيما بينها منظومة أخلاق متكاملة تصلح بها أمور الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وبمعرفة هذه الأخلاق تتحدد المعايير التي يمكن لنا جميعا أن نضبط بها حركة السلوك الإنساني في هذه الحياة. المعرفة وحدها بقيمة هذه الأخلاق ليست كافية، والمؤمن ينبغي له أن يربط قوله بعمله، بحيث لا يكون القول مجرد كلام دون عمل، أو تكون المعرفة مجرد إطار نظري لا فائدة منها. اقتران القول بالعمل والمعرفة بالممارسة قاعدة إسلامية أقرها القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجسيدا عمليا لكل ما كان يدعو إليه الناس من مكارم الأخلاق وحميد الصفات. حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه كان مثالا يحتذى به في عدله ورحمته وبره. بعثته كانت لإتمام الجانب الأخلاقي والجانب التطبيقي. هو بنفسه يقول عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، كما رواه الإمام أحمد والإمام الحاكم. ويقول أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط الإيمان بحسن الخلق، ولذلك قال في حديثه الصحيح: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقد نبه أيضا صلوات ربي وسلامه عليه على أهمية سلوك الخير، ولذلك يقول: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وخلاصة القول من هذه المقدمة أنه متى ما صلح العقل والقلب صلحت الجوارح وصلح اللسان، وبذلك تصلح أمور الحياة وأمور الأقوال وأمور الأفعال. الأخلاق في الإسلام تعتبر هي صورة المجتمع، لأن الأخلاق هي الضابط، وهي المعيار، وهي الموقف الأساسي للسلوك الفردي وللسلوك الاجتماعي. والنظام الخلقي هو الذي يعكس أهداف المجتمع ومصادر وطبيعة تكوينه. مجتمعنا الإسلامي أو المجتمع الإسلامي بصفة عامة له أخلاقه التي تضبط وتحدد هذه السلوك، بمعنى أن له بناءه المعياري الذي نبع من أساسين مباركين هامين. الأساس الأول هو القرآن العظيم بما أتى به من مكارم الأخلاق، وتجسدت هذه في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وترجمت في أقواله وأفعاله. إلا أن هذا المجتمع، ولا بد أن نعترف، يعيش في الأزمنة المعاصرة مشكلات متراكمة مستعصية، أبرزها تردد المجتمع بين قطبين، فهو ينجذب إلى الحياة المعاصرة بما فيها من إنجازات مادية وبما فيها من أمور فكرية حديثة، وينجذب من ناحية أخرى بين ذات متأصلة محاطة بنصوص قرآنية أو حديثية. هذه المشكلة سحبت نفسها وسحبت ظلالها على كافة مكونات الحياة، ولذلك لابد أن نعي أبعاد هذه المشكلة، مشكلة الانجذاب نحو الحياة ومشكلة النصوص التي هي موجودة أمامنا. في مجال الأخلاق بالخصوص، من الملح لنا في المستقبل القريب وفي المستقبل البعيد، وبعد معايشة هذه التجارب، أن نتلمس بناء تربويا مهما. هذا البناء يقتضي أن نعيد الأخلاق الإسلامية وأن نعيد القيم الإسلامية إلى مكانها الصحيح، في إطار تكامل بين الدنيا وبين الدين، لنحقق مسألة مهمة هي التي تسمى بمسألة الوسطية في الإسلام. الدين إذا انفصل عن الدنيا انشطرت الشخصية الفردية، وتداعت علاقات المجتمع، وتحدث هزات هنا وهزات هناك، ولا بد أن نتفطن لهذا الأمر. أما السنة النبوية وهي المصدر الثاني لهذه الأخلاق المباركة، فقد جسدها صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، وطبقها صلى الله عليه وآله وسلم في كل شؤونه، فلم يكن صلى الله عليه وسلم بالمتحدث عن خلق ما دون تطبيق له صلوات الله وسلامه عليه، بل اخترعت المناهج العلمية من أجل تنقيح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيقها وتمحيصها لبني البشر، ونحن جميعا مطالبون بأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. النص القرآني يبين هذا الأمر، يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك لنا أصبحت من الأمور الحتمية التوجه إلى النص القرآني والنص الحديثي لنتعرف على مكارم أخلاق الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. الأخلاق الإسلامية لا بد أن نتعرف على مفهومها لنعرف ما هو المعنى المراد من كلمة الأخلاق الإسلامية. العلماء رضي الله تعالى عنهم فسروا هذا المعنى وفسروا هذا المصطلح بكلمات كثيرة جدا. فمنهم من يقول، وهو الإمام الجرجاني، يقول أن الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. وكلمة الإمام مهمة جدا، وعبارة مهمة جدا قالها، وهي قوله راسخة في النفس. ومعنى هذا الأمر راسخة في النفس معناه أن الإنسان إذا تبرع مرة واحدة في حياته فإنه لا يعتبر ذلك خلق بالنسبة له. الخلق يكون إذا تبرع وكان التبرع راسخا في حياته، أما أن يحصل الأمر مرة واحدة فقط فهذا لا يعتبر خلقا أبدا. وهذا مهم، مهم لنا جميعا أن نعرف أن الخلق هو ما رسخ في النفس. مرة واحدة لتطبيق الخلق لا يعتبر ذلك خلقا في نفس المسلم. الأخلاق الإسلامية هي السلوك من أجل الحياة، الحياة التي أقصد من ذكرها الحياة الخيرة في طريقة التعامل مع السلوك الإنساني. هناك مصادر تلزمنا بالأخلاق في الإسلام كما ذكرت لكم: مصدر القرآن ومصدر السنة المطهرة، ولا نهمل أيضا الإجماع، ولا نهمل أيضا القياس كما ذكر ذلك أهل العلم. نحن مطالبون أيها الإخوة والأخوات باستخدام حسن لملكاتنا حتى نظهر القيم الأخلاقية التي طبقها رسولنا صلى الله عليه وسلم. أجد نفسي كذلك ملزما بأن أتكلم عن المنهج الإسلامي في مسألة القيم الأخلاقية. القرآن اهتم في مرحلته المكية ببناء المرحلة الإيمانية في النفوس، بنى الإيمان ولم يبني الأخلاق إلا في مرحلة متأخرة. إذن المرحلة المكية هي مرحلة مهمة، فرش بها القرآن كما يقولون الفرشة الإيمانية، بيّن للناس أهمية الإيمان وأهمية الدار الآخرة، ولم يتكلم في أمور تفصيلية إلا بعدما توطنت هذه الأمور في النفوس. نعم، توطنت هذه الأمور في النفوس، وصحح القرآن علاقة الإنسان بما حوله وعلاقة الإنسان بمن حوله أيضا، ثم جاء القرآن المدني والآيات المدنية. هذا القرآن المدني أو الآيات المدنية هي التي بدأت تبني إرادة الإنسان وتكوين القيم. وعندما أقول هذا الأمر أقوله لأجل مسألة مهمة، أن الإنسان لا بد لنا أن لا نخاطبه بفروع قبل أن نوطن في نفسه الأصول. وطن الإيمان ثم بعد ذلك ناقشه في فروع، أو ناقشيه في فروع. عندما قام البناء الإسلامي كما أراده المولى سبحانه وتعالى، وأتم حبيبنا الأعظم بناء القيم وبناء الأخلاق كما ذكرت لكم، كانت أساليبه بعد ذلك هي أشهر وأعظم، بل وأحلى وأجمل صلوات الله وسلامه عليه. استخدم حبيبنا كافة الطرق لتنفيذ هذه الأخلاق. مجلسه مثلا كما ذكر سيدنا هند بن أبي هالة في الحديث، قال: مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تثنى فيه الفلتات. إذا تكلم صلى الله عليه وسلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا. وكان دائما البشر، هذا حديث متصل، دائما البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا فحاش، ولا عياب، ولا مداح، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ. حديث قد يكون فيه طول بعض الشيء، ولكن فيه ملامح مهمة جدا من حياته صلى الله عليه وسلم. ولا عجب أن نجد أنه في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد حياته أن نجد مجتمعا إسلاميا ملتزما، وأن نجد أفرادا مسلمين ملتزمين في كافة نواحي سلوكهم المختلفة، أفرادا أصحاء، أفرادا أزكياء، أفرادا مبدعين ملتزمين بالإسلام. إخواني وأخواتي، هذه القيم والأخلاق التي سنتطرق إليها لها وسائل تنميها. المسائل أو الأخلاق هذه التي ذكرتها ليست هي مجرد أخلاق، لا بد لها من وسائل، وسائل تنميها، ووسائل تعلمنا كيفية تطبيقها. هذه الوسائل أبرزها العبادات، العبادات من صلاة ومن صوم ومن زكاة. ليس المقصود منها الجانب الروحي فقط، وليس المقصود منها الجانب العملي فقط، بل المقصود منها الجانب الروحي مع الجانب العملي. مهم جدا أن نعرف أن الصلاة يتبعها عمل، هذا العمل تتبعه أنت يا أيها المصلي، وتتبعيه أنت يا أيتها المصلية بعد الفراغ من تلك الصلاة. هذه وسيلة من الوسائل بالنسبة لتنمية الأخلاق. هناك وسيلة أخرى مهمة، وهي وسيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق. كل واحد في هذا المجتمع الإسلامي مطالب أن يوصي غيره بفعل الحق، ومطالب أيضا بأن يأمره بالمعروف، ومطالب أيضا بأن ينهاه عن المنكر، وكل ذلك بحسبه نعم، ولكن إذا خلى المجتمع من التواصي بالحق والتواصي بالصبر لا يتصور أنه سيكون مجتمع فيه من الأخلاق النبوية الشيء الكثير. وسيلة أخرى مهمة هي وسيلة ضرب الأمثال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخدم المثل كثيرا في حياته صلى الله عليه وسلم، لأن الأمثال تبرز المسائل المعقولة في صورة المحسوس. قد يكون الخلق أمر صعب، المثل هو الذي يبين أن هذا الخلق يمكن أن يكون في سهولة جدا بالنسبة للتطبيق. المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا بضرب المثل، ولذلك سنجد في هذا البرنامج كثيرا من الأمثلة النبوية التي سهل لنا بها صلى الله عليه وآله وسلم تنمية الأخلاق. أيضا من الوسائل المهمة الموعظة والنصح. التربية بالوعظ لها دورها المهم في غرس القيم الإسلامية بميادينها المختلفة. لا بد من الوعظ، ولا بد من التوازن في الوعظ. والوعظ مهم كما ذكرت بالنسبة لتنمية الأخلاق الإسلامية، لأن الإنسان السوي قد يصغى وقد يرغب في النصح، فإذا نصح قد يستمع، ولذلك نحن مطالبون كما ذكرت لكم باستخدام هذه الوسائل. القدوة هي وسيلة هامة من وسائل تنمية الأخلاق النبوية، والقدوة أقصد منها أن يكون المربي أو الداعية مثالا يحتذى به في الأفعال والتصرفات طبعا. والقرآن الكريم أشاد بهذه الوسيلة، فقال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. والقدوة الحسنة هي دعوة عملية لتطبيق الأخلاق الإسلامية. ولأثر القدوة الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كلامه وفي محكم كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ولا يزال هو القدوة بالنسبة للناس جميعا. يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم استطاع بقدوته واستطاع بفضل هذه القدوة أن يحمل المعاصرين جميعا لهذه الدنيا قيم الإسلام في تعاليمه وأحكامه، لا بالأقوال فقط بل بالأقوال مع الأعمال. وقد حرصوا المجتمعات جميعا، حرصت على تتبع صفات الحبيب وتتبع حركات الحبيب بل ورصدها والعمل بها، وما ذلك إلا حرصا منهم على أفعاله صلوات الله وسلامه عليه. وسيلة أخرى مهمة هي وسيلة التربية العملية بالوقائع لتنمية الأخلاق بين الناس جميعا. لا بد من وقائع ولا بد من حوادث، وهذه ستظهر معنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يهمه صلوات الله وسلامه عليه أن يتحول كل ما يتلقاه المسلمون منه إلى مواقف عملية وسلوكية، وكان كمربي يثبت بالبراهين العملية أن ما يدعو إليه هو أمر قابل للتنفيذ بل ومشخص في سلوكه صلى الله عليه وسلم. إن التربية الحقيقية أيها الإخوة والأخوات هي التي تحاول أن تجعل من العلم سلوكا حقيقيا، ومن الأفكار مواقف. فالرسول صلى الله عليه وسلم يصور هذا فيما يروى عنه: فالعلم قبل القول والعمل، ولكن العلم ضروري ولا يكفي القول ولا العلم. حتى الإيمان هو عمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإمام البخاري مثلا عنون في صحيحه باب، وقال: باب من قال أن الإيمان هو العمل. إذن الإيمان عمل، والإيمان بلا عمل لا يصلح أبدا. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن العمل هو الحصاد، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول أيضا لمثل هذا: فليعمل العاملون. ويقول سبحانه وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل أي العمل أفضل قال: الإيمان بالله ورسوله. إذن الإيمان عمل. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور صلوات الله وسلامه عليه. هذه شواهد تبين أن العبرة في العلم التطبيق والعمل لا مجرد المعرفة. ومن هنا كانت عنايته صلى الله عليه وسلم بالتربية العملية، لأنها أكثر فعالية بالنسبة للقيم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتنم التصرفات العملية التي تقتضي توجيها ليوجه الصحابة صلوات الله وسلامه عليه، يدعو إلى قيمة، يصحح السلوك، ينفي سلوكا خاطئا. وهذه طريقة فعالة بالنسبة لتنمية الأخلاق الإسلامية. وهناك وسائل أخرى مهمة جدا، كوسيلة القصة التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القصة في حياته صلى الله عليه وآله وسلم كانت تحمل أهمية خاصة في تاريخ المسلمين، ثم كانت وسيلة السؤال والحوار والمناقشة، وسائل متعددة صلوات الله وسلامه عليه تعرض لها في بنائه للقيم الأخلاقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا وإياكم هذا البرنامج المبارك، وأن يجعل فيه النفع والانتفاع، وأن يجعل فيه البركة، وأن يجعل فيه الدعوة للسلوك الإنساني الإسلامي الصحيح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: والآن مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة، وأتمنى لكم جمعة مباركة بإذن الله. أحبت

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 28 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والخامس عشر من ربيع الأول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: الحكومة الأسترالية تتجه لخفض التأشيرات الإنسانية ضمن خطة لتقليص الهجرة. ملبورن: مبادرة اليوم المفتوح في ملبورن لتمكين النساء العربيات وتوسيع فرصهن المهنية في أستراليا. ومن العناوين العالمية: الجزائر: الجزائر تعلن الحداد ثلاثة أيام إثر وفاة 12 مواطنا بالحرائق. فلسطين المحتلة غزة: أربع شهداء في غزة، وكتس يهدد بإجلاء السكان بسبب طائرات ورقية. الكيان الصهيوني وصفه بالخطأ الفادح، إيزنكوت يهاجم حل الدولتين ويدعم الاستيطان بشروط. الأمم المتحدة: الأمم المتحدة تحذر من أي وجود عسكري صهيوني مفتوح في سوريا. جنوب لبنان: كيف تمنع استراتيجية حزب الله سقوط تلة علي الطاهر بيد الاحتلال؟ الكيان الصهيوني يحتجز: بلغت 1700، لماذا يحتجز الكيان الصهيوني جسامين الشهداء؟ الكيان الصهيوني: بزعم الرد على مسيرات، الكيان الصهيوني يقتل عروسا بغارات مكثفة على جنوب لبنان. لبنان: سائقو الحافلات يواجهون الموت لتشغيل خطوط الجنوب اللبناني. الاحتلال الصهيوني يستولي: الاحتلال يستولي على أراض في البيرة ويرفع عدد كتائبه بالضفة. سوريا: اعتقال لواءين من ضباط نظام الأسد المخلوع في عملية أمنية بالقرداحة. الكيان الصهيوني: غارات وتفجيرات صهيونية تهز جنوب لبنان ومسيرات فوق بيروت. الاحتلال الصهيوني: الاحتلال يتوغل في القنيطرة ويقصف محيط بيت جن بريف دمشق. وكالة أسوشيتد بريس تكشف: ماذا فعلت حرب إيران بمخزونات صواريخ باتريوت الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب يغير اسم مسطح أونتاريو إلى بحيرة أمريكا ويهاجم كندا بشدة. اليابان: اليابان تحظر المساجد والأذان والبرقع، ما حقيقة القوانين المزعومة؟ الحرب بين روسيا وأوكرانيا: من دلتا إلى حاملات المسيرات، حرب أوكرانيا تدخل منعطفا جديدا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: تعتزم الحكومة خفض عدد أستراليان فاينانشال ريفيو، بحسب ما نقلته صحيفة الأماكن المخصصة للبرنامج الإنساني، من 20,000 إلى 13,750 اعتبارا من بداية السنة المالية المقبلة، كما أدرج هذا الانخفاض ضمن توقعات الهجرة الحكومية. وقال متحدث باسم وزير الشؤون الداخلية توني بيرك لعدد التأشيرات الإنسانية للعام المقبل لم يحسم بعد، مشيرا إلى أن المسألة قد تكون مرتبطة بعملية إعداد الموازنة المقبلة. وكانت الحكومة العمالية قد رفعت أعداد التأشيرات الإنسانية خلال السنوات الماضية على خلفية عدد من النزاعات الدولية، إلا أنها أوضحت أن هذه الزيادة كانت مقررة لفترة تمتد 4 سنوات فقط. ملبورن: في ملبورن تطلق منظمة Women Business Connection Open Day وتعزيز ثقتهن بأنفسهن وتوسيع شبكاتهن المهنية، ويقام اليوم المفتوح في 26 أكتوبر المقبل ليفتح آفاقا جديدة أمام النساء عن طريق التعرف في الدورات التدريبية وتطوير المهارات. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الجزائر: أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لوفاة 12 مواطنا وإصابة العشرات في حرائق اجتاحت شمال شرق البلاد. وقال تبون في رسالة تعزية إلى أسر الضحايا إن الأعلام الوطنية ستنكس عبر كامل التراب الوطني خلال فترة الحداد، مع إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية، وصفا الحدث بأنه فاجعة. فلسطين المحتلة غزة: قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارات صهيونية على مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح أمس الخميس، في وقت هدد فيه وزير الدفاع الصهيوني ياسرائيل كاتس بتصعيد الرد على إطلاق طائرات ورقية وبالونات من القطاع بما يشمل إجلاء السكان من المناطق التي تنطلق منها. وفي أحدث التطورات، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة صهيونية استهدفت خيمة نازحين غربي مدينة غزة. الكيان الصهيوني بعد أن تعرض لانتقادات سابقة لعدم كشفه موقفه بشكل واضح، أعلن زعيم حزب يشار ورئيس الأركان الصهيوني الأسبق غادي إيزنكوت معارضته الشديدة لمقترح حل الدولتين، وصفا رؤية وجود دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام بجانب الكيان الصهيوني بأنه خطأ فادح. وتأتي تصريحات رئيس حزب يشار الصهيوني المعارض إيزنكوت في الوقت الذي يعتبر فيه المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في الانتخابات الصهيونية المقررة في أكتوبر تشرين الأول المقبل. الأمم المتحدة، قال نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني أمس إن الجولان أرض سورية محتلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة، مشددا على ضرورة أن تسود الدبلوماسية وأن تتقدم المفاوضات ضمن إطار القانون الدولي. وأعرب كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في سوريا عن قلة إزاء تصريحات مسؤولين صهيونيين كبار تدعو إلى وجود عسكري صهيوني مفتوح المدة على الأراضي السورية. جنوب لبنان، على وقع غارات جوية وهجمات بالمسيرات، عادت تلة علي الطاهر المشرفة على مدينة النبطية في جنوب لبنان إلى الواجهة ليعكس النزاع عليها بين جيش الاحتلال الصهيوني وحزب الله تساؤلات عن أهميتها الاستراتيجية لدى الجانبين. فقد أعلن الجيش الصهيوني أمس بدء موجة جديدة من الغارات على بلدات عدة في جنوب لبنان أسفرت إحداها عن مقتل فتاة وإصابة آخرين، بالتزامن مع توغل قوة صهيونية ترافقها دبابات وجرافات عسكرية في بلدة ميس الجبل. الكيان الصهيوني يحتجز، حذرت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات مختصة بشؤون الأسرى من استمرار احتجاز الاحتلال الصهيوني لجثامين مئات الشهداء وإخفاء مصير كثير منها. وأكدت المؤسسات الفلسطينية أن قضية الجثامين إلى جانب المفقودين تعد من أقصى جرائم الكيان الصهيوني، لأنها لا تتصل فقط بالموت إنما بما يفرضه الاحتلال بعد ذلك من تحويلها إلى أداة العقاب والإذلال والمساومة لا سيما لعائلات الشهداء. الكيان الصهيوني، شن الجيش الصهيوني أمس سلسلة غارات جوية على بلدات عدة جنوب لبنان أسفرت إحداها عن مقتل شابة وإصابة آخرين، بالتزامن مع توغل قوة صهيونية ترافقها دبابات وجرافات عسكرية في بلدة ميس الجبل، زاعما أن الغارات تأتي ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين. وفي إحدى التطورات، قال مراسل الجزيرة إن الطيران الصهيوني شن غارات جديدة على بلدات المنصوري وبرعشيت والنبطية الفوقة إضافة إلى غارة على مرتفعات منطقة علي الطاهر جنوب لبنان. وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أفادت بأن الطيران الحربي الصهيوني أغار على منزل وسط بلدة عرب صاليم، مما أدى إلى تدميره ومقتل سجى موسى شرارة التي كانت قد احتفلت بزواجها قبل 48 ساعة فقط من مقتلها. لبنان، بين مخاوف الاستهداف الجوي الشديد وارتفاع تكاليف المحروقات وتراجع حركات الركاب، يخوض سائقون النقل العام في لبنان معركة يومية لتأمين خطوط التوصيل باتجاه مناطق الجنوب، لكنهم يرفضون الاستسلام للشلل الاقتصادي ومخاطر الحرب الجارية. ويصف السائقون عملهم على خطوط الجنوب ولسيما المتجهة إلى النبطية وبن جبيل وقرى خط التماس الأمامي بأنه مخاطرة يومية غير مضمونة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الاحتلال الصهيوني يستولي. استولت سلطات الاحتلال الصهيوني على نحو 15 دونما من أراضي مدينة البيرة في الضفة الغربية، بالتزامن مع تصعيد عسكري وعمليات اقتحام واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال استولت بموجب أمر عسكري على 15342 دونما من أراضي مدينة البيرة في خطوة جديدة تعزز التوسع الاستيطاني وتفرض مزيدا من القيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم. سوريا، أعلنت قيادة الأمن الداخلي من محافظة اللاذقية اعتقال اللواءين هيثم بركات ومروان بركات، وهما من كبار ضباط نظام بشار الأسد المخلوع، خلال عملية أمنية نوعية نفذت في مدينة القرداح. وقالت القيادة وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية إن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين والمتورطين في قضايا الإرهاب، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. الكيان الصهيوني: نفذت الطائرات الحربية الصهيونية غارات عنيفة على بلدة المنصور في قطاع صور جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تفجير وتجريف في عدد من بلدات الجنوب. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن الطيران الحربي الصهيوني أغار على بلدة صربين على دفعتين، فيما تعرضت منطقة وادي زبقين لقصف مدفعي تزامنا مع شن الكيان الصهيوني غارتين بين بلدتي بيت وياتر. الاحتلال الصهيوني: أطلق جيش الاحتلال الصهيوني في وقت متأخر من مساء الأربعاء 3 قذائف من قواعده في الجولان السوري المحتل، سقطت عند تلة باط الوردة في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. وأوضح مراسل الجزيرة في دمشق عمرو حلبي أن تلة باط الوردة تعد موقعا استراتيجيا مطلا مباشرة على بلدة بيت جن، مشيرا إلى أن الاحتلال الصهيوني كان يستخدمها للتقدم وتنفيذ توغلات واقتحامات داخل البلدة. وكالة أسوشيتد بريس تكشف: كشفت وكالة أسوشيتد بريس أمس نقلا عن مسؤول دفاع أمريكي في أوروبا ومسؤول في حلف شمال الأطلسي الناتو أن الجيش الأمريكي يعاني نقصا حادا في صواريخ باتريوت الاعتراضية المتطورة في أوروبا، يعود بشكل رئيسي إلى الحرب مع إيران، في حين نفى الحلف أن تكون مخزونات هذه الصواريخ قد تجاوزت المستوى الحرج. الولايات المتحدة الأمريكية: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو المشتركة مع كندا إلى بحيرة أمريكا دون تعليق من الجانب الكندي حتى الآن. ووقع ترامب مرسوما في البيت الأبيض في هذا الصدد قائلا للصحفيين في المكتب البيضاوي إن التغيير ساري المفعول في الحال، في خطوة تأتي وسط حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصاد في العالم وجارته الشمالية. اليابان: تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي منشورات تزعم صدور قوانين يابانية جديدة مناهضة للإسلام، وتدعي أن اليابان حظرت الطعام الحلال وبناء المساجد ورفع الأذان وارتداء البرقع، مقدمة هذه الإجراءات المزعومة باعتبارها دليلا على أن الإسلام لم يعد مرحبا به في البلاد. وأرفقت الحسابات هذه الإدعاءات بمقطع فيديو يظهر أعضاء داخل البرلمان الياباني، وقدمت المشاهد على أنها توثق لحظة إقرار تلك القوانين في محاولة لإضفاء مصداقية على القائمة المتداولة وربطها بقرار رسمي صادر عن السلطات اليابانية. الخبر الأخير في هذه النشرة: الحرب بين روسيا وأوكرانيا. دخلت الحرب الجوية بين روسيا وأوكرانيا مرحلة جديدة أكثر اتساعا وتعقيدا، لم يعد فيها الصراع مقتصرا على تبادل الصواريخ والطائرات المسيرة، بل بات سباقا متسارعا لبناء منظومات قادرة على اكتشاف الأهداف وتحديدها وضربها في أقصر وقت ممكن. وفيما تتزايد قدرة الطرفين على شن هجمات بعيدة المدى، تتراجع قدرة الدفاعات الجوية على احتواء هذه الموجات، مما يوسع نطاق الدمار ويرفع الخسائر بين المدنيين. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا: الحكومة الأسترالية تتجه لخفض التأشيرات الإنسانية ضمن خطة لتقليص الهجرة. ملبورن: مبادرة اليوم المفتوح في ملبورن لتمكين النساء العربيات وتوسيع فرصهن المهنية في أستراليا. ومن العناوين العالمية: الجزائر: الجزائر تعلن الحداد 3 أيام إثر وفاة 12 مواطنا بالحرائق. فلسطين المحتلة غزة: 4 شهداء في غزة، وكاتس يهدد بإجلاء السكان بسبب طائرات ورقية. الكيان الصهيوني وصفه بالخطأ الفادح، أيزنكوت يهاجم حل الدولتين ويدعم الاستيطان بشروط. الأمم المتحدة: الأمم المتحدة تحذر من أي وجود عسكري صهيوني مفتوح في سوريا. جنوب لبنان: كيف تمنع استراتيجية حزب الله سقوط تلة علي الطاهر بيد الاحتلال؟ الكيان الصهيوني يحتجز، بلغت 1700، لماذا يحتجز الكيان الصهيوني جثامين الشهداء؟ الكيان الصهيوني: بزعم الرد على مسيرات الكيان الصهيوني يقتل عروسا بغارات مكثفة على جنوب لبنان. لبنان: سائقو الحافلات يواجهون الموت لتشغيل خطوط الجنوب اللبناني. الاحتلال الصهيوني يستولي. الاحتلال يستولي على أراض في البيرة ويرفع عدد كتائبه بالضفة. سوريا: اعتقال لواءين من ضباط نظام الأسد المخلوع في عملية أمنية بالقرداحة. الكيان الصهيوني: غارات وتفجيرات صهيونية تهز جنوب لبنان ومسيرات فوق بيروت. الاحتلال الصهيوني: الاحتلال يتوغل في القنيطرة ويقصف محيط بيت جن بريف دمشق. وكالة أسوشيتد بريس تكشف: ماذا فعلت حرب إيران بمخزونات صواريخ باتريوت الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب يغير اسم مسطح أونتاريو إلى بحيرة أمريكا ويهاجم كندا بشدة. اليابان: اليابان تحظر المساجد والأذان والبرقع، ما حقيقة القوانين المزعومة؟ الحرب بين روسيا وأوكرانيا: من دلتا إلى حاملات المسيرات، حرب أوكرانيا تدخل منعطفا جديدا. أما الآن أحبة الله، نوفيكم بالنشر الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 9 درجات. غدا السبت غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 8 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:57، يرفع الأذان العصر تمام 3:09، يرفع الأذان المغرب تمام 5:37، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:54. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

0: يدري.
1: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

الشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252 53646. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

وهذه قصة أعجبتني. نعم، كان هناك أمير صيني أراد أنه يتوج ملك للصين، ولكن عشان يكون ملك الصين يجب عليه أنه يتجوز. فقرر إيه؟ أنه يجمع بنات المدينة عشان يختار منهم زوجته المستقبلية. فتسرعت البنات في التحضير لحضور الحفل الراقي ده. وكان هناك بنت فقيرة، بنت خدامة بسيطة، اتعلقت بالأمير ده وكان يخيل إليها إنها رح تكون زوجة الأمير المستقبلية. تصوروا، بنت الخدامة. فحزنت الخدامة العجوز الأم لأن قلب بنتها الفقيرة اتعلق بالأمير كتير. فقالت لبنتها عن قلقها وخوفها إنه يتحطم قلبها، فالأكيد إنه الأمير رح يختار بنت من الطبقة الراقية. فقالت الابنة ما تقلقيش يا ماما، ولو كان أنا رح أروح هناك ما فيش حاجة هخسرها، أروح زي البنات اللي حيروحوا. وراحت للحفل، فجه الأمير وقال أنا حوزع عليكم بذور ازرعوها، واللي بتجيني بعد 6 شهور وبإيدها أجمل باقة ورد هتجوزها. وراحت البنت وحاولت إنها تزرع البذرة دي ولكن من غير فايدة. ومرت 6 شهور وما قدرت إن تزرع البذرة دي أبدا أبدا، تزرعها وما يطلعش حاجة، تزرعها وما ينبتش حاجة، بقيت زي ما هي البذرة. فقالت الأم لبنتها ما تروحيش للحفل يا بنتي، أنا خايف ما يتكسر قلبك، ينكسر قلبك وإنت ما زرعتيش حاجة. فقالت رح أروح، أنا رح أروح وأحاخد معايا البذرة. وراحت واصطففوا البنات، اصطفوا كلهم ومعاهم أجمل باقات الورد إلا هي كانت بتحمل بين إيديها بذرة بسيطة اللي ما قدرتش تزرعها. فبص الأمير كده لقى البنات كلهم معاهم باقات الزهور، والبنت دي معاها البذرة، الخدامة، بنت الخدامة. بص لها وقال لها أنا عاوز اتجوزك انتي. فقالت البنات كلهم ازاي وهي ما جابتش بقى؟ قال البذور اللي ادتها لكم هي بذور عقيمة ما بتنبتش، بايظة، كلكم كذبتم إلا هي صدقت، وأنا عاوز الملكة تكون صادقة فتجوزها وبقت حاكمة الصين. المقصود يا أحبابي إن الصدق بيجمل البنت أكتر من لبسها، خدتوا بالكم؟ بيجملها أكتر من لبسها. بارك الله فيكم وجعلنا وإياكم دائما من الصدق.

الحكاية أعجبتني وحبيت إني أحكيها لكم. خذوا لكم. يحكى إنه واحدة ست شافت في منامها إنه راجل من قرايبها لدغته أفعى سامة وقتلته ومات فورا، وخوفتها الرؤية دي، خوفتها قوي. وفي تاني يوم لما صحيت راحت لبيت الراجل ده وحكيت له الرؤية اللي شافتها وعبرت له عن خوفها وطلبت منه انه ينتبه للي بيدور حواليه وياخد لنفسه الحيطة والحذر. فنذر الراجل على نفسه انه يذبح خروفين كبيرين نذر لوجه الله تعالى عسى انه ينقذه ويكتب له السلامة من الرؤية المفزعة دي. وفعلا عامل كده. وفي المساء في اليوم نفسه ذبح الخروفين الكبيرين ودعا قرايبينه والناس المجاورين حواليه وقدم لهم عشاء دسم، يا سلام، كله لحمة ورز، ووزع باقي اللحم حتى ما بقيش منه إلا الرجل واحدة. وكان صاحب البيت ما بيأكلش اللحم، الأكل وما بيأكلش اللحم بسبب القلق اللي بيساوره وبيملأ نفسه والهموم اللي بتنغص عليه عيشته وبتخليهوش ينام كويس. فهو ولو كان بيبتسم ويبشف بوجوه الموجودين إلا أنه كان بيعيش في دوامة من القلق والخوف من المجهول. لف الراجل الرجل ورفعها نحو بقه عاوز يأكل منها، لكن افتكر واحدة عجوزة من جيرانه ما قدرتش تيجي بسبب ضعفها وكبر سنها، فلام نفسه وقال: أنا نسيت الست العجوزة دي، والرجل دي راح تكون من نصيبها إن شاء الله. فالراجل راح إليها بنفسه وقدم لها الرجل دي من الخروف واعتذر ليها، ولا الفخده بنقول يعني عشان كلها لحمه، واعتذر ليها لانه ما بقاش عنده شيء من اللحم غير الحته دي. ففرحت الست العجوزه دي الطيبه، فرحت بيها قوي واكلت اللحم ورمت عظمه الرجل. وفي ساعات الليل في نص الليل جت حيه كبيره وبتدب وبتيجي على ريحة اللحم والزفر، وأخدت بقى تقضقض اللي بقي من الدهنيات واللي بقي من اللحمة من العظمة دي. فدخل شنكل عظم الرجل في حلقها وما قدرتش الحية إنها تتخلص منه، فبقت ترفع رأسها وبتخبط العظم على الأرض وتجر نفسها لورا وتزحف بتحاول إنها تخلص نفسها، لكن مفيش فايدة. حاولت من غير فايدة، ما لقيتش في محاولتها شيء وما قدرتش تخلص نفسها. وفي ساعات الصبح بدري سمعوا أولاد الراجل المذكور حركة وخبط ورا بيتهم،
قالوا لأبوهم، قالوا احنا سمعنا خبط بتاعه. لما خرج عشان يشوف ايه الحكاية، لقى الحية على الحالة دي، والتصقت عظمة الساق في بقها، وأوصلها زحفها لبيته. شايفين؟ بقت تزحف حتى وصلت لبيت الراجل. سبحان الله. فقتلها وحمد ربنا على خلاصه ونجاته منها، وأخبر أهله باللي حصل، واتكلم الناس بالحكاية زمن طويل، وانتشر خبرها في كل مكان، وهم بيرددوا المثل اللي بيقول كترة اللؤم بتطرد النقم. يا سلام، كترة اللؤم بتطرد النقم، يعني كترة التصدق يا أحبابي بالأكل بتدفع عنكم البلايا. عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. أسأل الله لكم راحة تملى نفسكم، ورضا يغمر قلبكم، وعمل يرضي ربكم، سعادة تعلو وجهكم، ونصرا يقهر عدوكم، وذكرا يشغل وقتكم، وعفوا يغسل ذنوبكم، وفرجا يمحو همكم. قولوا آمين آمين يا رب العالمين.

أحبتي الله، ومع من أقوال الصحابة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أنت إنك أنت الوهاب. ويقولون الصحابة: سبحان الله بحمده عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. إذا ساومتك النفس لتنام فلا تنسى همة مؤمن تناطح السحاب، استعن بالله. وخير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. يا الله. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. إذا غلبك آمر فقل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. لن تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات سدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. بحثت ما لقيت أجمل من لفظة أدخلك الله جنة الفردوس: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية.

ذكر الله يرضي الرحمن ويسعد الإنسان ويذهب الأحزان ويملئ الميزان.

لو كانت الدنيا كلها هم وهي ليست كذلك لكان حري بمن يرجو الجنة ألا يحزن. لا تدع الدقائق تضيع سدى، واملأ صحيفتك بما فيه هدى. إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الهمة العالية لهيب لا ينطفئ ووقود لا يخمد، يشكل في القلوب نار العزيمة والإصرار. قد أجهد الناس هذا الحق وحال بينهم وبين شهواتهم، وما صبر عليه إلا عارف لفضله. عذاب الهمة عذب، وتعب الإنجاز راحة، وعرق العمل مسك، فاغتنم عمرا ما له بديل.

ما من أحد يفهم قوانين التجارة الإيمانية إلا وتراه مشمرا نحو كنوز الآخرة. احذر المعاصي فإنها تمحق بركة الطاعة وتحرم المغفرة في مواسم الرحمة. من ينصت يكتسب علما جديدا، ومن يتحدث يمنح علمه للآخرين. اسمعوا هيدي شيء حلو. لا تزال الملائكة مشغولة ببناء قصرك ما دام لسانك رطبا بذكر الله. يا الله، اللهم اجعلنا منهم. إن مشاهدة الفسق يهون أمر المعصية على القلب وتبطل نفرة القلب عنه.

إنك لتعرف الناس ما كانوا في عافية، فإذا نزل بلاء صار الناس إلى حقائهم. القلب مثل الطائر، كلما علا بعد عن الآفات وكلما نزل احتوته الآفات. أعمر فؤادك بالتقى، فالعمر محدود السنين، واحمل بصدرك مصحفاً يشرح فؤادك كل حين. رب مكروه عندك نعمة، نجاك الله به من نقمة، أحلك به صعود القمة. ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو له، ومن نام وأعينهم ساهرة تدعو عليه. يا الله، الكلمة الطيبة تأسر القلوب وتمحو الضغينة وهي لك صدقة عند الكريم الرحمن. وإلى اللقاء مع من أقوال الصحابة.

بسم الله الرحمن الرحيم. معنا حكاية جميلة وهادفة، احكوها لأولادكم صغيرين قبل النوم. هي بعنوان الأعمى والحرامي. من مدة بعيدة وفوق أرض مصر السعيدة، كان بيعيش رجل أعمى، ربنا رزقه حكمة وذكاء وعلم. وكان الأعمى بيعيش في داره الجميلة في أمان، وورا الدار الجميلة كان له بستان. وفي يوم من الأيام ربح الأعمى مال كتير، فخرج للبستان في الحال وجلس تحت الشجرة بحبها، وحفر ودفن المال تحتيها. وبعد فترة جه الأعمى الطيب عشان يطلع ماله من الحفرة، ملقاهوش مكان، ملقاش الفلوس. ففكر وفكر، يا ترى مين اللي سرق المال؟ مين اللي سرق الفلوس؟ وبعد وقت قال مفيش غير جاري، اللص المحتال ده جاري، يمكن شافني وانا بدفن الفلوس بتاعتي هنا في الارض تحت الشجرة. وراح الاعمى الحكيم لجاره اللئيم وقال، قال له انا جيت لك عشان استشيرك، وطبعا ما خاب من استشار.